وقد جاء عن بعض السلف أنه قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فعمن جاء هذا الأثر؟ عن طلق بن حبيب، ومر معنا أن إسناده صحيح عند ابن المبارك في الزهد وهناد وغيرهم. قال بكر بن عبد الله المزني: لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لنا طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. قال: فقلنا: وما التقوى؟ ففسرها بذلك. التقوى فعل طاعة الله رجاء ثواب الله، اجتناب معصية الله خوف عقاب الله. فمن كان كذلك فهذا أكرم الناس وأفضلهم وأخيرهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك، أي نحن لا نسأل عن الكرامة في هذا الجانب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الكرامة باعتبار العمل الصالح، فقال: ليس عن هذا نسألك. قال: إذن أكرم الناس يوسف، سلالة من سلالة الأنبياء، نبي الله يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح، فأولا بين لهم الكرامة من جهة العمل الصالح فقالوا: ليس هذا سؤالنا. فبين لهم الكرامة من جهة النسب الصالح قالوا: ليس هذا سؤالنا. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ والمراد بمعادن العرب أي قبائل العرب، أنساب العرب التي كانوا يتفاخرون بها، وسميت القبائل معادن لأنها هي أصول الناس، والمعدن هو أصل الشيء، يقول: هذا من معدن كريم، أي من أصل كريم. فقيل للقبائل معادن لأنها هي أصول الناس ومنبتهم الذي تفرعوا منه، وقيل سميت القبائل معادن لأنها تتفاوت كتفاوت المعادن. فانظر المعادن كيف تتفاوت، أعظم التفاوت من المعادن ما هو بأيسر الأثمان، ومن المعادن ما هو بأبهض الأثمان، من المعادن ما يكون مرذولا غير كريم ولا عزيز، ومن المعادن ما يكون من أنفس ما يملكه الإنسان. هكذا يقول: تفاوت قبائل الناس تتفاوت كتفاوت هذه المعادن. وقيل سميت القبائل معادن لأنها أوعية للشرف، كما أن هذه المعادن أوعية لهذه الجواهر، فالمعدن هو الموضع الذي يستخرج منه الجواهر، فهو كالوعاء له، فكذلك هذه القبائل هي أوعية لهذا الشرف والمفاخر التي كانوا يتفاخرون بها. قال: عن معادن العرب تسألونني؟ تسألون عن قبائل الناس وأنسابهم؟ قالوا: نعم، هذا سؤالنا. قال: فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. معنى خياركم في الجاهلية أي الذين كانوا من الخيار في الجاهلية نسبا وشرفا وكرامة، هم الخيار في الإسلام بهذا الشرط إذا فقهوا، أما إذا لم يتفقهوا ولم يفهموا دين الله فليسوا بخيار. وفقه بالضم وبالكسر، فقه بكسر القاف وفقه، قال العلماء: فقه بالكسر أي فهموا وعلموا، وفقه بالضم أي صاروا فقهاء علماء، وهذا أبلغ.
فالخيار الذين كانوا في الجاهلية خيارا نسبا وشرفا ومكانة في أقوامهم، إذا فهموا أحكام الدين وأسلموا وانقادوا وعلموا ذلك ازداد خيرهم وازداد شرفهم. في هذا الحديث من الفوائد بيان الكرم الحقيقي أولا، وأن الكرم الحقيقي هو كرم التقوى، فلا فضل لغني على فقير، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالمتقي هو الأكرم والأفضل. في هذا الحديث أيضا من الفوائد مراجعة السائل للمسؤول إن لم يفهم مراد سؤاله، يعيد عليه حتى يفهم المراد ما دام أنه يسأل ليستفيد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال ليس عن هذا نسألك، جواب له. أجاب ثانيا قالوا ليس هذا سؤالنا، حتى أجابهم الثالثة. في هذا أيضا أن المسؤول لا يمل ولا يسأم إذا أعاد عليه السائل سؤاله ووضحه لقصد الإيضاح والبيان. ولننظر كيف استثبت منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن معادن العرب تسألون، استثبت. أيضا في هذا الحديث من الفوائد والآداب العظيمة أن المفتي والمسؤول يستثبت من مراد السائل ويتبين مراده، ما مرادك، ماذا تريد بهذا السؤال. ضر عن معادن العرب تسألون، قالوا نعم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن العلم وأن الفقه في الدين يزيد الشريف شرفا ويزيد العزيز عزة، يزيد الكريم كرما. فلو وجد كريم جاهل وكريم عالم فقيه وهما سواء في الكرم في الشرف في المنزلة، فلا شك أن هذا العالم أفضل وأرفع درجة. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد منازل الناس ودرجات الناس إلى الدين، ذكر لهم التقوى أولا ثم ذكر لهم الأنبياء، لما وضحوا سؤالهم أكثر ربطهم بالدين. لا يزال لم يقل أكرمكم قبيلة فلان أو قبيلة فلان، الذي هو خير في الجاهلية وكريم وشريف هو الأخير في الإسلام بشرط الفقه في الدين.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر

به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ والشيخ محمد بن بكر السميري في موضوع عظيم، هذا وهو موضوع التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساس الملة والدين. وقد أجاد وأفاد وأوضح أقسام التوحيد وبين كل قسم، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع هو أهم موضوع في الإسلام، وهو أصل دين الإسلام، وهو الأساس الذي ترجع إليه أحكام الإسلام. من استقام عليه وأداه كما ينبغي واعتقده على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام استقام له الأمر، فإن كمل أحكام الدين وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند حدود الله كانت له السعادة الأبدية وفاز بالكرامة في الدنيا والآخرة إذا مات على ذلك. وإن انتقص من الأحكام شيئا بأن ارتكب بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات التي لا تنقض إسلامه ولا توجب ردته صار تحت المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وصار مصيره إلى الجنة ولو بعد محن وبلايا ولو بعد عذاب على قدر معاصيه التي مات عليها. لكن التوحيد هو الأصل الأصيل، من استقام عليه ومات عليه سالما من نواقض الإسلام فله جنة ومصيره إليها، وإن جرى عليه قبل ذلك ما يجري من ابتلاء وامتحان وعذاب وغير ذلك على قدر ما مات عليه من معاصي الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ضد التوحيد، من مات عليه صار إلى النار نعوذ بالله، ولا مغفرة له ولا نجاة، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. نسأل الله العافية. وقد سمعتم بيان التوحيد، وأصله هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة هي أساس الملة وهي أصل الدين، وهي كلمة التوحيد والعروة الوثقى، وهي أول كلمة دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوا أممهم إلى توحيد الله والإيمان بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى قومه وهم العرب ويتبعهم غيرهم من الأمم، دعاهم إلى هذه الكلمة، قال: يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجاب إليها القليل ودخلوا في دين الله واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة، وأباها الأكثرون واستنكروها وقالوا ما ذكر الله عنهم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا فيما ذكر الله عنهم: أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. فاستكبروا عن هذا الأمر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. سموه شاعرا ومجنونا لجهلهم وضلالهم وفساد عقولهم. فاستمر عليه الصلاة والسلام الدعوة والتوجيه والإرشاد وصبر على الأذى حتى دخل الجم الغفير في توحيد الله، ثم اشتد الأذى فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه من استطاع من أصحابه، وهاجر إليه كل من أسلم من سائر أرجاء الجزيرة، ثم لحق به من هداه الله من المسلمين من الناس من خارج الجزيرة أيضا. ولم يزل يدعو إلى الله عز وجل، ثم شرع الله له الجهاد وجاهد في سبيل الله، ولم يزل في جهاد وصراع مع قومه حتى أظهره الله عليهم، وحتى دخلوا في دين الله أفواجا بعد أن فتح الله عليه مكة، ثم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله إليه ورفعه في الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فجسده في الأرض وروحه في على عليين عليه الصلاة والسلام. ثم قام بالأمر بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى توحيد الله والالتزام بشرعه، حتى نشروا دين الله في المعمورة، فحاربوا الفرس والروم وغيرهم من الأمم حتى ظهر دين الله، وحتى علت كلمة الله، وحتى انتشر التوحيد في الأرض وعرفه من جهله. فتوحيد الله هو الأساس وهو الأصل، وبقية أمور الدين تابعة لذلك. وبين لكم الشيخان أقسام هذا التوحيد، وأنه أقسام ثلاثة للإيضاح والبيان. فإن توحيد الله يكون بالإيمان بأفعاله سبحانه، ويكون بالإيمان بأنه مستحق العبادة، ويكون بالإيمان بأسمائه وصفاته وأنه المستحق لها والمتصف بها على الكمال سبحانه وتعالى. فهذه الأقسام الثلاثة: الإيمان بأفعاله عز وجل وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ومصرفها، أنه الضار النافع المعطي المانع المصرف في هذا الكون، لا شريك له في ذلك ولا مدبر الأمور سوى سبحانه وتعالى، رب الجميع وخالق الجميع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فله الخلق وله الأمر، فهذا هو توحيد الربوبية، هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، خالق السماوات، خالق الأرض، خالق البحار والأنهار، خالق الجبال، خالق الحيوانات، خالق الأشجار، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ هو رب الجميع وخالقهم. هذا يسميه العلماء توحيد الربوبية، يعني التوحيد الذي يختص بالرب عز وجل، وهو أنه مصرف الأمور ومدبرها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا أقر به المشركون، غالب المشركين أقروا بذلك، منهم العرب من قريش وغيرهم كلهم يقرون بأنه الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه قل من قل يا محمد للناس قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، سوف يعترفون بها. وقد اعترف ما أنكروا هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، وهم مقرون بهذا. أبو جهل وغيره من كفار قريش وغيرهم كفار العرب وكفار الأمم مقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق كل شيء وأنزل المطر وأنبت النبات إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يكفي، ولهذا جعل قسم مستقلا، لأن المشركين لما أقروه ما كفى حتى يعترفوا بأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، حتى يخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وسجودهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك، يعني حتى يخصوا الله ربهم بعباداته لأنه خلقهم ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لهذا الأمر ليدعو الناس إلى عبادة ويوضحوا لهم من العبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهم مخلوقون ليعبدوا الله. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جبل عن ولد ولا مولود وجاز عن ولد فإن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم مخلوقون ليعبدوا الله وليتقوا سبحانه وتعالى، ما خلقوا للأكل والشرب أو شق الأنهار أو غرس الأشجار أو تعبيد الدور أو غير هذا، لا، خلقوا ليعبدوا الله ليطيعوا أوامره لينتهوا عن نواهيه يقفوا عند حدوده ليعلموا أنه ربهم وإلههم الحق وأنه الغادر على كل شيء والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا التوحيد لا بد منه، هو توحيد العبادة، وهو أعظم الأقسام الثلاثة، وهو القسم الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه وبيانه مع بيان الأقسام الأخرى، لكن هذا هو الأساس والأعظم، لأن القسمين الآخرين معلومان للكفار ومقرون بهما، لكن الذي نازعوا فيه هو توحيد العبادة وتخصيص الله بعباداته. كان يدعون مع الله آلهة أخرى، منهم من يدعو الشمس والقمر، منهم من يدعو الأصنام، منهم من يدعو أصحاب القبور، منهم من يدعو غير ذلك من أقسام المخلوقات. الله جل وعلا بعث الرسل لينبهوا هؤلاء الناس وليعلموهم وليدعوهم أن ربهم واحد يجب أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى ويخصوه بالعبادة فيطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي طاعة أوامره وترك نواهيه. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا ليطيعوا أمري ويخصوني بالعبادة دون غيري سبحانه وتعالى. فهو خلقهم ليعبدون ليطيعوا أمره لينتهوا عن نهيه ليتابعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما خلق من قبلهم من الأمم كذلك ليعبدوه وحده ويتابعوا رسلهم وإنقادوا لما جاءت رسلهم من نوح إلى محمد. وهكذا آدم وذريته قبل بعد نوح كلهم خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك. فينبغي لكل مؤمن وكل عاقل أن يعلم هذا الأمر، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالسجود لله والركوع لله والذبح لله والنذر لله والخوف والرجاء ونحو ذلك. فجميع المخلوقات ليس لها حق في العبادة، لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا كوكب ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، فالعبادة حق الله وحده. ليس للأنبياء فيها حق ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الكواكب ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، في آيات كثيرات. هذا هو توحيد العبادة، وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو الذي دعت إليه الرسل وأنكره المشركون، أنكروه لجهلهم، فصاروا يعبدون مع الله آلهة أخرى، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، فيتقربون للأصنام أو الكواكب أو الملائكة أو بعض الموتى من يسمونهم أولياء ويسمونهم صالحين، يدعونهم مع الله، يأتي عند قبره يقول يا سيدي فلان انصرني اشف مريض.

يجوز للمؤمن وغير المؤمن مع الحي ما قدر عليه، يجوز انك تقول الحي القادر يا فلان ساعدني في كذا، اعني على كذا، ما في هذا بينك وبين اخيك، هذه امور عاديه، الاسباب المعروفه الاسباب الحسيه غير داخله في هذا، لكنها مع الاحياء مع الاموات، عالم مات ودعاء الغائبين شرك اكبر مطلقا، لكن مع الاحياء تقول يا فلان اعني على بناء هذا البيت، اعني على اصلاح السياره، اعني على المزرعه، اقرضني كذا وكذا، او غير ذلك من الامور العاديه، يسمعك او بالمكاتبه تكتب له، او بالابراق بالبرقيه، او بالتلكس، او بالهاتف بالتلفون، هذه امور عاديه بين الناس ليس من الشرك اذا كنت تطلب منه الذي يقدر عليه. هم اللي تقول لا، تقول الانسان يا فلان ادخلني الجنه وانجني من النار، هذا مو بيده ولو يسمع اللي باذن الله سبحانه وتعالى، ما يصلح هذا. او تعتقد في ذلك انه ينفع يتصرف الكون وانه ينفع ويضر دون الله، وانه عنده قدره ان يدخل فلان الجنه وينجي فلان من النار بامره، هذا لا يصلح احد من الناس، هذا باذن الله سبحانه وتعالى. هذا كله من توحيد العبادة الذي هو محل البحث، والذي جاءت الرسل بتقريره وبيانه وإيضاحه للناس. ومن هذا يعلم أن ما في البردة المعروفة للبوصيري حيث قال يا أكرم الخلق ما لي من أرضي سواك عند حلول الحادث العالمي، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا سلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عروك عيب اللوح والقلم. هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله، غلط في هذا الشعر المسكين الجاهل حتى وقع الشرك الأكبر. يقول يا أكرم الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من أعوذ به سواك، ما لها حد، نسي الله بالكلية، ما لي ما إلا عند حدوث هذه العمم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني معنى أن الرسول ما أخذ بيده فهو هالك، هذا يجب أن يقال لله، هو الرسول يجب اتباعه وطاعته، الرسول علينا اتباعه وطاعته والمبلغ عن الله، لك لست النجاة بيده، إنما النجاة في اتباعه والأخذ بشريعته. ومن يطع الله ورسوله وجنات تجري من تحتها الأنهار، طاعته واتباع شريعته هذه هي أسباب الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. يا من يابى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما قال من عبدني دخل الجنة، قال من أطاعني دخل الجنة، مبلغ عن الله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، خرجه البخاري في الصحيح. وأبلغ من هذا قوله سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، ما قال من يعبد الرسول، قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، العباده حق الله، اياك نعبد واياك نستعين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين لا غير ذلك. القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات، يعني ما اخبر الله به من اسماء الله وصفاته وجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله.

0: وأنزله لله على الوجه اللائق بالله، ليس لله في شريك سبحانه وتعالى، فأسماؤه تخصه وصفاته تخصه، والمخلوق له صفات وله أسماء تخصهم، لا يشابه الرب فيه في أسمائه وصفات صفاتهم ولا أسماءهم، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله الأسماء الحسنى والصفات لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك، وهذا يقال توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي وأتباعه إلى يوم القيامة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه القرآن العظيم وبما صحت به السنة من أسماء الله وصفاته، ويمرونها كما جاءت ويثبتونها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، بل يثبتونها لله وحده ليس إلا فيها شريك ولا شفيق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، لا مثل الله سبحانه وتعالى، هل تلوث سميا؟ لا سميا له جل وعلا ولا شبيه له. فالمعنى أن على الأمة على جميع العباد على جميع المكلفين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن وكما صحت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما أجمع عليه سلف الأمة، يؤمنون بها أنها حق، والسميع والبصير والحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والعلي غير هذا من أسماء صفاته وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا رحمته علمه غضبه رضاه نزوله إلى سماء الدنيا جل وعلا كما يليق سبحانه وتعالى، استواءه على العرش ضحكه إلى غير هذا من صفاته. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسماءه وجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بذلك ويثبتوه لله على الوجه اللائق بالله، يمروها كما جاءت كما قال السلف، أمروها كما جاءت يعني مع الإيمان بها والتصديق بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله حقيقة ليست مجازا بل حقيقة، له وجه حقيقة، له يد حقيقة، له قدم حقيقة، له أصابع حقيقة، يرضى حقيقة ويغضب حقيقة ويتكلم إذا شاء حقيقة ويشاء ويريد إذا شاء سبحانه وتعالى، كلها حقيقة كلها ثابتة لله ليست مثل صفاتنا، ويسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، بل يداه مبسوطتان لا كأيدينا، له قدم وأصابع لا كأصابعنا ولا كأقدامنا، بل تليق به سبحانه، له فيها الكمال، صفات كاملة من كل الوجوه لا يشابه فيها خلقه. أما صفاتنا ناقصة، سمعنا ناقص، بصرنا ناقص، قوتنا ناقصة، كل ما صفاتنا ناقصة. أما صفات الرب وأسماء كلها كمال ليس فيها نقص أبدا، له الكمال في كله سبحانه وتعالى، فله الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله على وجه لا يعتري فيه نقص سبحانه وتعالى، كلها كمال، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا يشابه فيها لا شيء سبحانه وتعالى. أما صفات المخلوقين فهذا ناقص، كل المخلوقين، المخلوق يموت والله لا يموت سبحانه وتعالى، المخلوق ضعيف البصر قد يعمى قد يكون أعور قد يكون ضعيف البصر والله منزه عن ذلك، له السمع الكامل والبصر الكامل، العبد يضعف ويتكبر سنه ويضعف يأتيه المرض يضعف والله هو القوي العظيم دائما دائما أبدا سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصفات كلها لله على الكمال، أما المخلوق فيعتريه النقص والفناء والزوال والموت. والله يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم دائما أبدا سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس، لا نعاس ولا نوم ثقيل، كل حي دائما لا نوم ولا نعاس ولا خلل ولا يتعبه شيء ولا يشتره شيء، والقوي العظيم سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ويقوم بأمره سبحانه وتعالى. هذه الأقسام الثلاثة عرفتموها، وهذا العلم العظيم، هذا علم أعظم علم وأفضل علم، علم بهذا هو أفضل علم وهو أساس كل علم، علم التوحيد لله، علم التوحيد، علم هذه الأقسام الثلاثة، وقد غلط فيها من لا يحصى من الأمة ومن الناس، غلطوا في هذه الأقسام فذهب قوم من المعتدعه الى نفي اسماء الله وصفاته، نفوا اسماءه وصفاته وقالوا ان اثبات اسمائه وصفاته معناها التشبيه، ان شبهنا بخلق، لجهلهم وضلالهم. وقال اخرون ننفي الصفات بس ونسمي اسماء بلا معاني، اسماء بلا معاني، سميع بلا معنى، بصير بلا معنى، حي بلا معنى. هذا من ابطل الباطل نعوذ بالله. وذهب قوم الى اثبات بعض ونفي بعض، اثبتوا بعض الاسماء والصفات ونفوا بعض، وهذا كله باطل. والذي عليه اهل الحق هم الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم باحسان، واثبات الجميع، اثبات اسماء الله وصفاته جميعا على ما جاء في القران وعلى ما صحت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، اثباتها لله جميعا كما جاءت عنه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير مجاز ولا تاويل، بل نثبتها كما جاءت حقا، حقا ثابتا لله سبحانه وتعالى، لائقا به سبحانه حقيقيا، سمع حقيقة، بصر حقيقة، حياة حقيقة، إرادة حقيقة، مشيئة حقيقة، غضب حقيقة، رحمة حقيقة، رضا حقيقة، لكن ليست مثل المخلوقين، بل صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، كما قال وهو أحكم الحاكمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ليس ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول جل وعلا في كتاب العظيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فجعل له إرادة وله إرادة، فإرادته غير إرادة سبحانه وتعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فله مشيئة وله مشيئته، لكن مشيئته سبحانه غير مشيئة العباد، مشيئته كاملة لا يمنعها شيء، أما مشيئة العباد ضعيفة يشاءون ولا يحصل لهم ما أرادوا، فمشيئته كاملة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وأرجو أن هذا الأمر واضح من ندوة المشايخ ومما سمعتم الآن، وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيدنا أيضا من مخالفة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا أيضا من الابتداع في الدين واختراع شيء لم يشرحه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرده للحق والصواب، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه، ووفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم، ورزقنا وإياكم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أتاه الله، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول كما ذكرنا الشيخ، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وردت لنا بعض التبرعات المجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين يسألونكم الدعوة لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله،
0: وأصلح المجاهدين ووفقهم ويطرى بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير.
1: وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
0: هذا له سنوات، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم، وجرى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق أولاد الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم وهي العاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون ان يدخلوا فيها اشياء خبيثه يدسونها فيها يجهلها العامه، وربما كانت من الشعوذه التي اخذوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك ان المصلحه في منعهم وفي عدم هذه اللعبه لانها تجر شرا، ولكن نسال الله يوفق ولاه الامور لما فيه صلاح الامه ونجاتها.
1: أمين.
0: المقصود ان هذه الالعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها العاب اهلاويه، وقد ناقشها اهل العلم ونظر فيها اهل العلم، فيها اشياء تترك التعلم من بعض في جر سحب الاثقال ورفع الاثقال وجر السيارات واشبه ذلك، لكن يقال عنهم انه يدخل فيها بعض الاحيان اشياء من امور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الامور، فهم بهذا يستحقون ان يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من امور السحر والشعوذه ما يخفى على الناس باسم انها امور تعلموها وهم يكذبون. وسوف يتابع هذا الامر
1: مبلغ المجاهدين،
0: سوف يتابع هذا الامر. نعم،
1: وهذا مبلغ اخر للمجاهدين،
0: تقبل الله منه.
1: اللهم
2: بالنسبه
0: اصلح المجاهدين
2: والعياذ بالله القرود يا شيخ، اذا درب الانسان يعني تعمل عمل ابن ادم يجوز هذا؟
0: يجوز، القرود لها شيء اخر من خلقتها، عندها لعب، عندها شراسه في اشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب اخر القرود، لا شيء اخر.
1: يعني احد الاخوه يقول
2: سود يا شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال؟
0: لا، هي لها صفات خاصه، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره، لا شيء اخر. نعم،
1: وهذا المبلغ اخر المجاهدين.
0: نعم،
1: أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
0: هذه الأشياء التي تحصل للأفغان من الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة، عند الحراجي وعند السبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وهذه ترسى بين وقت وآخر إلى لجنة هناك توزع على المجاهدين، وبعضها يصرف في شراء السلاح، وبعضها يوزع بين اللاجئين من الإفغانيين في ملابس، في بطانيات، وفي مآكل، وفي مدارسهم، وفي أشياء تنفعهم، توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره، والخيام والأكل والملابس وأشبه
1: ذلك.
0: هذا شأن هذه المساعدة، توزع بينهم هكذا.
1: يعني اللي يريد ان يتبرع اما يذهب الى بنك السبيعة او يجي الى فضيله سماحه
0: هنا ولا الى هذه المحلات الاربعه.
1: ايوه، هنا
0: مصرف الراجعي والسبيعي وبنك الاهلي وبنك الرياض. نعم،
3: من
0: دول
3: المجاهدين
0: هم لا اللوله مرت بهذه الاربعه، ثم تقبضها اللجنه من هنا وتروح بها الى باكستان.
3: المندوب يا شيخ جزاك الله خير، هناك مندوب يستلم من جهة معينة هذه النقود، هل يعطى أو لا تعطى؟
0: لا، الذي نعلم ما فيه إلا الجهة الأربعة حسب أمر الدولة، لأن لا تضيع الأمور، لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطعنا يذهبون بها. نعم،
1: أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول، ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله، ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون، وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت، علما أنه يملك بيتا خاصا به، وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين. فسماحة الشيخ، ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي؟ هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت؟ جزاكم الله عنا خير.
0: هذا منكر عظيم، ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر.
2: لا حول ولا قوة،
0: لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا، ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة، ولا تسكت، لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفون من أقاربك الثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنه أنك كاذب ولكن ينطرد ناس قلت هذا الكلام، لا تلتمس ناس الثقات، 2 3 4 يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك، لا تسكت. لا تسقط بعض أنت ولا غيره من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها، ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة حتى لا يقال هذا الغرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
1: لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله؟ وهل هذا من البدع أم لا؟
0: أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع، أما كون الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأن انتبه فذكره أخوه فلا بأس، هذا مأمور مشروع مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله لكل مكان، وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه هذا شيء مطلوب، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ينبغي الإكثار من ذلك، لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة، وما فعله الصوفي والمنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه.
1: هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنى ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
0: هل لا يا ما عندنا إلا الرحمن والله وما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معه أنا ما كنت، قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له ومعهم أينما كان، لكن معناه يعني بعلمه مو معناه أنه معهم في الأرض، يجب أن يعلموا هذا أن معنى معهم الرحمن يعني بعلمه والاطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم وفوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. أما يعتقد أنه معهم في الأرض هذا منكر كفر ضلال، هذا قول الحلولية نعوذ بالله، لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم، ولهذا قال ما يكون رجلا له رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما يعملون يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات والأرض وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا، هكذا عند أهل السنة والجماعة هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
1: ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه؟

0: أو
1: هو التوسل إلى الله بعباده الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال له الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء يشفعون عند الله، هذا الشرك الأكبر، يتوسل بالأنبياء والصالحين يدعوهم مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر، ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسألك بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح لجمهور أهل العلم منع أن لا يجوز التوسل به، لأن الله ما شرع لنا أن نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعماله الصالحة، كما قال عز وجل ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فلما سأل ما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي سئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببر أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والثاني توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيث لك إذا دعانك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم في إيماني وصلاتي وبري لوالدي وأداء الأمانة أو بأسماء سبحانه وصفاته.
2: الله عليه وسلم
1: السائل
2: الوسيلة
1: حلت له شفاعتي
2: لو
1: وضحت الموضوع لكم جزاكم الله خيرا. هذا يشرع المؤمن بعد الأذان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشر اللهم صل عليه وسلم، ثم سلوا الله عليه وسيلة فإنها منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد بعد الله، وأرجو أن أكون أنا هنا. فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، لو حلت له الشفاعة، هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد، هذا مشروع أيضا بعد الأذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيله وهي منزلته في الجنه لا تنبغي الا عبد بعد الله، قال النبي وارجو ان اكون انا هو عليه الصلاه والسلام.
2: شفاعته في الاخره
1: تطلب من الله ليشفع الامه يوم القيامه حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمنين الجنه، لكن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، ما تقول يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله ان الله يشفعه بك، اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي، هكذا المؤمن يدعو يسمع اسم ربه، قل لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى. اما في حياته لا باس، كان حيا بيننا بين اصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا ادعو الله لنا، هكذا يوم القيامه عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمن ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
3: إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى

0: برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المقتسبة، لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
1: تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم، كل من لديه علم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة. المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، ولا أسمع لهم أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء وأهل الخير عليهم أن يدعوا إلى الله في أي مكان حسب ما عندهم من العلم، ويناصروا الحق ويساعدوا إخوانهم الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان. فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب أن يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين لكن عندهم علم، عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة، يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يخفى، حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين. وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحشة، وحتى يحصل التعاون، وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
0: وآخر يقول سؤال موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور. وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
1: بارك الله فيك، بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان. فهم لا يدخرون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون مبتلون. ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا ابتلاء وامتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض، حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوة، وأن ينصر من دعا إليها، وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم جدير بالعناية، والجهود موجودة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالدولة، وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جم غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم، وأن يرزقهم المزيد من العلم النافع، وأن يمنحهم الصبر، وأن يسر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون الله على علم وعلى بصيرة وعلى إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
0: وآخر يقول: ما حكم أبناء الإبن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الإبن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟
1: ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث، وإنما إرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل، جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له يوصي لهم لأنهم غير وارثين، ويستحب له يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصى لهم. ولكن لا يجب، ويظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
0: طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو ايضا سبب في الثروه الموجوده القائمه الان، يعني كيف يحرم ابنائه منه؟
1: ولو هل انت ومالك لابيك؟ اذا كان مال شيء معين ولا اعطاه شيء معين، انما المال باسم الاب، المال للاب. نعم.
2: توفي. نعم. بعض الناس يقول ان الجد
1: يحق له
2: ان
1: يقيمه. لا باس، مثل ما سمعت، اذا اوصى لهم فلا باس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يقول: ساهمت في البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال، واستمرت المساهمة، وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي كذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال، فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
1: المساهمة في البنوك لا تجوز، لأنها إعانة على الإثم والعدوان. الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلك رأس المال، والباقي تصرفه في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين المدينين المعسرين، في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
0: طبعت كتيبات.
1: طيب، وفق الله.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقول
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

ثوب وتراس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله أكبر

0: سميع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله أكبر

فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6، قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها ب5 أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني بن أبي ثئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس

0: باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
0: الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: يقولون عندنا في البلاد إنه يجوز مصافحة الخالة وزوجة العم وزوجة الخال والمقابلة لهم، هل هذا صحيح؟ أما الخالة إذا كان المراد التي هي أخت الأم فنعم هي من المحارم وهي بمنزلة الأم، فيجوز مصافحتها ومقابلتها والخلوة بها، هي بمقام أمه. وأما زوجة العم أو زوجة الخال فهي أجنبية، لا يجوز مصافحتها ولا مقابلتها. أخ يقول: أنا عندي التهاب في البول، وبعد أن أستنجي تخرج قطرات من البول، وأحيانا بعد أن أتوضأ، فكيف أعمل؟ هذا إذا كان في شيئا نادرا يأتي أحيانا، فإذا شعرت بشيء خرج ترجع تتوضأ حتى ينقطع. وإذا كان هذا مرضا وهو ما يسميه الفقهاء بسلس البول، أي يعتاد أن يخرج منه هذه القطرات عادة غالبا بعد أغلب الاستنجاء أو بعد كل وضوء، فهذا معذور

0: وأقرب مسألة ألحقه العلماء بها مما ورد في السنة مسألة الاستحاضة، والاستحاضة هي المرأة التي كذلك يقطر منها الدم في سائر الأوقات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة أنها تتوضأ وتصلي، ولا يضرها إذا خرج شيء من الدم وهي في الصلاة، بل وجد من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تصلي وتضع تحتها إناء فيه ماء حتى يحمر من الدم وهي في الصلاة. فصاحب سلس البول كذلك يتوضأ ويتحرى ما استطاع ويدخل يصلي، ولو خرج منه شيء في صلاة لا يضره، صلاة صحيحة. بقي هل يتوضأ لكل صلاة؟ جاء في حديث المستحاضة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا منها فعل منها ليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية البخاري أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، وهذه الرواية هي في صحيح البخاري مختلف فيها. مسلم رحمه الله لم يذكرها في صحيحه، وذكر في صحيحه أنه تركها عمدا، هي إشارة إلى شذوذه. وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. فبعض العلماء اعتمادا على هذه الرواية قال لابد لصاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، ولو جاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء لابد أن يتوضأ. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلزمه، إنما يلزم أن يتوضأ إذا احتاج إلى الوضوء أو انتقض وضوءه، أما ما دام على وضوء فهو كغيره، وهذا القول هو الصحيح. فإن هذه الرواية شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها. وفعل الصحابية التي كانت تغتسل لكل صلاة هذا منها وليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يتوضأ قبل الصلاة، والأفضل لو أنه يذهب يتوضأ قبل الصلاة بوقت بنصف ساعة، بحيث إذا شعر بشيء خرج رجع واستنجى مرة أخرى وهكذا. فإذا فعل ذلك وثم شعر بشيء خرج قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهو في الصلاة فلا يلزمه أن يعيد. وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على وضوء يجوز له أن يصلي به. بقي من يصيب ثيابه عليه أن يطهر ثوبه، أن يطهر ثوبه بغسله، غسل الموضع الذي أصابه من ثوبه، ويسعى في العلاج، فهذا مرض له علاج، يسعى في علاجه.
1: أخ يسأل يقول عندي أم ليس لها من يقوم عليها، وأنا طالب مبتدئ أريد أن أطلب العلم، وإذا رجعت إلى بلادي سأضيع طلب العلم، فهل أرجع إلى أمي أو أستمر في طلب العلم؟ ما دام أنه ليس لها أحد سواك فإما أن تأتي بها معك إلى المكان الذي تطلب العلم فيه فتطلب العلم وترعى أمك وتحسن إليها وتنتبه لها، وإما أن ترجع إليها وتقوم بشأنها، ولا يجوز أن تضيعها إذا لم يكن لها أحد سواك، فلا يجوز تضيعها في هذا الحال، واطلب العلم بما تيسر لك حتى يفرج الله عنك.
0: أخوني يقول عندي مال وأريد أن أتصدق منه، فأيهما أفضل، إفطار صائمين أو توزيع مصاحف لطلاب العلم؟ كله خير، وانظر الأحوج إليه، إذا كان طلاب العلم يحتاجون إلى مصاحف يحفظون بها
1: فهذا أولى. وإذا كان عندهم ما يحفظون به ويحتاجون إلى طعام يتقوون به أو يستعينون يستعين به الصائمون فهذا خير، كله خير. هذا الصدقة يختلف فضلها بحسب الحاجة، ففي مكان تختلف الحاجة وفي مكان آخر تختلف عن حاجة الناس، فينظر ما هو الأحوج إليه. أخي يقول عندي محل أبيع فيه الجوالات، وبعض الأخوة قال لي هذا الكسب فيه شبهة، هل قولهم صواب؟ أما من علمت أنه يستعمل في الحرام، تعلم يقين أنه يستعمل في الحرام وتبيعه له تعينه وتبيعه له، فهذه إعانة منك له على الحرام. وأما إذا لم تعلم والأصل أنك تبيع له جوالا يستعمل في اتصال في الانتفاع به في نحو ذلك، فلا شيء عليك. لكن من تيقنت أنه يستعمل في الحرام فلا يجوز أن تبيع له، على أنه إذا كان هناك عمل آخر فهو أحسن من هذا العمل، لا سيما وأن الجوالات الآن استخدامها في النفع أقل من استخدامها في الضرر، صار أكثر استعمال الناس لها في الضرر، في المفاسد، في المحرمات، في التصوير، في سماع الغناء، في النظر إلى المحرمات، إلا النزر اليسير من الناس. والحق أن مثل هذا لو وجد له الإنسان عملا غير ذلك فهذا خير له، يخلفه الله خيرا. أخن يذكر فائدة قال في المسألة التي مرت، وهي أخذ الراتب مع عدم القيام بالعمل الذي أسند إليه. قال القرافي في كتابه الفروق المجلد الثالث صفحة 4، إن كان المطلق له أرزاقا على وظيفة من تدريس أو غيره من الإمامة أو الأذان أو الحكم بين الناس أو الحسبة، ولم يقم بتلك الوظيفة لا يجوز له أن يتناول ذلك القدر من المال، لأن الإمام إنما أطلقه له من بيت المال على وظيفة ولم يقم بها، واستباحة أموال بيت المال بغير إذن الإمام لا يجوز، وأخذ هذا المطلق بغير هذا الشرط لم يأذن فيه الإمام فلا يجوز له أخذه. وللإمام أن يطلقه له بعد اطلاعه على عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى غير تلك الوظيفة، فيستحقه بالإطلاق الثاني لا بالتقدير الأول. نعم، يعني أنه إذا أسندت إليه لابد أن يقوم بها وإلا لا يحل له أخذها، إلا إذا أعطاه الإمام إياه باعتبار آخر فهذا قال لمصلحة أخرى، أما بنفس ذلك العمل فلا بد من القيام به أو تركه. أخن يقول فائدة من فتح الباري متعلقة بتحسين الأسماء، قال إن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4، أسلم 2 ولم يسلم 2، وكان الذين لم يسلموا معبدين لغير الله، أحدهم أبو طالب اسمه عبد مناف، والثاني أبو لهب اسمه عبد العزى، أي فلم يوفقوا للإسلام لأنهم قد عبدوا لغير الله. قال بخلاف حمزة والعباس أسلموا، هذا أيضا من المناسبة. أخن يقول في الدول المقسمة حاليا قد لا يستطيع أحد الأئمة أن يغزو الكفار لأنه ينفرد بدولة ويواجه عددا ودولا كثيرة من الكفار، فكيف التوجيه؟ هذا معناه أنه يكون عاجزا، وسبق عن أن من شروط الوجوب هو القدرة.
2: فإذا لم يقدر فلا يجب، مع أنه واجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم. وحين كانت كلمة المسلمين مجتمعة رغم المعاصي كان لهم هيبة، حين كانت دولة المسلمين واحدة كانت لهم هيبة وقوة رغم المعاصي التي كانت، فلما تفرقوا ضعفوا، وإلا بلدان ظلت تحت حكم المسلمين مئات السنين الآن لا يستطيع المسلمون الحياة فيها، وإذا عاش بعض المسلمين فيها عاش ذليلا محاربا مضيقا عليه، وهي ظلت تحت بلاد المسلمين مئات السنين. وصار المسلمون الآن يتابعون الأعداء في كل شيء، وهذا من أكبر أسباب الضعف، أن المسلمين صاروا تبع، صاروا تبعا للأعداء حتى في ثقافتهم حتى في أمورهم الدنيوية. كان المسلمون في الزمن القديم لهم كيانهم لا يتابعون الكفار، ثقافة الكفار شيء وثقافة المسلمين شيء آخر، واقع المسلمين شيء وواقع الكفار شيء آخر. الآن صار الذي يتابع الكفار يرى نفسه متقدما، والذي يخالف الكفار ويخالف أفكارهم وأفعالهم وثقافتهم يرونه متخلفا، وهذا من أكبر أسباب الضعف. صار المسلمون يرون أنفسهم تبعا، حين كانوا أساسا ومتبوعين صاروا تبع. يقولوا الآن تقدم المسلمون، وكلما ازدادوا في التقدم ازدادوا ذلا، كلما تعمقوا في التقدم كلما ازدادوا ذلا بزعمهم أنهم يتقدمون. وفي الأزمنة الماضية كان المسلمون أعزة ومرتفعين عالين على الكفار.
0: أخ يقول في صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسا ماذا يقرأ بعد التكبير الرابعة والخامسة؟ أما بعد التكبير الرابعة فقد جاء في الحديث أنه يدعو للميت، وأما بعد التكبير الخامسة إذا كبر الإمام خمسا فلا أعلم أنه يقول شيئا، بل يكبر الخامسة ويسلم لا يتأخر، وبعد الرابعة ولو اقتصر حتى على أربع تكبيرات بعد الرابع يشرع له أن يدعو، وبعد الخامسة يكبر ويسلم. أخ يقول في صيام نبي الله داود إذا وافق يوم جمعة هل يصوم؟ نعم يصوم، كان داود يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صام الإنسان صيام نبي الله داود صام يوما وأفطر يوما ووافق يوم صيامه يوم جمعة فإنه يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نهى عن صيام الجمعة قال إلا إن كان في صوم يصومه أحدكم، إن كان له اعتياد يصومه ووافق يوم الجمعة فلا بأس ولو أفقده. ويقول في السؤال الذي يلي: قتل أخي في إحدى الجبهات ضد الرافضة ولديه راتبان وهو كلالة وعنده زوجة، وكنت أعطيها ربع الراتبين والآن تزوجت، فهل لها حق من راتب أخي؟ أما إذا تزوجت فلا، ليس لها حق من راتب أخي، فإن الراتب ليس ميراثا على الصحيح لأنه جاء بعد الميت، والميراث هو الذي يتركه الميت، فالراتب ليس ميراثا وإنما هو إعانة أو نفقة لمن كان يعولهم المتوفى. فإذا تزوجت الزوجة فليس لها حق في راتبه ذلك. أخوان يقول قراءة المعوذات بعد الصلاة هل تكون مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ مرة واحدة في جميع الصلوات كما جاء في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. وليس في تكرار ثلاثا بعد المغرب والصبح، إنما فيها التكرار هذا في أذكار الصباح والمساء، أي إذا قرأها قرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر فإنه يقرأ المعوذتين والإخلاص ثلاثا، وأما الذي هو من أذكار الصلاة فيقرأ مرة واحدة، وكذلك بعد صلاة المغرب مرة واحدة. أخني يقول قرأت في بعض الكتب أن الحسن بن صالح مطعون فيه، فكيف يستدل بكلامه؟ هو فقيه من الفقهاء المشهورين، ويذكر العلماء كلامه في الكتب في المسائل الفقهية. عيبت عليه مسألة واحدة، أنه كان يرى الخروج على الحاكم أو التحريض على الحاكم نحو ذلك مما عابه عليه أهل العلم. ففي مثل هذه المسألة يجتنب قوله فيها، وما عدا من المسائل مما نقله عنه أهل العلم في كتب الفقهاء وذكروه، وذكره إنسان كما سار عليه أهل العلم من زمن الحسن بن صالح إلى يومنا، وهم إذا ذكروا في المذاهب الفقهية يذكرون قوله إذا كان له قول. فهذا من ذكر قوله في أمر لم يخطئ فيه، أما ما أخطأ فيه فلا ينقل قوله فيه. وأخ يسأل عن كتاب المستطرف من كل فن مستظرف، هل تنصح بقراءته؟ لا لا أنصح بقراءته، فيه مخالفات، فيه بدع، فيه أشياء قد تقول هي من الشركيات أو من ذرائع الشركيات، فمؤلفه ليس من أهل التمييز أو التحقيق. الأبشيهي رحمه الله من علماء مصر جمع فيه أظن 40 علم المستطرف من كل فن مستطرف، ذكر كل علم على حده، بدأ بعلم العقيدة وعلم الفقه، وهكذا علم الفقه على أبوابه، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ذكر العلوم الأخرى، علم الحديث، علم التفسير، علم التاريخ، علم الأدب، ذكر من كل فن نبذة. مثل هذه الكتب لا يعتمد عليه، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بها. إن قرأه الإنسان أحيانا لا سيما ما ذكره في فصل الأدب لأجل تفتيح الذهن، لأجل اكتساب أدب من أدب العرب وما كانوا عليه، أحيانا نادرا، وإلا فلا ينبغي الانشغال مثل هذه الكتب، ليس فيها فائدة. فيه ماذا؟ أي نعم صدق، يعني ذكر بعض الآيات في سياق يعني نكت يذكرها فيها كأنها سخرية واستهزاء، ذكر عدة آية، فهو كتاب لا يعتمد عليه. وما ذكر مما ذكره فيه أن أعرابيا اسمه مجرم دخل يصلي فصلى في الصف الأول فقرأ الإمام سورة المرسلات: ألم نهلك الأولين، فهرب إلى الصف الآخر. قال: ثم نتبعهم الآخرين، رجع إلى وسط المسجد. قال: كذلك نفعل بالمجرمين. حرج مثل هذا، يعني جعل الآية كأنها فيها نكت. نعم.
1: أخ يقول: أيهما أفضل أن أحفظ، لؤلؤ المرجان اللؤلؤ والمرجان أو رياض الصالحين؟ لأن اللؤلؤ والمرجان سهل أحاديثه في الصحيحين، فبماذا تنصحني؟ أما من حيث السهولة فرياض الصالحين أسهل، وأحاديثه أكثر انتشارا على ألسنة الناس. والذي أفضله أنا حفظ رياض الصالحين للمبتدئ، فإنه سهل وأحاديثه دائرة على ألسن الناس، مسموعة للإنسان من قبل، يسهل عليه حفظها، وأيضا هو مختصر ومنتقى في أبواب كثيرة، فحفظه يشجع على حفظ ما وراءه، وهو كاسمه رياض للصالحين، فالرياض هي الحدائق، حتى قال القائل: أيها الناهج نهج المصطفى، طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. تنزه في رياض الصالحين فعلا، فهو رياض للصالحين يتنزه فيها. والعجب أن هذا الإمام جعل الله تعالى لكتبه القبول، الإمام النووي مات شابا أعزب، أو جاوز الشباب بسن يسير، وهو ابن 45 سنة، وكان أعزب لم يتزوج، وحين تقرأ ترجمته تجد عجبا فيما كان عليه من الزهد والعزوف عن الدنيا والورع الشديد جدا، وهكذا الإقبال على العلم وكثرة العبادة وقلة النوم، حتى جاء أنه كان يدرس في اليوم 12 درسا يعتني بها جميعا من حفظ ومراجعة وتدوين. وجاء عنه أنه قال: لم أضع جنبي على الأرض سنتين أو نحو ذلك، إنما كان قال: إذا غلبني النوم أستند إلى جدار أو وسادة وأنام، ينام هو جالس. وكان زاهدا ورعا، لا يأكل من مزارع دمشق، كان يقول إن أغلبها من الأوقاف التي استولي عليها بغير حق، وكان لا يأكل إلا مما يأتي به والد من نوى. فجعل الله لكتبه القبول، وهو مقبل على العلم من صغره، حتى قال بعض الأئمة: رأيته وهو صغير والأولاد يكرهونه على اللعب وهو يبكي، يريدون أن يأخذوه بالقوة ليلعب معهم، وهو لا يريد اللعب. فعاش عمرا حافلا، كل كتبه فيما أعلم جعل الله لها القبول، المجموع، شرح المهذب، مرجع من مراجع كل عالم، شرح صحيح مسلم عمدة لكل ناظر في أحاديث مسلم لابد أن يقرأ شرح النووي، مع أن قبله شروح كثيرة، رياض الصالحين، كتاب الأذكار، كتاب الأربعين النووية، كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، عمدة صارت الكتب. فقل أن يخلو بيت من رياض الصالحين، وقل أن ينشأ طالب علم إلا على حفظ الأربعين النووية. وهكذا الأذكار كان الناس لهم شغف به، وكان الناس عندنا في هذه البلاد يقولون بع الدار واشتري الأذكار، إذا لقي الحال أن تبيع الدار بع الدار واشتري كتاب الأذكار. فرحمه الله. وللفائدة أن الله تعالى ينفع الطالب على قدر إخلاصه وصدقه، وأيضا يكون النفع على قدر إخلاص شيخه أو مؤلف الكتاب الذي يقرأه، فإن الكتاب الذي تقرأه إن كان مؤلفه من الصادقين المخلصين ينفعك الله به، وتجد له نفعا أكثر من غيره. وينفع الله تعالى بالإنسان على قدر صدقه وإخلاصه. نعم العلم مهم، أن يزداد الإنسان علما، ولكن أيضا الصدق والإخلاص أهم. فكم من إنسان نفع الله تعالى به وغيره أكثر منه علما. الشيخ مقبل رحمه الله كان بعض أهل زمانه أكثر منه علما، وانظروا إلى ما نفع الله تعالى به. وكان من تواضعه يقول الذي يجلس عندي 6 أشهر يأخذ كل علمي. ونفع الله تعالى به نفعا عظيما. ومقال للإمام أحمد قد ذكرناها لكم فيما سبق، يرويها عنه المروذي رحمه الله في كتاب الورع، وهو من أخذ عن الإمام أحمد مباشرة، وهو راوي كتاب الورع. قال: شهدت أحمد ابن حنبل حين موته، فدخل عليه أناس وقالوا: يا أبا عبد الله، أحسن الله عزاءنا فيك وفي مرض الموت، إلى من ترشدنا أن نرجع بعدك؟ من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع الوراق، مشهور بعبد الوهاب الوراق، صاحب الإمام أحمد وخاصته وجليسه. قال: فعجب الناس، قالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم، غير أعلم منه من أصحابك. قال: إنه رجل صالح، وإني لأرجو أن يوفق للحق بصلاحه. فكان الإمام أحمد يتوسم في هذا الرجل الذي هو صاحب له أنه يوافق الحق ويصيب الحق بسبب صلاحه. فقد يبارك الله للإنسان وينفع به ويجري على يديه خيرا من فضل الله سبحانه وبصدقه مع الله وصلاحه، والبركة من الله. وكم والله من إنسان يسرد العلم سردا حتى تعجب من حفظه للأحاديث والمسائل، وتجد إنسانا آخر أضعف منه. ينفع الله تعالى بهذا الذي هو أضعف منه أكثر من الأول بصدقه وإخلاصه وإرادته لنفع نفسه ونفع الناس. فكما سبق أن الله تعالى ينفع الإنسان بعلم من يقرأ له في مؤلف، أو بعلم من يعلمه على قدر صدق هذا الطالب وصدق المعلم. فعلى قدر صدق الطالب ينتفع، وعلى قدر صدق المعلم ينفع الله تعالى بتعليمه. تعجب والله من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، كانوا يحفظون علم الشيخ مقبل حفظا. أولا هو كان من عادته التكرار ولا يسأم، ثم الصدق مع الله جل وعلا، فحفظ طلابه العلم الذي كان يلقيه. فتجد الذي تأثر بالشيخ أو جلس عنده إذا تكلم كلامه متأثر به، إذا ذكر الفوائد فوائده متأثرة بفوائد الشيخ رحمه الله، وهكذا في كثير من شأنه، بركة من الله جل وعلا. الشاهد من هذا أن كتب النووي رحمه الله فيما نحسبه أنه إنسان صادق مخلص يأمل القارئ في كتبه أن الله تعالى ينفعه بها، وليس هذا يعني تقليلا من شأن العلماء الآخرين، فاللؤلؤ والمرجان منتقى من الصحيحين، وأصحابهما من تعرفون في العلم والصدق فيما نحسبهم الله حسيبهم. ولكن كما سبق هذا فيه أيضا سهولة ويسر. أخ يقول بعض الناس يلمز في النووي بأنه كان متشددا ومتقلدا في الأشعرية. نعم عنده هذا الشيء يجتنب، تأويل للصفات، تعميمه التبرك بالصالحين، فإذا ذكر حديثا تبرك فيه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا دليل على التبرك بالصالحين، وهذا كما هو القول الصحيح أنه خاص بالأنبياء. فمسألة ما كان عنده من تأويل للصفات أو مسألة هذه التبرك بالصالحين، هذا مما نبه العلماء أنه أخطأ فيه، ومع ذلك فهو إمام عالم جليل رحمه الله، نفع الله به نفعا كثيرا. أخن يقول كثير من مساجد العامة يتحرون قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة استحسانا وتذكيرا للناس، فهل هذا جائز؟ اتخاذ ذلك عادة هذا يكون من المحدثات، أنه يتخذ ذلك عادة ويقرأ بها في كل صلاة العشاء من ليلة الجمعة، هذا بدعة. تحري ذلك والتعبد به هذا بدعة، فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولو قرأها أحيانا اتفاقا دون تحر أو قصد لذلك فهذا جائز. أخي يقول كم تساوي الدية هذه الأيام؟ سبق أن الدية الأصل فيها الإبل، هذا الأصل 100 من الإبل، فإن لم يخرج إبلا يخرج ما يعادل 100 من الإبل، منظر كم قيمة الناقة الواحدة وقيمة ما يعادل 100 من الإبل. لو كانت هذه الدية يعمل بها الناس اليوم في المحاكم لما وجد القتل، لكن ربما يقتل الإنسان ويخرج بقيمة ناقة واحدة، ربما يقتل خطأ ويدفع قيمة ناقة وقيمة 5 نوق ويحسبون هذا دية. وهناك قانون مقنن على الناس ومخالف للشرع القانون الذي هو في دية قتل المسلم في المحاكم. أخ يقول كم دية الأظفار؟ مختلف في بين العلماء، وأقرب ما يقال فيه أن دية الأظفار أن فيها حكومة وليس فيها دية. وأخ يقول كم عدة المختلعة من زوجها؟ المختلعة من زوجها تستبرئ استبراء وليس عليها عدة، وتستبرئ بحيضة، فإذا أتاها الحيض بعد الخلع مرة واحدة فهذا يدل أنها ليست بحامل حتى تكون قد علمت براءة الرحم من الحمل، ولها أن تتزوج بعد ذلك.
0: ويقول في السؤال الذي يليه: قال: كنت جنديا في بعض المعسكرات، ونتيجة لانقطاع المرتبات تركت العسكر وذهبت لمزاولة عمل آخر لأنفق على أسرتي، فهل مرتباتي السابقة التي داومت طوال تلك الفترة من حقي أن أستلمها؟ أما ما كان من مرتباته السابقة نعم له حق فيها، فمثلا داوم سنتين وصرفوا له راتب سنة، وراتب سنة أخروه، ثم جاء راتب السنة الثانية، فله حق فيه وله أن يطالب به. وأما ما عدا ذلك بعد عمله فليس له حق فيه، إلا إذا كان عندهم شرط أن من ترك العمل انقطعت عنه حتى المرتبات السابقة، فهذا هم وشرطهم. لكن المعلوم أنه ليس عندهم هذا الشرط، وأن من كان مداوما تأتي رواتبه باسمه في فترة دوامه، فله حق فيها وله أن يطالب بها. وأخ يقول: كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة الذي فاتته بعض التكبيرات؟ يجعل التي يدركها أول التكبيرات، فلو أدرك الإمام في الثالثة تقول له هذا المسبوق الأولى، اقرأ الفاتحة. فإذا كبر الإمام الرابعة تقول لهذا المسبوق هي الثانية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام قضى هذه التكبيرات بأذكارها ويختصرها وتصح صلاته. قد يقول: قال لو رفعت الجنازة، لو بدأ يقضي والناس رفعوا الجنازة، فكيف يقضي؟ على ماذا يصلي؟ والجواب عن هذا أنها تصح حتى لو رفعت الجنازة، لأنه كان قد بدأ في الصلاة والجنازة موجودة، فإذا رفعت بقي له تكبيرة أو نحو ذلك فإنها تصح. ولذا الأفضل كما نبهنا مرارا أن الجنازة بعد الصلاة عليها تؤخر دقيقة دقيقتين، لأجل إذا وجد من كان مسبوقا يتمكن من القضاء والجنازة لا تزال باقية. أخوني يقول: أنا ما أستطيع أن أحفظ والحفظ عندي ضعيف، فماذا أعمل؟ استمر. فالحفظ الضعيف إذا استمر صاحبه ينفتح له إن شاء الله، وأحسن الظن بالله. فبالاستمرار يحصل الترويض والتعود على الحفظ. سبحان الله، الحفظ قد يقفل إذا تركه الإنسان. وبعض أهل العلم يقول الحفظ أو الذهن كالسيارة، السيارة إذا وقفت، معروف عند أصحاب السيارة، كلما طالت مدة وقوفها كلما كان مشيها أثقل. إذا أتى يمشيها بعد وقوف طويل ربما هذه العجلة تنفجر، وهذا الحديدة تسقط، وهذه الربلة تتقطع واقفة. فإذا كانت تمشي كل يوم السيارة تكون فيها لين، هكذا الحفظ. إذا ترك الإنسان الحفظ يتجمد حفظه، فيأتي كالسيارة التي تحتاج إلى تعويد. فلا تترك الحفظ. بعض الأئمة كان إذا حفظ شيئا يلقيه حتى على امرأة عجوز أو على طفل صغير، نقدر يثبت حفظه. يعني الزهري أنه كانت له جارية، فكان إذا رجع من مجلس الحديث يدعوها فيجلسها بين يديه ويقول: أنا أقرأ وأنت اسمعين، يقرأ من حفظه. قال فإذا انتهى من القراءة قالت له الجارية: والله ما أعي شيئا مما تقول. قال نعم أنا أعلم أنك لا تعين شيء مما أقول، ولكني أردت أن أثبت ما حفظت. كان يعتنون بترداد الحفظ وتكريره حتى يثبت، فالذي حفظه ضعيف يستمر في الحفظ وبإذن الله تعالى ينفتح له باب الحفظ ولا يكثر الهموم والمشاغل والتفاكير. فالهموم والمشاغل والتفاكير تنسي المحفوظات، تنسي المحفوظات ولا شك. أيضا العمل المجهد الشاق ينسي المحفوظات. أخوني يقول لماذا لا يكون التشويه في الجنين عذرا شرعيا في إسقاطه؟ لا وجه لكونه عذرا شرعيا. ما هو وجه كونه عذرا شرعيا؟ فهذه نفس. فإذا ولد لك إنسان مشوه، صار مولود عمره سنة وهو مشوه، هل يجوز أن تقتله باعتبار أنه مشوه؟ فهذا مثله، قد صار فيه نفس لا يجوز قتله والاعتداء عليه، فليس هناك عذر شرعي يبيح قتله. بقي إن كان يؤدي إلى هلاك أمه بخبر طبيب ثقة، فهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فمفسدة إتلافه وإخراجه مفسدة، لكن مفسدة هلاك الأم أكبر. أخن يقول لماذا مذهب الإمام أحمد لم ينتشر كغيره من المذاهب؟ بل هو منتشر في كثير من البلدان. نعم ربما غيره من المذاهب، لا سيما في غير جزيرة العرب أكثر شهرة، في المغرب وما حولها، المغرب عموما سواء ما كان من بلاد العرب أو من بلاد العجم، المشهور فيه المذهب المالكي. وكثير من بلاد الشام وأكثر بلاد العجم اشتهر فيه المذهب الحنفي. وأما الجزيرة، جزيرة العرب، فالمشهور فيها مذهب الشافعي ومذهب أحمد، ولهما شهرة في بلدان كثيرة. وأقرب المذاهب كما يقول العلماء إلى الدليل هو المذهب الحنبلي لإمامة الإمام أحمد رحمه الله في الحديث، وقد كان يبلغ من الحديث ما لا يبلغ غيره، حتى قال الشافعي يا أحمد أخبرنا بالحديث، عراقيا كان أو شاميا أو حجازيا، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. أخ يقول لنا بنت عم توفيت ولها ولد من قبيلة أخرى، وبعد موتها أخذنا الأرض التي كانت معها وكانت تحت يد ابنها، بحيث وأن هذه الأرض أرض وقف كما يزعم الآباء والأجداد، فما النصيحة إذا كنا قد ارتكبنا أمرا محظورا؟ إذا ثبت أنها وقف فتصير إلى ما وقفت عليه، تصير إلى ما وقفت عليه. وإذا لم يثبت أنها وقف فهي ميراث لولدها ولا يحق لكم أن تأخذوها. أيضا إذا كانت وقفا على شيء باطل، على شيء محرم، أيضا هي ميراث، فلا يصح الوقف الباطل المحرم، فينظر في هذا الوقف من أي وقف هو وهل ثبت هذا الوقف. وأخ يقول لنا جيران يعملون في بيع المخدرات
1: وفي بعض الأحيان يأتوننا بطعام، فهل لنا أن نأكل من هذا الطعام؟ ننصحك ألا تأكل من هذا الطعام زجرا لهم، فإنك إذا أكلت من طعامهم وأنت إنسان مستقيم استأنسوا، قالوا فلان يأكل من طعامنا، ويستمرون في عملهم ذلك ولا يعاتبون أنفسهم. فإذا لم تأكلهم ترد إليهم وتنصحهم أنك لا تأكل من هذا المال الحرام، فإن هذا يكون عبرة لهم، وربما حملهم ذلك على التوبة وترك هذا العمل الحرام، وهذا يحصل كثيرا، ولا سيما في مسألة الطعام والشراب. الناس يعني من فيه خير يؤنب نفسه، يقول إذا كان فلان لم يرضى أن يأكل يوما واحدا من طعامي فكيف أنا آكل منه كل يوم، ويكون هذا سببا في توبته وتركه لهذا العمل الحرام.
0: وأخ يقول لي جد كبير في السن لا يستطيع الصلاة ولا الوضوء، فماذا عليه؟ هل تجب عليه الصلاة ولا يستطيع القيام للوضوء؟ ما أدري ما معنى قول السائل لا يستطيع القيام ولا الصلاة ولا الوضوء. إذا كان يستطيع الصلاة ولو قاعدا ولو على جنب وكان عاقلا لم يذهب عقله فيجب عليه أن يصلي، فإن وجد من يوضئه توضأ، يوضأ أحد يأتي له بماء إليه يوضئه، وإذا لم يوجد من يوضئه يضعون بجانبه ترابا بحيث إذا لم يجد أحدا تيمم، يضرب التراب بيديه ويمسح يديه ووجهه. فإذا لم يجد أحدا يوضئه ولم يكن هناك تراب قريب منه يصلي على حاله ولا يجعل الصلاة حتى يفوت وقتها. ومثل هذا لا يعدم إن شاء الله من يوضئ من أهله، فيتوضأ ولو يصلي كل صلاتين بوضوء واحد، وصورة ذلك ما يسميه العلماء بالجمع الصوري. الجمع الصوري أي في الصورة أنه جمع، وفي الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها، فيؤخر العصر أو فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، فيتوضأ إذا بقي مثلا لوقت العصر نصف ساعة أو ثلث ساعة، يتوضأ ويصلي العصر يصلي الظهر، وحين يؤذن للعصر وهو بنفس ذلك الوضوء يصلي العصر، وهكذا المغرب والعشاء يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، فيستطيع أن يصلي كل صلاتين بوضوء واحد ويكون هذا أيسر عليه. أما ما دام يعقل فيجب عليه أن يصلي ولو على أي حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
1: أخ يقول ما هي أفضل الطبعات لتفسير البغوي وفتح الباري والدرار المضية من أجل نشتري كتبا، وبعض أقاربي يسأل عن ذلك يريد شراءها. أما فتح الباري ففيما أعلم أحسن ما طبع طبعة مؤسسة الرسالة، خرجوا الأحاديث التي في فتح الباري وخرجوا الآثار، حصل تنبيه على الأخطاء العقدية التي فيها تأويل للصفات، فالنسخة التي هي طبعة مؤسسة الرسالة تعتبر أحسن ما طبع لفتح الباري لابن حجر رحمه الله. وأما الدرار المضية فهناك طبعات كثيرة وكلها متقاربة. لا نستطيع القول أن بعضها أفضل من بعض، كلها متقارب، طبعة مؤسسة الرسالة والطبعة التي عليها تحقيق صبحي حلاق كلها متقاربة، لم تسلم من أخطاء في المتن ومن أخطاء في التخريج. وأما تفسير البغوي فأحسن ما رأيت هي طبعة دار إحياء التراث التي حققها عبد الرزاق المهدي، ولكن هي غير موجودة، معدومة من المكاتب. بحثنا عنها وسألنا عنها في اليمن، في السعودية معدومة، كأنها لم تطبع بعد. والموجود الآن كلها متقاربة أيضا، الموجود الآن المطبوعة كلها متقاربة، فأي نسخة تشتريها هي مقاربة للأخرى، بعضها مأخوذ من بعض. وكنا نظن أن الطبعة التي هي دار طيبة وهي محققة جيدة، فإذا هي مثل غيرها، بل ربما فيها أخطاء أكثر من غيرها. أخوني يقول: ما هو أصح الكتب وأفضلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هذا التفضيل على الإطلاق فإنه يصعب أن الإنسان يحكم لكتاب أنه أصح الكتب وأفضلها على الإطلاق، أي من الكتب المؤلفة من البشر. نعم، القرآن فيه كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله، وهو أصح ما في ذلك. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكثير من الأخبار ذكرها الله في كتابه، ولا يعلم أخبارهم إلا الله على الحقيقة. بقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد ألفت كتب كثيرة، وكل كتاب له أسلوبه وفيه فوائد ونفع. وأصح الكتب على الإطلاق، الله أعلم، لا أستطيع أحكم لكتاب أنه أصح الكتب على الإطلاق. كتاب للشيخ سليم كتاب جيد، وللشيخ فيصل الحاشدي أيضا كتاب في السيرة جديد جيد، وهناك كتاب في 4 مجلدات كبير موجود في المكتبة تأليف موسى العازمي أو نحو هذا الاسم. كل هذه الكتب لا بأس بها. ولأخينا أبي عبد الله محمد بن شايف بحث في هذا موسع في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو في سياق تجهيزه، قد جهز منه ما يقارب نحو 2 مجلدين في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخن يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط إلا غبا؟ لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع. فإكرام الشعر لا يستلزم مشطه وترجيله كل يوم، لكن معنى يكرمه ينظفه، يغسله، يعتني به، ولا يلزم أنه يمشطه في كل يوم. أخن يقول: قرأت في مجموع رسائل الشيخ عبد المحسن العباد عنوان رسالة الذب عن الصحابي الجليل ومروياته، ولم يذكر من الصحابي، ثم ذكر بعد كأنه أبو بكرة الثقفي. قال: ما سبب الحملة على رواية أبي بكرة حتى دافع عنه؟ السبب ما مر معنا قريبا في باب الحدود، أنه قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين، وأن الشهود لم يتموا، شهد 3 والرابع لم يشهد، فجلد عمر 3 ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فكان بعضهم يطعن في أبي بكر بذلك ولا يقبل روايته. والعلماء أجابوا عن ذلك أن أبا بكر كان متأولا لم يشهد زورا، فقد كانت امرأة تأتي المغيرة ابن شعبة إلى بيته

0: والمغيرة رضي الله عنه يقول هي زوجته فلانة وليست المرأة التي رموه بها. فجلد عمر رضي الله عنه الثلاثة الذين شهدوا ولم تتم شهادتهم، لم يتم 4 شهود. وقد دافع عن أبي بكر علماء كثير من طعن من طعن فيه ورد روايته بهذا السبب. أخوني يقول هل صح اسم المحسن اسما لله تعالى؟ جاءت في أحاديث والذي يعرفه أنها حديث لفظ شاذ. جاء في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث في مسلم. جاء في زيادة خارج مسلم إن الله محسن يحب الإحسان، أو إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، وهي رواية شاذة. وجاء في حديث آخر أيضا ضعيف. فعلمي أن الأدلة التي تثبت هذا الاسم ضعيفة.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال رحمه الله: إنما المؤمنون، يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفرقت قلوبهم. وقيل إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، فمعنى إذا ذكر الله إذا تليت أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم يخافون. والمعنى الثاني إذا ذكر الله، أي إذا ذكروا هم بالله. يخافون وينقادون ولا يعارضون بعد تذكيرهم بالله تعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تصديقا ويقينا. وقال عمير بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادة ونقصانا. قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وهذا الأثر عن هذا الصحابي أخرجه ابن أبي شيبة: ولا جري في الشريعة ولا لك في السنة، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب. وفي بعض المصادر ككتاب اللالكاء وغيره ليس في ذكر عن أبيه، إنما في عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، عن جده مباشرة عمير بن حبيب. أبوه الذي هو يزيد بن عمير لم أجد له ترجمة، فإن كان المحفوظ فيه عن أبي جعفر الخطمي عن جد مباشرة فالإسناد صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع من كتبه يقول: وهذا ثابت عنه. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا أيضا أخرجه اللالكائي في شرح السنة وغيره. من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز. وهذا الإسناد صحيح. وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، يعني يقينا. قال ابن عباس: برئوا من الكفر. وقال مقاتل: حقا لا شك في إيمانهم. وفي دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. وقال ابن أبي نجيح: سأل رجل الحسن فقال له: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، فلا أدري أمنهم أنا أم لا. وقال علقمة: كنا في سفر فلقينا قوما فقلنا: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون حقا. فلم ندري ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبرناه بما قالوا. قال: فما رددتم عليهم؟ قلنا: لم نرد عليهم شيئا. قال: أفلا قلتم: أمن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة. وقال سفيان الثوري: من زعم أنه مؤمن حقا أو عند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد آمن بنصف الآية دون النصف، لأن الآية فيها: أولئك هم المؤمنون الحق لهم درجات عند ربهم في الجنة ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم، قال عطاء، يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. وقال الربيع بن أنس: 70 درجة، ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر 70 سنة. هذا الحضر بمعنى العدو الجري. بين كل درجتين حضر الفرس المضمر، إلا أن هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن محيريز وليس عن الربيع بن أنس. ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم حسن، يعني ما أعد لهم في الجنة. إذن هذه الآيات بيّن الله تعالى فيها صفة المؤمنين. المؤمنين كامل الإيمان، ثم بيّن جزاءهم. وفيها من الفوائد أن من صفة المؤمن أنه إذا ذكر الله وجل قلبه، سواء كان هذا على المعنى الأول إذا ذكر الله بمعنى تليت آياته، قرئت أحاديث رسوله التي فيها ذكره يخاف ويوجل قلبه، أو كان المراد ذكر الله أي ذكر هو بالله تعالى، ذكر الله تعالى لأجل تذكيره يخاف قلبه. أما الذي لا يبالي بالتذكير بالله وبذكر الله فهذا دليل ضعف إيمانه. أيضا في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه أن الإيمان يزيد وينقص، فالناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في الأعمال، فإيمانهم متفاوت

وهذه عقيدة أجمع عليها السلف ودلت عليها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، ولم يخالف فيها إلا أهل البدع كالخوارج الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إما مؤمن وإما إذا فعل شيء يخالف يكفر، وكالمرجئة الذين جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا يمكن أن ينقص، والناس كلهم في الإيمان سواء، وإنما التفاوت بينهم في الأعمال. فالآية صريحة في أن الإيمان يزيد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن مما يزيد به إيمان المؤمن حفظ القرآن، فقد يكون الإنسان إيمانه ضعيفا، إذا حفظ القرآن قوي إيمانه وزاد إيمانه، وهذا كثير في القرآن والسنة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وجاء جندب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان شباب، تعلمنا منه الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالقرآن يزيد الإيمان. وكلما حفظه وعرف معانيه وتدبره كان إيمانه أعظم. أيضا في هذه الآية أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله تعالى، فإن قوله وعلى ربهم يتوكلون قدم فيه ما حقه التأخير، وأصله ويتوكلون على ربهم ليفيد أنهم لا يتوكلون على أحد سواه. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى، وتفويض الأمور إليه، والثقة به، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يتوكلون على الله تعالى ويثقون به. أيضا في هذه الآيات أن من الإيمان أعمال الجوارح، فبعد أن ذكر الله تعالى أعمال القلب، التوكل على الله تعالى، الخوف من الله جل وعلا، ذكر أعمال الجوارح، قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وجعل كل ذلك من الإيمان. فالصلاة إيمان، والإنفاق إيمان، وكل الطاعات إيمان، ولذا ذكرها الله تعالى في صفة المؤمنين. وهذا أمر أيضا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو عقيدة فاصلة بين أهل السنة وبين مخالفيهم من المرجئة الذين لم يجعلوا الأعمال الصالحة من الإيمان. أيضا في هذه الآيات أن المؤمنين تتفاوت مراتبهم ودرجاتهم،
فمنهم المؤمنون حقا ومنهم دون ذلك. وهذا معروف في كلام العرب كما قال بعض السلف: إن القرآن نزل بلسان العرب، فيقولون فلان العابد حقا، فلان التاجر حقا، فلان الطبيب حقا، مع وجود غيره ممن هو في نفس عمله وشأنه. فالله تعالى يقول أولئك هم المؤمنون حقا، أي مع وجود مؤمنين كثير، لكن هذه أعلى صفة المؤمنين. ثم ذكر جزاء هؤلاء المؤمنين أن لهم الدرجات العالية في الجنة ولهم المغفرة والرزق الكريم، وهذا أعظم ما يتمناه الإنسان، مغفرة الذنوب والرزق الكريم في الجنة والدرجات العالية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال رحمه الله: قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي في قوله كما أخرجك ربك. قال المبرد: تقديره الأنفال لله وللرسول وإن كرهوا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا. وقيل تقديره امضي لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا، كما مضيت لأمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. وقال عكرمة: معناه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق خير لكم وإن كرهه فريق منكم. وقال مجاهد: معناه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. وقيل هو راجع إلى قوله لهم درجات عند ربهم، تقديره وعد الله لهم، وعد الله الدرجات لهم حق ينجزه الله عز وجل، كما أخرجك من بيتك بالحق فأنجز الوعد بالنصر والظفر. وقيل الكاف بمعنى على، تقديره امضي على الذي أخرجك ربك. وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم، مجازها والذي أخرجك، لأن ما في موضع الذي، ما في قوله كما. وجوابه يجادلونه، وعليه يقع القسم، تقديره يجادلونك والله، والله الذي أخرجك من بيتك بالحق. وقيل
الكاف بمعنى إذ، تقديره واذكر إذ أخرجك ربك. قيل المراد بهذا، سيأتي إن شاء الله. إذن هذه ثمانية أقوال ذكرها البغوي في معنى هذه الكاف ولماذا أتي بها في هذا الموضع، كما أخرجك ربك. والأقوال الأربعة الأخيرة ليست بقوية، أقوال لا يدل عليها السياق من قوله وقيل هو راجع إلى قول لهم درجات، وما بعده أقوال ليست قوية، ولذا جعلها البغوي رحمه الله بقيل. وأقوى هذه الأقوال احتمالا لظاهر السياق هو قول مجاهد، وهو الذي رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وبه ينسجم نظام الآيات. وحاصله أي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وفريق من المؤمنين كانوا كارهين للخروج، كذلك القتال امض فيه وقاتل، فإنه يجادلك فريق منهم وهم كارهون لذلك كما كرهوا الخروج أصلا، أي لأنهم كانوا غير مستعدين. فيكون الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين. فكما كرهوا الخروج كذلك يجادلونك في القتال، والسبب في ذلك أنهم خرجوا لتلقي العير لم يخرجوا لأجل القتال. وكان هناك فريق منهم طائفة لا يريدون الخروج، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير بما فيها من الأموال وإما النفير أي القتال، الذين جاء النفير المشركين الذين جاءوا. قال الله وتودون أي تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تحبون أن تأخذوا العير لأنها غنيمة وأخذ بدون قتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله يريد أمرا آخر، يريد أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. فكما كره طائفة الخروج كذلك جادلوا في القتال حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأخبر منه سيقاتل النفير الذين جاءوا من المشركين. وهذا معنى واضح في الآية، قال مجاهد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه، أي طائفة منهم. ثم ذكر معنى الإخراج، كما أخرجك. قيل المراد بهذا الإخراج هو إخراج من مكة إلى المدينة أي الهجرة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. والأكثرون على أن المراد منه إخراجه من المدينة إلى بدر، هذا هو الذي صححه ابن جرير وابن كثير، وهو ظاهر الآيات أن المراد خروجه إلى بدر من المدينة، أي كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق، قيل بالوحي لطلب المشركين، وإن فريقا من المؤمنين أي منهم لكارهون يجادلونك في الحق أي في القتال بعدما تبين، وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك وقالوا لم تعلمنا أن نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعير
فذلك جدالهم بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله. يجادلونك في الحق، إذن الحق هو القتال. بعدما تبين لهم، أي تبين لهم أنك لا تصنع شيئا إلا بأمر الله، وأن الله تعالى أمرك هنا بالقتال. فذلك جدالهم بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله، وتبين صدقك في الوعد، كأنما يساقون إلى الموت لشدة كراهيتهم القتال، كأن أحدهم يساق إلى أن يقتل، إلى أن يموت، وأن موته متيقن. وهم ينظرون، فيه تقديم وتأخير، تقديره وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال ابن زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق، هؤلاء المشركون جادلوه في الحق، كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام لكراهيتهم إياه وهم ينظرون. فسرها ابن زيد: وإن فريقا منهم لكارهون، يجادلونك في الحق، أنها في المشركين، أي في المشركين جادلوه في الحق حين يدعون الإسلام. والصحيح هو القول الأول، وأن في أناس من المؤمنين لما أعلمهم أنه سيقاتل وكانوا يحبون ويودون غير ذات الشوكة كره فريق منهم ذلك، وصاروا يجادلون ويقولون: خرجنا لتلقي العير، لم نخرج لقتال. هذا جدالهم. وفي هذه الآيات فوائد، من هذه الفوائد أن القتال في أول الأمر يكون ثقيلا على النفوس، مكروها. كتب عليكم القتال وكره لكم، ولا سيما في أول الأمر قبل أن يدخل فيه الإنسان، وهذا ملاحظ. هذه تعتبر أول غزوة يغزوها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لم يخرجوا لقتال، فلما أمروا بالقتال ثقل عليهم. والإنسان إذا كان يعيش في سلام وعدم قتال، ثم جاءه القتال وأمر به، دعي إليه، يتثاقل أول الأمر، فإن دخل فيه يعينه الله ويشرح الله صدره في قتال الكفار. فهؤلاء خيار الناس في ذلك الزمان، أهل بدر، ومع ذلك منهم طائفة استثقلت القتال وكانوا يريدون العير وما فيها من الأموال. أيضا في هذه الآيات أن جدال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان في شيء معلوم، وهو أن خروجهم لم يكن لقتال، وإنما كان لتلقي العير. والقتال حق، فأخبر الله تعالى أنهم يجادلون فيه. أيضا في هذه الآية أن المقاتل المجاهد في سبيل الله

0: وكم من إنسان خلف بعض إخوانه أو أقاربه في البيت وخرج للقتال فسلم وماتوا، فليس الخروج إلى القتال سوقا للموت، بل الأمر بيد الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدروس الماضية مذاهب أهل البدع والأهواء في كلام الله عز وجل، ومنه القرآن، وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة مذاهب من يستحضرها المذاهب التي ذكرها المؤلف في مسألة الكلام، ومن ذلك القرآن، مذهب الجهمية ومتأخره المعتزلة، وهو أن القرآن مخلوق بلفظه ومعناه، فلم يفرقوا بين اللفظ والمعنى، وهكذا يقولون في الكلام عموما. فهذا مذهب الجهمية ومتأخري المعتزلة. والمذهب الثاني مذهب الكلابية والأشاعرة. وش مذهبهم؟ أثبتوا الكلام النفسي، والكلام النفسي عندهم ليس بمخلوق، وأما اللفظ فهو مخلوق، فالقرآن الذي نقرأه وهو في المصاحف ونسمعه من جملة المخلوقات عندهم. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة. والمذهب الثالث مذهب الكرامية. طيب، مذهب الكرامية وهو مذهب الكرامية كمذهب علماء السنة أهل الحديث في أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، فاللفظ والمعنى من الله عز وجل، والله يتكلم بمشيئته وإرادته وقدرته. لكنهم خالفوا أهل السنة في قولهم إن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما. هذا المذهب الكم؟ الثالث. المذهب الرابع مذهب الاقترانية، وهم وهم مذهب السالمية. وش مذهبهم؟ أن الله سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت كلاما قديما أزليا، وتكلم بكلام مقترن في وقت واحد لا يسبق حرف حرفا. فهذه المذاهب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك مذهب علماء الحديث، فقال رحمه الله في بيان مذهب علماء الحديث مذهب السلف، قال: والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان، ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان، وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، والله رب العرش قال حقيقة حبيب معطاها بغير قران، بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتب في مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجد في آن من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو يتكلم الرجلان. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. بين رحمه الله مذهب علماء الحديث في كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وبغيره بحرف وصوت بمشيئته وقدرته، كلاما مرتبا، لكن ما تقوله الاقترانية من أن الله عز وجل تكلم بكلام مقترن. قال: والآخرون أولو الحديث كأحمد، وهو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المشهور رحمك الله، ومحمد وهو البخاري، وأئمة الإيمان وهم كثر، وهو المذهب الذي اتفق عليه أئمة السلف. قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام أزلا وموصوف بالكلام أيضا أبدا، لا مبدأ لكلامه كما أنه أيضا لا منتهى لكلامه. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الكلام هو الكمال، وهذا شيء معلوم. وإذا افترضنا إنسانين أحدهما متكلم والآخر أبكم لا يتكلم، فإن العقل يدل على أن المتكلم أكمل من غير المتكلم، فهذا كمال معروف بالعقل. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان؟ وفي هذا رد على الكرامية الذين قالوا أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم صار متكلما، ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان، وهذا شيء غير معقول، أن الشيء ينقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وهذا هو عين المحال، أن يكون الكلام ممتنع عن الله عز وجل امتناعا ذاتيا إلى ما لا أول، ثم صار بعد ذلك ممكنا إمكانا ذاتيا إلى ما لا آخر، فإن هذا هو عين المحال. فإن تغير الشيء من الإمكان من الامتناع عن الإمكان لابد أن يكون لسبب، إما من أسباب الخارجية وإما سبب في الموصوف. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها في بعض الدروس الماضية السابقة، وعرفنا أن الانتقال من الإمكان أو من الامتناع للإمكان لابد أن يكون لسبب أو تغير في الموصوف. وقلنا وضربنا مثلا بالطير، إذا ربط فيسع أن يقال هذا الطير لا يستطيع أن يطير، الطيران في حقه ممتنع، وأن الطيران في حقه ممتنع لسبب خارجي وهو الربط. طيب إذا قال بعد ذلك الشخص هذا الطير يمكنه أن يطير بعد أن زال هذا السبب وهو الربط، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، فينتقل من الامتناع إلى الإمكان. كان ممتنع أن يطير ثم صار الطيران في حقه ممكنا، فهنا تغير الشيء وانتقل من الامتناع للإمكان لتغير السبب، لتغير المانع أو لزوال المانع. وقد يكون ذلك لتغير في الموصوف، فإذا جئنا إلى طائر صغير لم ينبت فيه الريش بعد، فقال قائل هذا الطائر لا يستطيع الطيران أو لا يمكن أن يطير، كلام الصغير ولا مستقيم؟ مستقيم. فتغير به الحال فنبتت به نبت الريش في جسده، فقال قائل هذا الطائر صار نعم ممكنه، صار الطيران في حقه ممكنا. يستقيم هذا أو لا يستقيم؟ يستقيم لتغير في الموصوف. فانتقال الشيء من الامتناع للإمكان إما لزوال مانع أو لتغير في الموصوف. أما أن يكون الشيء ممتنع لذاته لا لسبب خارجي ولا لتغير في الموصوف ثم صار ممكنا لذاته لا لشيء، هذا شيء محال. انتقال الشيء من الامتناع للإمكان لابد من وجود سبب إما خارجي وإما في الموصوف، أما هكذا من غير أي سبب فلا يمكن عقلا. وهم يقولون إن الكلام كان ممتنعا في حق الله عز وجل لذاته لا لشيء وإنما لذاته، ثم صار ممكنا لذاته لا لشيء، هذا شيء معقول؟ هذا غير معقول. ولهذا يقول رحمة الله عليه إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان؟ ما الذي نقله من الامتناع إلى الإمكان؟ وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. والمعنى أن الأزمان متعاقبة ضرورة، يأتي زمن ثم يأتي زمن يأتي زمن بعده، فلا تكون الأزمان في وقت واحد. وهكذا الكلمات، الكلمات لا تكون في وقت واحد، الكلمة لا تكون إلا متعاقبة، يتكلم المتكلم بحروف متعاقبة وبكلمات متعاقبة، لا يكون الكلام في مرة واحدة مقترنا. كما أن الأزمان أيضا لا تكون في زمن واحد مقترنة، هذا الشيء خلاف المعقول. قالوا تعاقب الكلمات أمر ثابت للذات، لذات الكلمات مثل تعاقب الأزمان. والله رب العرش قال حقيقة حميم أعطاها بغير قران، أي أن الحاء متقدم في النطق على الميم، والطاء متقدم في النطق على الهاء، وهكذا تكلم الله عز وجل بهذه الحروف مرتبة. والله رب العرش قال حقيقة حميم أعطاها بغير قران، لم تكن مقترنة الحاء مع الميم ولا الطاء مع الهاء، بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. كما أن الإنسان يسمع الكلام مرتبا فهكذا يكون النطق به مرتبا، ولا فرق بين النطق وبين السماع. فكما أن الإنسان لا يسمع الكلام مقترنا بعض نعم بعضه ببعض وإنما يسمع الكلام مرتبا، فهكذا النطق به لا يكون إلا مرتبا. بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. والآن يرد على من؟ هلا سالمية. قال بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان، وقتان في وقت محال، هكذا حرفان أيضا يوجد في آن. وقتان في وقت، هذا شيء محال، هل يمكن أن يجتمع وقتان ويقترن معا؟ لا يمكن. الغدو والعشي هل يمكن أن يقترنا معا؟ هذا شيء لا يمكن. اليوم والغد هل يمكن أن يقترنا معا؟ هذا شيء لا يمكن. الأوقات لا تكون إلا مرتبة، ولا يمكن اجتماع وقت في وقت واحد فيقال هذا نحن اليوم نحن نعم في يوم السبت مثلا والأحد، في يوم السبت والأحد، ونحن في اليوم وفي الغد، نحن في اليوم وفي الغد، ونحن في الغدو وفي العشي. هذا شيء لا يمكن، وهذا أمر غير معقول. فالأزمان لا تكون إلا مرتبة. قال وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجد في آن، كذلك لا يوجد حرفان في وقت واحد، يتكلم المتكلم بالباء والسين نطقا واحدا، لا يتقدم الباء على السين ولا تتأخر السين على الباء، هذا شيء أيضا لا يمكن. قال وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجد في آن من واحد متكلم، هذا هو المحال، من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو يتكلم الرجلان. قد يوجد في الرسم، فالإنسان ينظر إلى الشيء المكتوب، إذا نظر إلى بسم الله، إذا نظر إلى ذلك الشيء المكتوب ينظر إليه نظرة واحدة في وقت واحد في زمن واحد، ولا ينظر إليه مرتبا. الشيء المرسوم ينظر إليه في وقت واحد. في الرسم يمكن أن الإنسان ينظر إلى كلمة نظرة واحدة، ما هو في قضية الكتابة إذا أراد أن يكتب فلا بد أن يبدأ بحرف قبل حرف، إلا إذا كان عن طريق الختم كما عرفنا، فيمكن أن توجد الكلمة والكلمات مرة واحدة إذا كان عن طريق الختم. أما إذا أراد أن يكتب بالقلم فيحتاج إلى ترتيب في الأحرف كالنطق، إلا ما كان عن طريق الختم فيوجد مرة واحدة، أو ما شاهده بعد كتابته، إذا شاهد المرسوم بعد كتابته فإنه يشاهد مشاهدة واحدة في وقت واحد. فهذا يمكن في الرسم، إما عن طريق المشاهدة كما عرفنا مشاهدة المكتوب سابقا، أو عن طريق الختم، فيمكن أن يكون في وقت واحد. لكن في النطق هذا شيء محال، من متكلم واحد، لكن إذا اجتمع رجلان فنطق نطقا واحدا، الأول نطق بالباء والثاني نطق بالسين مرة واحدة، يمكن الاقتران هنا ولا ما يمكن؟ يمكن، نعم، لأن النطق بالرجلين، فيسمع الإنسان الحرفين مرة واحدة ويحصل التلفظ بهما مرة واحدة. وإنما المحال أن يكون من متكلم واحد، ولهذا يقول حرفان أيضا يوجد في آن من المحال من واحد متكلم، بل يوجد أي يعني الحرفين، بل يوجد بالرسم أو يتكلم الرجلان، هذا شيء معقول، هذا هو المعقول. أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. وكلام المؤلف رحمة الله عليه، نعم، كلام واضح. نقف في هذا الموضع من كلامه رحمه الله وننتقل إلى أخلاق العلماء.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

عسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة

قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن

صلواتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى

سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتم لباب الرخصة في بول ما يأكل لحمه، ثم أخذنا فائدة هي خلاصة في أحكام الحيوان من حيث طهارته ونجاسته، فكم له أقسام؟ خمسة أقسام. القسم الأول، حاصته، الحيوان الذي يؤكل لحمه سواء كان من البهائم أو الطيور، فهذا ما حكمه؟ طاهر بإجماع العلماء. الثاني، ما كان مخالطا للبشر ويشق التحرز عنه، مثل ماذا؟ مثل الهرة والحمار ونحوها، فما الحكم فيه؟ أيضا طاهر على الصحيح، وهو قول جمهور العلماء. الثالث، الكلب والخنزير، والحكم فيهما أن ظاهرهما طاهر، واللعاب والدم والبول ونحوه نجس. القسم الرابع، ما لا نفس له سائلة، ليس له دم سائل، كالخنافس وبعض الحشرات، والحكم فيها أنها طاهرة وسائلة. القسم الأخير، ما دون الأربعة الأقسام هذه، كسباع البهائم وكذلك الجوارح من الطير ونحوها، وما الحكم فيها؟ فيها قولان للعلماء، الصحيح أنها طاهرة. أحسن. فما معنى حديث القلتين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاه وما ينتابه من السباع؟ قال إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. هم سألوه لما يكون فيها من التنجيس، فما هو وجه تنجيس السباع ونحن قلنا هي طاهرة؟ يعني قد يكون في فمها وقوائمها وبعض جسدها آثار من آثار النجاسة، وهي إذا وردت الماء تخوض فيه، فتخوض فيه مع فيها ما فيها من النجاسة. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو البركات مجد الدين رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في المذي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه من ذكر المؤلف وغيرهم من طرق كثيرة عن محمد بن إسحاق. قال حدثنا سعيد بن عبيد بن عبيد بن السباق، حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح، وقد صرح في هذا الإسناد وبقية رجال ثقات. قال ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وهذه الرواية ما وقفت عليها وتحتاج مزيد نظر. نثرم له بعض الكتب، له السؤالات للإمام أحمد وكتاب آخر ليست موجودة فيه هذه الرواية. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى مذاء كثير المذي، وكونه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أي لأنه زوج ابنته، وهذا الأمر يكون عند شهوة النساء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أخرجاه، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. هذا في الصحيحين، لفظ للبخاري قال فيه الوضوء، لفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. هذا اللفظ لأحمد وأبي داود أخرجه أحمد وأبو داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال قال علي، هشام بن عروة عن أبيه قال قال علي فذكره، ورجال ثقات إلا أن رواية عروة عن علي مرسلة. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. ولكن له بهذا اللفظ طريق أخرى عند أحمد، فقد أخرجه أحمد من طريق شريك عن الركين ابن الربيع، عن الركين ابن الربيع عن حصين ابن قبيصة عن علي. ورجال إسنادي ثقات إلا شريك وهو النخعي فهو سيء الحفظ، وله شاهد سيذكره المؤلف بعده، فتكون هذه الرواية عن علي صحيحة. قال وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء، عن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك من المذي وكل فحل يمضي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. إذن هذا الباب في حكم المذي. والمذي المذي كما قال النووي في شرح مسلم قال هو ماء أبيض رقيق ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور لا بشهوة إنه يخرج عند شهوة النساء ولكن لا يكون بشهوة خروجه ولا يكون بدفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه إذن هذه عدة ضوابط ذكرها حتى يتبين قال ماء أبيض رقيق لزج بل ليس كالمني الذي يكون غليظا بل هو رقيق يخرج عند شهوة عند شهوة النساء كملاعبة الرجل أهله أو تذكر ذلك ولكن لا يكون بشهوة لا يكون خروج بشهوة يحس بها الإنسان ولا يكون دفقا ولا يعقبه فتور بل ربما لا يحس بخروجه هذا كلام النووي رحمه الله قال ويكون ذلك للرجل والمرأة وغالبا يكون ذلك خروجه عند تذكر شأن النساء أو عند ملاعبة الرجل أهله وأما حكم المذي فقد نقل بعض العلماء الإجماع على أنه نجس كالنووي في شرح المهذب قال وأجمعت الأمة على نجاسة المذي وهكذا الشوكاني في الشرح في نيل الأوطار قال واتفق العلماء على أن المذي نجس ثم استثنى الشوكاني قال ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية أي من الشيعة الرافضة لا عبرة بخلافه كذا نقلوا الإجماع والصحيح أن فيه خلاف وجد خلاف في المسألة ومن نبه على الخلاف ابن رجب في الفتح وكذلك المرداوي في الإنصاف ذكروا الخلاف رواية عن أحمد وقال به بعض الحنابلة قال ابن رجب قال وعن أحمد رواية أن المذي طاهر كالمني وهو اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا رواية عن أحمد اختار بعض الحنابلة وكذلك كلام المرداوي في الإنصاف قال وعنه أي عن أحمد رواية ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين في شرحه إذن قد وجد خلاف نقل الخلاف رواية عن الإمام أحمد واختاره بعض أصحابه والصحيح هو القول الأول الذي هو قول عامة العلماء واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف قالوا ففيها الأمر بغسل الذكر والأنثيين، وفيها الأمر بنضح الثوب منه. خالف الأمر بغسل الذكر والأنثيين ونضح الثوب منه يدل على نجاسته، إذ لو كان طاهرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. والمخالف الذين قالوا هو طاهر كما ذكره الشوكاني عن من خالف فيه، احتجوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتفى منه بالنضح، والنضح لا يزيله. قالوا ولو كان نجسا لوجبت إزالته. كذا استدلوا، ورد الشوكاني هذا الاستدلال. قال ويلزمهم القول بطهارة العذرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها، لأن يقول العذرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح، والمسح لا يكسر كالغسل في الإزالة، فيلزمه من يقول أن العذرة طاهرة. قال والصلاة فيها والمسح لا يزيلها، وهو باطل بالاتفاق، أن العذرة طاهرة هذا باطل بالاتفاق. إذن فقول عامة العلماء هو الصحيح، أن المذي نجس. بقي ما هو الذي يجب فيه؟ أو أولا هل ينقض الوضوء؟ أما نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء، فيجب الوضوء منه، وقد نقل الإجماع في ابن المنذر، نقل أنه لا يعلم خلافا، قال ولست أعلم في وجوب الوضوء من اختلافا بين أهل العلم، وكذا نقله ابن عبد البر كما في الاستذكار، قال وكلهم يوجب الوضوء منه، وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها. إذن يجب منه الوضوء، وهذا لا خلاف في بين أهل العلم، والدليل الأحاديث التي ذكرها المؤلف، قال في حديث علي يغسل ذكر ويتوضأ، قال في الرواية الأولى فيه الوضوء، في حديث سهل بن حنيف إنما يجزيك من ذلك الوضوء، وكل الأحاديث وتوضأ وضوءك للصلاة حديث عبد الله بن سعد، فكل الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها الأمر بالوضوء. وهذا يدل على وجوب الوضوء منه. أيضا مما يتعلق بالمذي أنه لا يجب منه الغسل بإجماع العلماء، لا يجب الغسل منه. قال النووي في شرح المهذب قال وأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل، على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل، وهكذا نقل الإجماع ابن حجر في فتح الباري، ونقله الصنعاني في سبل السلام وغيرهم. أيضا مما يتعلق بالمذي هل يجب غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين من المذي؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي وإن لم يصبهما شيء من المذي، يجب غسلهما. أو إن كان أصاب جزءا منهما يجب غسلهما جميعا. وهذا المذهب مذهب الأوزاعي، وقال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، واستدل هؤلاء بالأحاديث التي فيها الأمر. حديث علي في رواية مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولم يفصل بين ما إذا أصاب ولم يصبه. والرواية التي عند أحمد يغسل ذكره وأنثييه، وحديث عبد الله بن سعد فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك. قالوا فهذا أمر فيجب الأخذ به، فيجب غسل الذكر والأنثيين. ولذا قال الصنعاني في سبل السلام، قال ومع صحتها أي الأحاديث في الأمر لا عذر عن القول بها. أيضا مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يجب غسل الذكر والأنثيين، قال لأنه خارج بشهوة، أي وإن لم يكن هو خارج بشهوة في وقت خروجه لكن سببه الشهوة. قال إنه خارج بشهوة فجاز أن يجب في غسله أكثر من محله، أي ولو لم يصب الأنثيين يغسل هذا المحل كله لأنه خارج بشهوة، فيجب في الغسل أكثر من محل الخارج. قال كالمني يخرج من موضع ويجب غسل جميع البدن لأنه خارج بشهوة. أيضا أشار شيخ الإسلام إلى تعليل، قال ولأن الأنثيين وعاؤه، وعاء المذي، وغسلهما يقطعه ويزيل أثره. وأشار إلى هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد نقله عنه الشوكاني في النيل، أي أن غسل الذكر والأنثيين يقطع خروج المذي، وأنه إذا لم يغسلهما يبقى خارجا. وهذا القول اختيار الصنعاني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وظاهر اختيار شيخ الإسلام في شرح العمدة إن علل بها التعليلات أنه يجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما منه أو أصاب جزءا يسيرا منهما يجب غسلهما جميعا، للأمر به في الأحاديث، ولأنه كما قال شيخ الإسلام يجوز أن يغسل أو أن يجب غسل أكثر من الخارج، أكثر من الموضع الذي خرج منه ما دام خارجا بشهوة، ولأن غسلهما يؤدي إلى قطع خروجه. القول الثاني قالوا يجب غسل المحل الذي أصابه من البدن فقط، ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين بالغسل، فإذا خرج منه شيء ولم يصب شيئا من جسده واكتفى بغسل المحل الخارج منه يكفي هذا. وهذا القول عزاه الشوكاني في نيل الأوطار للجمهور. استدلوا بحديث سهل بن حنيف الذي ذكره المؤلف، قالوا ليس فيه الأمر بغسل الذكر ولا الأنثيين، إنما فيه الاجتزاء بالوضوء. قالوا وهذا في مقام الفتوى، ولو كان يجب عليه أكثر من الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا حاجة هذا السائل إليه. قالوا أيضا الروايات التي فيها يغسل ذكره، قالوا قد جاء في رواية عند الإسماعيلي بلفظ توضأ واغسله، قالوا فهذا يبين أن الغسل عائد إلى المذي، فإذا أصاب الذكر والأنثيين من يغسل، وإن لم يصيبهما لا يجب الغسل. واختار هذا القول ابن حزم، قال الشوكاني بمعنى كلامنا، قال وهذا عجب من ابن حزم، فإن مقتضى ظاهريته أن يقول بالقول الأول الذي فيه الأمر بغسل الذكر والأنثيين، قال ولكنه هنا قال بقول الجمهور، والأقرب هو القول الأول، وأنه يجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما من المذي. أما إذا أصابهما فالأمر واضح، فإنه نجس يجب غسله، وأما إذا لم يصبهما فيجب الغسل أيضا للأمر به. في الحديث عدة روايات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وما أحسن ما قاله الصنعاني، فمع صحة هذه الأحاديث لا عذر عن القول بها. بقي حديث سهل بن حنيف، ظاهر الحديث يدل على أنه لا يسأل عن غسل المذي أو نحو، إنما يسأل عما يجب عليه فيه، هل اغتسال أو وضوء، لأنه ذكر في الحديث قال كنت أكثر منه الاغتسال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجزئك منه الوضوء، سكت. وليس فيه تعرض لغسل الذكر والأنثيين، لأنه يجب غسل المحل الخارج، حتى عند أصحاب القول الثاني يقولون يجب غسل المحل الذي خرج منه، ومع ذلك لم يتعرض له في الحديث لأن السؤال لم يكن عنه، إنما كان السؤال عن هل الواجب هو الوضوء أو الاغتسال، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب هو الوضوء ولا يجب الاغتسال فيه. فإذا القول الصحيح هو القول الأول، أنه يجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الأحاديث، أما إذا أصابهما فالأمر فيه واضح. وقيلنا مسألة أيضا، وهي غسل الثوب الذي أصابه المذي، هل يجب أو لا يجب؟ في قولان للعلماء حكاهما الترمذي في السنن عقب الحديث في وجوب غسل الثوب. القول الأول أنه يجب غسل الثوب ولا يجزئ فيه إلا الغسل. قالوا ورواية النضح معناها الغسل في حديث سهل بن حنيف، تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، قالوا أي تغسل به ثوبك، والنضح يأتي في السنة قالوا بمعنى الغسل كما مر معنا مثلنا في أحاديث.

وهذا قول أحمد، واستدلوا على ذلك بأن النضح والرش وأيده المصنف هنا بالرواية التي ساقها من عند الأثرم، قال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، ترش عليه. قالوا فهذا يدل أنه يجزئه الرش، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. قال ولم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، لم يأتي رواية بالأمر بالغسل صريحة، إنما هم فسروا النضح بالغسل. فقال الشوكاني لم يعارض هذه الرواية المذكورة في النضح معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزئ. وهذا أيضا اختيار الشيخ ابن باز. وهذا القول الثاني أقرب. وأن هذه النجاسة خفف في تطهيرها، فإذا أصابت الثوب إذا رأى موضع بعينه أراد غسله غسله، وإن لم وأخذ حفنة من ماء بيده ورش عليه يجزئه ذلك. إذا وجد إنسان قد يدعوه ذلك إلى الوسواس، إذا اكتفى بالنص يدعوه إلى الوسواس فيغسله قطعا للوسواس، كان هذه بعض المسائل تتعلق بهذا الباب وهو ما جاء في المذي. ثم الباب الذي يلي ما جاء في المني وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول كلام النووي رحمه الله في تفسير حديث القلتين أنه لما تحمل أجساده من النجاسة، قد يؤيد قول من يقول بنجاسة سؤر السباع إن غالبا لا تخلو أفواهها من الميتة ونحوها، وقد يصيب الماء شيء منها، أليس كذلك؟ ليس على إطلاقه، فالهرة تأكل النجاسات أيضا، وقد يكون في فمها شيء من النجاسة، ومع ذلك سؤرها طاهر. فإن بقيت نجاسة ظاهرة في أفواهها وأثرت في ذلك الشيء فهذا الشيء نجس، حتى الهرة لو بقيت في فمها نجاسة وظهرت النجاسة في ذلك الشيء الذي أكلت منه فهو نجس حتى تغير، لكن غالبا أنها مع مشيها يذهب منها. وأخني يقول إذا أكلت الهرة من الطعام فهل لنا أن نأكل منه؟ سبق هذا معنا، وأنها سؤرها طاهر، وإذا أكلت من شيء لك أن تأكل منه. وأخني يقول هل يجوز أكل لحم الهرة؟ هي محرمة، لحمها محرم. وما حكم ملاعبتها؟ لا بأس، قد كان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند بعض الصحابة منها، وكان أبو هريرة له ذلك، فإذا كان عند إنسان في بيته منها فيجوز له ذلك. وخلني أذكر فائدة، يقول مرة معنا في الفرق بين غلام بول الغلام والجارية أن الغلام بوله ينتشر والجارية يكون بوله في موضع واحد. نقل عن شيخ الإسلام وابن القيم، قال شيخ الإسلام إن الغلام يبول وهو مستلق على ظهره فينتشر نجاسته فتعظم المشقة بغسلها أي تطاير لأنه مستلقي على ظهره، فإذا أكل الطعام وقوي واشتد ظهره فقعد أي يقعد للبول يقل انتشار نجاسته، والجارية لا يجاوز بولها محلها. ونحو كلام ابن القيم ذكر في تحفة المدود، قال ابن دقيق العيد ذكر خلاف ذلك، قال بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي في شرع بر الأحكام. هذا الواضح كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم واضح جدا، ضع غلام وجارية، غلام ليس عليه لباس سراوي

0: إذا قال كيف سيعمل؟ سيطير إلى 5 أمامه، والجارية بولها في مكانها. كلام شيخ الإسلام وكلام القيم واضح جدا. أخوني يقول على المصاب بسلس البول الدائم، يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد إذا لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير سلس البول؟ فنعم يجوز له أن يصلي، وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء، وسيأتي ذكره إن شاء الله معنا في الدرس. وأخن يقول من صلى ولم يتوضأ عمدا هل يكفر؟ أما إذا فعله استحلالا أو استهزاء فهذا يكفر. نعم، إذا استحل ذلك فاستحلال الحرام كفر، استحلال بقلبه اعتقده حلالا، أو فعله استهزاء بالصلاة لا يبالي بأمر الصلاة، صلي بدون وضوء استهزاء فهذا كفر. أما لو صلى بدون وضوء لا استحلالا ولا استهزاء فهو فاعل كبيرة، وأما الكفر فلا يكفر. وأخني يقول ما قولك لمن يغسل كأس الماء الذي شرب به أخوه أو شخص آخر بادعاء أنه إذا لم يغسله تكون هناك أمراض تنتشر، وهل من الأليق أن يترك ذلك؟ على كل إن إذا رأى فيه ما يحتاج إلى غسل غسله، إذا رأى فيه وسخا أو نحو ذلك مما يحتاج إلى غسل غسله، وإذا لم يرى فيه ما يحتاج إلى غسل فحتى لو شرب منه أخو ريق الآدمي طاهر، وهذا فعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الصحابة كلهم من قدح واحد لبن وكانوا نحو 80، ثم شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. أيضا جاء في حديث العباس حين كان يسقي الناس في زمزم وكان يجعل لهم نبيذا فيسقيهم في الموسم نبيذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والعباس يسقي الناس، قال اسقني، قال يا عبد الله، العباس نادى ولد عبد الله، قال اذهب إلى أمك فأتني بنبيذ من البيت أسقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسقني من هذا، قال يا رسول الله إنهم يدخلون أيديهم فيه، قد يأتي إنسان يغترف منه، قال اسقني منه، فشرب منه الذي يشرب منه الناس، ولم ينتظر أو لم يذل له أن يرسل ولد يأتي له من البيت. فمثل هذا الأمر، الأمر فيه سهل ولا يتشدد فيه الإنسان، إلا إذا رأى كما سبق شيئا يحتاج إلى إزالة وغسل فيغسل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن غاية ما يسعى إليه العباد برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، هي الحياة السعيدة الرغيدة الطيبة. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من عرف طريق ذلك معرفة صحيحة فسلكها بتوفيق الله عز وجل، ومنهم من أرادها وابتغاها ولكن غوى فسلك مسالك إليها توصل إلى ضدها. فترى طالب الدنيا يريد الحياة الطيبة، يريد ينعم، يريد يستريح، وترى طالب الجاه يريد الحياة الطيبة، طالب المنصب يريد الحياة الطيبة، وترى الواقع في الحرام مرتكب للحرام يريد أن يمتع نفسه ويريحها، وهكذا. إنما الشأن أن منهم من هدى الله سبحانه وتعالى لها، ففعلا سلك مسالك الحياة الطيبة، ومنهم من التمسها بجهل وغوى فسلك مسالك يريد فيها الحياة الطيبة لم يجدها، لا يجد إلا ضد ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإنه في هذه الحياة الدنيا حين لم يسلك المسلك الصحيح للحياة الطيبة بذكر الله، بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد إلا الضنك والتعاسة وضيق الصدر والقلق والفتن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا جنوا على أنفسهم وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة ويلتمسون بذلك أمورا يسعدون بها. فكان واجبا الدلالة على سبلها، سبل الحياة الطيبة، ليلتمسها من أراد الله هدايته، كما أبانه الله في كتابه، فإن الله أنزل كتابه، أنزل كتبه، وأرسل رسله، وأقام حججه لعباده ليزكيهم ويسعدهم. من أخذ بذلك بجدية فإنه يتزكى ويسعد في الدنيا والأخرى، ومن جانب ذلك فإنه يضنك ويشقى في الدنيا والأخرى. ألا وإن لا حياة طيبة إلا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مهما التمسوها وابتغوها وسعوا إليها وظنوها، بعضهم يظنها يموت مخدوعا ويحيى مخدوعا إلى أن يموت مخدوعا وهو يظن أنه على حياة طيبة، كما قال الله سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ومعناه أنه هذا الإملاء لهم هم يحسبون أنهم في حياة طيبة، في مآكل، في مشارب، في مناكح، في مراكب، في مساكن، في إلى آخره. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإذا هم غالطون مهما حسبوا ذلك وظنوه، غالطون، فهمهم غير صحيح لهذا. فالحياة الطيبة أجل البيان أنها لا تكون إلا في الإيمان، بيان رب العالمين وأنبيائه والمرسلين، لا تكون إلا في الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله من عمل صالحا، العمل الصالح هو لا ينبني إلا على الإيمان، فأي عمل على غير إيمان مهدور، فهو شرط في صحة العمل الإيمان، شرط في صحة العمل. لا يقبل عمل إلا بإيمان بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لما عملوا أعمالا ليست مبنية على إيمان، قد يكون عنده بر والدين، وقد يكون عنده صدقة وإكرام ضيف وصلة رحم، لكن لا شيء له من ذلك، هباء منثور، كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه ما كان عمله مبنيا على إيمان. فشرط قبول أي عمل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إخلاص والمتابعة. من عمل صالحا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى لنا، الذي يبتغي الحياة الطيبة هذا طريقها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، سواء من ذكر ذكور الإنس أو من ذكور الجن، سائر المكلفين، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهي شاملة للحياة الطيبة بكل وجه ومن كل وجه. ذكر ابن كثير شمولية ذلك، حياة الطيبة النفسية، القلبية، الأخلاقية، الدينية، الدنيوية، الرزقية، السعادية، كل وجوهها. وعد الله المؤمن بحياة طيبة على أي حال كان هو، فإن الله سيحييه في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة حياة طيبة بجزائه الأوفى، بجزائه الحسن: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، لا يظلم عبده المؤمن حسنة، يدخرها له في الآخرة ويرزقه بها في الدنيا، حديث أنس. وأما الكافر فإنه يطعمه بها طعمة في الدنيا، ما له في الآخرة شيء، وما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب. هذا هو الحياة الطيبة، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن تلك الحياة الطيبة وثمارها من ثمارها الأمن، ثمرة عظيمة للإيمان أن يحييك الله حياة تسعد بها وتستريح وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس قد يكون في قلق، ما في طمأنينة، في قلق، في تفكيرات، في تدبيرات، في إلى وأنت مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثمرة عظيمة أن ترى أو تجد قلبك معك مطمئنا بالحق بالهدى بالخير مطمئن. إن حييت فمطمئن، وإن مت فمطمئن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ثمرة. والله الناس جبلوا على الواقع والثمرات العاجلة، لماذا لا ينظرون إلى هذه الثمرات في الإيمان؟ لماذا لا ننظر كلنا؟ لماذا لا ننظر في هذه الثمرات الواقعية الحقيقية؟ ثمرة الحياة الطيبة، ثمرة الأمن. الأمن، الأمن لا يكون إلا نتيجة الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا تحقق الإيمان تحقق الأمن في الدنيا، لأن من الإيمان إقامة الحدود، وكذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر. فبهذه الأمور التي هي من أعمال الإيمان يتحقق الأمن ويستتب في الأرض، يستتب بالإيمان وأعمال الإيمان، فيسعد الناس وينعم الناس ويستريح الناس بالإيمان وأعماله. وهكذا في الآخرة لهم الأمن من عذاب الله، من الخلود في النار، من دخولها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأمن الدنيا والآخرة كله متحقق في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من فوته خاف هلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة مطمئنة في أمنها في أرزاقها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألا ترى أن هؤلاء لما لم يحققوا الإيمان كيف عاقبهم الله؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل شيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفر. فاتهم الإيمان ففاتهم الأمن، فاتتهم النعمة. هكذا سنة الله الجارية في خلقه أن كل نعمة تابعة للإيمان، وكل نقمة تابعة للفسوق والمعاصي والكفران. سنة الله في خلقه. نعمة معية الله ثمرة عظيمة، فكر فيها أنك أيها العبد تعيش في معية الله إن حققت الإيمان. قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. فمعية الله لك، ماذا تبتغي وربك معك؟ لا يضرك شيء. أنت تصير وليا لله إن حققت الإيمان به. قال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إلى قوله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أبو جهل ليلة بدر يستفتح يقول اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لم أتانا بما لم نعلم وأتانا ما لم نعلم أو أتانا بما لم نعلم فأحنه الغداة أحنه أي أهلكه فأحنه الغداة استفتح. قال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فالله معهم. حقق الإيمان معك ربك. أنا عند ظن عبدي بي هذا كلام الله يقول جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه وأنا معه إذا ذكرني. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. والله لو لم يكن من ثمار الإيمان إلا أنا ربك معك ماذا تريد؟ كم من إنسان يقول معي فلان والمسؤول الفلاني معي والقبيلة الفلانية معي ومعي ومعي. إن فوت معية الله ما معك شيء. إن فوت معية الله لك والله ما معك شيء. ما معك غير الله سبحانه وتعالى. وإن ظفرت بمعية الله فمعك كل شيء. نواص العباد بيد الله سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. ثمرة عظيمة ثمرة الإيمان ولاية الله. ولاية الله يتولاك تصير من أوليائه من أولياء رب العالمين. قال الله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي ظلمة أيها المؤمن المحقق الإيمان أي ظلمة ستخرج منها لن يجعلك الله فيها. والذين كفروا لهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولاية الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك الله انظر ثمر ذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا المؤمن الولي لله لا خوف ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة ما يخاف عليه لا يخاف مما سيقدم عليه ولا يحزن على ما مضى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تولاك ربك أبشر بخير والله أبشر بخير في الدنيا والآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تولاك ربك كان معك عادي من عاداك ويوالي من والاك. في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تولاك ربك يسدد جوارحك كلها كلها القلب وما دونه وما بعده. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي ابنه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. تولاك ربك يستجيب سؤالك ودعاك. فمن تولاه رب أجاب دعاه مجاب الدعاء مجاب الدعاء. المؤمن المتقي الولي لله مجاب الدعاء بنص كتاب الله وسنة رسوله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذه ثمار عظيمة فكر فيها اجعلها نصب عينيك. لا تغفل عن أشياء ووساوس شيطانية تبعدك عن هذه الثمار العظيمة في الدنيا والآخرة. ولاية الله تولاك ربك وهداك ثمرة عظيمة للإيمان أنك تهدى في أقوالك تهدى في أفعالك تهدى في تصرفاتك في قلبك في ظاهرك وباطنك يكون هداك الله. كما قال الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هنا الباء سببية، أي بسبب إيمانهم يهديهم ربهم. كل من قوي إيمانك عظمت هدايتك في كل صغيرة وكبيرة. يهديهم ربهم بإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلا تزال تزداد من هداية الله وتوفيقه وهداه بالإيمان الذي أنت محافظ عليه، على أعماله، إيمان بالله سبحانه وتعالى، على أركانه، على أركانه، تزداد من الخير والهداية. أنت بحاجة إلى الهداية في كل شيء، ولهذا شرع لك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مسلم. ولكن القول إن لم تهدى له زلق، الفعل إن لم تهدى له ظل، الصلاة إن لم تهدى لها ما وفقت فيها، والصيام والصدقة والعبادة والإخلاص قولا أو فعلا، ما لم يهدك الله يدخل الشيطان عليك من ذلك الجانب الذي لم تهدى فيه. فإذن الهداية التي يمتن الله عليك بها بسبب إيمانك عظيمة جدا، عظيمة جدا، وهي نتيجة الإيمان وثمرة الإيمان بالله والثقة به والتوكل عليه حتى قلبك يهديه الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انظر، الذي يؤمن بالله بأقدار الله يهدي قلبه عند المصاعب والمصائب، فيقابلها بالاستسلام والتوكل على الله والثقة به وأن الله معه في كل حال، ما يزال محبا لله سبحانه وتعالى واثقا به. هذه هداية عظيمة، هذه ثمرة عظيمة، أن تجد هداية وتوفيق من الله سبحانه، تسديد في كل شيء. كل هذا والله ثمار عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. إن من ثمار الإيمان محبة الله لك، فالله لا يحب إلا عباده المؤمنين، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، الكافرون أعداؤه والمؤمنين أولياؤه.

من المؤمن الضعيف. هذا يدل أن المؤمنين جميعا محبوبون إلى الله، إلا أن محبتهم تتفاوت، فكلما قوي إيمان العبد قوي عظمت محبته عند الله، وإن ضعف إيمان العبد كان على قدر إيمانه محبة الله له. ولهذا كان من المؤمنين من هو من السابقين، ومن المؤمنين من هو من الناجين فقط من لم يكن من السابقين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ناجون لكن درجاتهم درجات عند الله، أنبياء الله، رسل الله، الصديقون، الشهداء، الصالحون، هكذا مراتبهم، هكذا درجاتهم. ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هم طبقات، المؤمنون طبقات أربع في كتاب الله، طبقة المؤمنين العليا، والمؤمنون يتفاضلون. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال الله سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أتينا داود زبورا، والرسل يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الآية: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو. هذا يدل على طبقات المؤمنين وتفاضلهم، وأن المؤمنين منهم السابقون والمسارعون. من ثمار الإيمان أن الله يجعل في المؤمن المسارعة إلى الخير، لا يرى خيرا إلا يحب أن يسارع إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمن: ألا أنهم منهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. سارع فيه ويسابق فيه ويبتغيه في سائر شؤونه. فمن ذلك أيضا من ثمارها، ثمار الإيمان، أن الله ينفعك بالتذكير. أنت تغفل، أنت تسهو، القلب يقسو، القلب يغفل، لكن شأن المؤمن إذا ذكر انتفع. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا وعد من الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم الله أن الذكرى تنفعه، فلهذا المؤمن يتذكر وينتفع. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال عن الكفار: وإذا ذكروا لا يذكرون. أخبر الله عن إعراضهم وأنهم لا يستفيدون من التذكير. أما من ثمار الإيمان أيها المؤمن أنك تنتفع بالذكرى، تستفيد منها. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلما لم ينتفعوا بالذكرى ما هدوا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اهدني ما اختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثمرة أنه يحصل خلاف بين الناس، لكن المؤمن يهديه الله في الخلاف كله، وإذا به مع الصراط المستقيم والدين القويم مع الحق، يغضب له ويرضى به ويطمئن له، وهكذا مع الحق أينما دار. هذا كله من ثمار الإيمان. إنك عبد الله تظفر بثمرة عظيمة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة بالإيمان، بتحقيق الإيمان. إذا حققته أنك ممكن على أي حال. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. علم الله منك أنك ترتضي كتابه وسنة نبيه ودينه الحق، فيمكن لدينك حتى ينشرح صدرك وتطمئن نفسك. مكن الله لنبيه، مكن الله للصحابة. انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية، يقول: ولا زلنا ننعم بتمكين الله للمؤمنين

0: يومنا هذا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين في الأرض نتيجة الإيمان، كما أن الأمن نتيجة الإيمان، كذلك التمكين في الأرض نتيجة الإيمان، ثمرة من ثمار الإيمان. من فوت الإيمان ما يمكن، حتى وإن مكن قليلا كان استدراجا له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إنما التمكين من ثمار أعمال المؤمنين، إنما التمكين للمؤمنين. تستفيد من مالك وولدك ثمرة عظيمة، أن تستفيد من مالك وولدك إن أنت على تحقيق الإيمان. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فانظر، الكفار لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا تقربهم عند الله زلفى، لا ماله الكثير ولا القليل ولا ولده، ولا يستفيد من ذلك، بل يخسر ماله وولده. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأنت تستفيد من المال وتستفيد من الولد، ولدك يلحقه الله بك، والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بما ألحقنا بهم ذريتهم، ولدك يكون شفيعا لك، ولدك يرزقك الله بره، ولدك في ميزان حسناتك، دعاءك وتربيتك كل ذلك. وهكذا مالك، كل شيء تنفقه منه وتأكله منه، تتصدق منه، تكرم ضيفك منه، تصل رحمك منه، كل ذلك مستفيد منه في ميزان حسناتك. والكفار لا شيء، والكافر ليس له شيء من ذلك. استفدت، هذه ثمرة عظيمة للإيمان، ثمرة عظيمة أن يدافع الله عنك. أنت بحاجة، مسكين أنت أيها العبد، لو لم يدفع الله عنك هلكت، تهلك. أعداؤك كثير، من الظاهر والباطن والداخل والخارج، من الجن من الإنس. لكن انظر ثمرة الإيمان إن حققته: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وينجيك، قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ينصرك وينجيك، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، معنى لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وعد لا يخلف، ليس خاصة ليونس فقط، أي مؤمن يحقق الإيمان موعود بنجاة الله له في الدنيا والآخرة. هذه الحياة الطيبة، هذه السعادة التي يبتغيها من وفقه الله لها ويهدى لها. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يرضاه. الحمد لله على توفيقه وهداه. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى في الدنيا والأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، إن ثمار الإيمان كثيرة، كل خير في الدنيا والآخرة ما هو إلا من ثمار الإيمان، ما هو إلا من ثمارها ونتائجها، من نتائج الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبرسوله. كما قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا هو الإيمان، أن يزيل عنك الشكوك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فمن تحقق عنده الإيمان صار على قناعة، على يقين من دينه، لا يبتغي به بدلا. بذلك، بتلك القناعة، بتلك القناعة ثبته الله قولا وفعلا، لا يصير على بصيرة من أمه وعلى صراط مستقيم. كما قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبته الله ويهيئ ملائكته لتثبيته إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ثبتهم بالأقوال والأفعال أينما ذهب وملائكة الله معه في تثبيته. كما قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وما ذلك إلا نتيجة موالاتهم أن الله كلفهم بذلك. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تخافوا مما أمامكم ما أمامكم إلا خير ولا تحزنوا على ما فات. ما هو السبب؟ نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فانظر كيف لما كلف الله ملائكتها كلف الله ملائكتها الخير البررة بأن يكونوا مع هذا أنه فثبتوا الذين آمنوا سواء في مواطن القتال سألقي في قلوب الذين كفروا أو في غيرها مع المؤمنين. وهكذا أنزل كتابه تثبيتا لك ثبتك الله. قال الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ما العلة في تنزيل هذا؟ ليثبت الذين آمنوا. الله أنزل كتابه أن تقرأ وتثبت تقرأ وتطمئن تقرأ وتخشع تقرأ وتتدبر تقرأ وتطبق وتتقرب إلى الله زلفى. يثبت جنانك تثبت جوارحك تثبت أقوالك تثبت أقوالك وأفعالك كلها على كتاب الله. هذه ثمار عظيمة نصر من الله. هذا كله أن الله نصرك منصور أنت على أي حال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي يوم القيامة وأنت منصور. حتى وإن أوذيت أو عوديت أو شردت أو أخرجت أو ظلمت معك نصر الله لا تستبطعه. فلا تستعجل لهم كأنهم يوم يوعدون ما يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يكفي أنك من الناجين يكفي أنك منصور من الله سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. علم بهذا أنها ثمار عظيمة من تلك الثمار أن الله جعل المؤمنين يتوادون. تحقيق الإيمان من أسباب التواد ثمر عظيمة لمن حقق الإيمان أن يجد الحب في الله في قلبه والبغض في الله في قلبه. لا من أجل أنه قال ولم يقل فعل ولم يفعل كما هو شأن من لم يحقق ذلك الإيمان كما قال النبي يا معشر من آمن بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه. لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة المسلم أو شك الله أن يفضحه تتبع الله عورته وشك أن يفضحه ولو في جوف رحله. لاحظ أمور الإيمان. عبد الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. انظر على فوائد الإيمان يبعثه يبعث يعني ينتج هذه الفوائد كلها بفضل الله عز وجل. التواد والتراحم والتعاطف. ربما تجد واحد لم تعرفه قبل ذلك طرفة عين بل لم تره وأنت تحبه وأنت توده وأنت تدعو له. لماذا؟ جمعك وجمعه الإيمان. والله ما رأينا السلف كثير منهم والله أننا نحبهم في الله والله أننا نحب رسول الله ونحب أصحاب رسول الله ونحب أولياء الله نحبهم حبا عظيما وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ما عرفناهم لكن إنه الإيمان الحب في الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد سهر الحمى. لما حقق أهل الإيمان مؤمنون ذلك كان معهم نصر الله عظيم. ولما صار ضعف عند المؤمنين الإيمان ضعف صار ربما هذا يشمت بهذا وهذا يسخر من هذا وهذا تكون تحصل له النكبة فيفرح بها هذا، هكذا ما عاد صاروا كالجسد الواحد يتألم الظفر من ألم الرأس والرأس من ألم القدم. وإلا فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن من نتائج وثمار الإيمان الترابط بين المؤمنين ثمرة عظيمة. المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، يشد شد بعضه بعضا. الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن من ثمار الإيمان أنك عزيز، عزيز أيها المؤمن عند ربك، عزيز مكرم محبوب لك القبول في الأرض، كما قال الله سبحانه. قال عبد الله بن أبي لما كانوا في غزاة وكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تلك الدعوة. وابن أبي تأخذه العزة بالإثم والعنصرية والعصبية والحمية ويقول قد قالوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أنزل الله القرآن في ذمه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. هكذا وهكذا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، فلا يفقهون ولا يعلمون. والشاهد من ذلك أنك معك عزة الله، علمتها أو لم تعلم حقق هذا ثم أنت في خير، حقق الإيمان وأنت في خير في عزة الله سبحانه وتعالى. حقق الإيمان عبد الله، فإذا حققت ذلك فأنت على خير على أي حال. روى مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء كان خيرا له، في حالة السراء خير له، ولا يزداد بذلك إلا إقبالا على الله وانشراح صدر، وإن أصابته ضراء كان خيرا له، ولا يزداد بذلك إلا خيرا. فيؤمن بالقدر ويقبل على الله ويكثر من الدعاء ويتوكل على الله ويضرع إليه ويزداد في كل أحواله خيرا. ولهذا قال الله سبحانه إنما المؤمنون، قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن مزداد من الخير ومع الخير على أي حال كان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر ذي القعدة عام 1400 الذي يتم في يوم الخميس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وسابقاته لقاء خير وبركة. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شروط وجوب الحج والعمرة، أما اليوم فسنتكلم عن صفة الحج والعمرة. رحمك الله. فالأنساك الشرعية ثلاثة أقسام: حج مفرد، وقران، وتمتع. فأما الحج المفرد رحمك الله فأن يحرم الإنسان بالحج مفردا فيقول لبيك حجا، وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وكان ذلك قبل أن تطوف للعمرة. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، بنية أن يحج هذا العام ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته. وهذا الأخير يعني التمتع هو الأفضل، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج، إلا إذا ساق الهدي معه، بأن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القران فقط أو الإفراد، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. نعود الآن فنتكلم عن التمتع. قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام. فكيفية العمرة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرد من ثيابه، أنه إذا وصل إلى الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين، وتفعل المرأة كما يفعل الرجل إلا في اللباس، فإنها تلبس ما تلبسه عادة وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة. فإذا أتم ذلك فليحرم. إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة ونيته كافية، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يعمد إلى الكعبة فيطوف، وهذا الطواف هو الطواف الأول، وفيه ينبغي للرجل أن يطبع من أول الطواف إلى آخره، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة. فالاطباع أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر،
3: في كل طواف، لكن لا يطبع قبل الطواف ولا بعده. وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يستطع استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده، ويقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ويجعل البيت عن يساره، ويقول ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى، فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات لا تثبت بالقياس. ويقول بينه وبين الركن، بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما، فإنه يكررها، ولو كررها 10 مرات لا يضر. فإذا حاذ الحجر الأسود كبر، ثم يكبر كلما حاذ الحجر الأسود، ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتم 7 أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب، وإذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به، لأن هذا من الخير. لكن لا يشغله عن طوافه

من ذي الحجة أحرم بالحج، فماذا يصنع؟ نقول أيام الحج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام، وإن شاء زادت الثالث عشر فتكون ستة. وننظر ماذا يفعل في اليوم الأول. في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج من ضحى قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، إن كان في منى فمن منى، إن كان في عرفة فمن عرفة، من أي مكان. فيحرم بالحج من مكانه بأي مكان، ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة، وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة، وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس. وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع. اليوم العاشر ومنه الليلة، ليلة العاشر بعد غروب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى. فماذا يفعل في هذه الليلة؟ يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى يسفر جدا، وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر، لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو، وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل. وليس الحكم معلقا بنصف الليل بل بآخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقي بغروب القمر، فإذا غاب دفعت. في يوم العيد وبعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي. أولا رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف. ثانيا النحر، ينحر الهدي أو يذبحه، إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح. ثالثا الحلق أو التقصير. رابعا الطواف بالبيت. خامسا السعي بين الصفا والمروة. خمسة أنساك تفعل في اليوم العاشر. ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر، لأنه أكثر الأيام أنساكا،

0: حين دفع من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصر أو حلق فلا حرج عليه. ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ونحر فلا بأس. ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس. المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن في اليوم العاشر ماذا نفعل؟ نفعل خمسة أنساك: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، مرتبة هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، وإن أخر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس، وفي هذا الحال يجزي عن طواف الوداع. وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس، لكن يلاحظ أن لا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل، لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت، فليكن محتاطا، إما أن ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل، وإما أن يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى. في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت في ذلك السنة، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويقف قليلا ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها. فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، لا يوم العيد ولا الأيام التي بعدها. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات أيضا الثلاث متعاقبات: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم ينصرف، ولا يرمي في هذين اليومين يعني الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تقدم تعجل ونزل إلى مكة وأنهى حجة، وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا كان اليوم الثالث عشر وهو متأخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وبذلك انتهت أعمال الحج. وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون إحرام وبدون سعي. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. والآن يأتي دور الأسئلة من اليمين.
1: بالنسبة للطواف المبيت هنا،
2: يعني هل يلزم إلى مثلا إلى أن نبيت منها إلى الفجر أو نذهب قبلها؟
0: المبيت إلى منى يقول العلماء لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثين الليل إما من الأول أو من الآخر، يعني يزيد على النصف. نعم
3: بارك الله فيك يا شيخ. شخص عنده مزرعتين، مزرعة في المدينة بصك لا زرع فيها، ومزرعة هنا بالقصيم للقمح، فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بصك المدينة للدولة، والدولة لا تجيز ذلك، هل يجوز؟
0: لماذا لا يبيعه في صك القصيم؟
3: ما فيها، ما لا صك.
0: بسم الله. أولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في أرض ليس فيها صك، ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك ولكن ليس فيها زرع. سؤال الآن، هل هذا كذب أو صدق؟ أسأل. نعم كذب. طيب، تحصيل المال عن طريق الكذب حلال أو حرام؟ حرام. إذن لا يحل هذا الشيء. والرزق لا يستجلب بالمعاصي، إذا أردت الرزق فاتق الله وأطع الله، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
4: ممكن الأرضين ملكه؟
0: أي نعم، لكن هو ما قدم إلا باسم الأرض التي لم تزرع، فسيقول مثلا زرعت في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع. أما نعم لو قالوا، لو قبلوا بلا تعيين، يعني قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس، لكن يبيعين، يعني هو لو قدمه بأن هذا الزرع من أرض لي أو بستان لي ولم يعين فلا بأس، لكن لا بد أن يعين.
4: إذا قدم صك المدينة الواضح أنه زرع في المدينة،
0: أي ما بالشك، فيكون هذا نعم يكون هذا كذبا.
5: وهذا الشيخ مرة في درس السبت في محاضرة السبت إنسان أعطيه حجة، وجاء سؤال على الموضوع، وفيتم جزاكم الله خير إنه له، إنه من أراد أن يأخذ دراهم ذي حج له ينوب عنه إنسان ثاني، وهذا الناس يختارون الإنسان بشخصه لا يختارون الحجة بنفسه، لأن الإنسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميته، وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحجه ما يرضى.
0: نعم، الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. أما إذا قل إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. نعم، هذا هو الواقع. أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام.
5: جعله مثال الشيخ أن البيت، أن الإنسان يستأجر بيت، إنما هذا اللي جعله هالمثال، هذا إن الإنسان يستأجر بيت وله أن يوجر على الإنسان بقل من ما يستأجر به هو نفسه،
0: الباكثر
5: ما يستأجر هنا.
0: لا، هذا قياس مع الفارق يا سليم،
5: لأنه مرة في السؤال نفسه.
0: أي لا، هذا سؤال مع الفارق، لأن سكن البيت ما يهم المؤجر، سكنه زيد أو عبيد، ولهذا قلنا بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول. هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه، لأني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر، وهكذا الحج.
4: مثل السؤال هذا، مثل إنسان يجيني
0: يطلب
4: من
0: المعروف،
4: هي
0: أخذ أرخاص
4: ولا ما رح
0: العرض؟ إيش
4: هذا
0: يعني؟ إيش؟
4: إنسان يقول لك
0: حج عمي. أي نعم. ويسأل
4: عليك السؤال.
0: أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الإنسان.
6: جزاكم الله خير يا شيخ. هناك رجل الشيخ توفى وبعد ما توفى عنده زوجتين أنجبت أحد زوجاته ولدا والزوجة الثانية عقيم لا تنجب منذ تزوجها، هل الولد يخرج أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة؟
0: إذا كان الرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إحدادها والثانية تبقى حتى تتم 4 أشهر و10 أيام وإن كانت حاملة فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد 10 أشهر. المهم كل واحدة لها حكم نفسها.
6: ما يخرج الزوج الثاني
0: ما تمنع الزوج الثاني.
7: يا شيخ رجلان أصحاب مزرعة ولهم مسجد صغير فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفرد أو يصلي مع صاحب في بيته بخصوص الجماعة وفضلها؟
0: لا. هل المسجد يأتيه أحد؟
7: لا المسجد صغير لهم فقط.
0: يعني ما في مارة يأتون من عنده ولا
7: في مزرعة بعيدة عن الأزفلت.
0: إذن يأتي مع صاحب يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا.
8: فضلت الشيخ، يشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما، فما حكم هذا الشيء؟
0: لا يجوز للساجد أن يرفع شيء من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يرتد به، وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل.
9: فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن حبسني حابس في محل حيث حبسني؟
0: يعني الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الأحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض أو امرأة تخاف من الحيض أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
10: فضلت الشيخ، هذا وصل إلى وصلت إلى مزدلفة بعد
11: من فضلك اقلب الشريط
10: أو أصليها قبل.
0: إذا خشى الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف.
12: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
13: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. وقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقوله: كلوا من طيبات ما كسبتم. وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وعن أبي حازم عن أبي هريرة: أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال: عد، فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك، يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: سم الله وكل مما يليك. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. باب التيمن في الأكل وغيره. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. باب من أكل حتى شبع. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا. حدثنا موسى حدثنا معتمر عن أبيه قال: وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، ويم الله، ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال. حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. باب: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد: سمعت بشير بن يسار يقول: حدثنا سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فما أتي إلا بسويق، فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان: سمعته منه عودا وبدءا. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام

حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطاع. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشأم يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشأم إذا عيروه بالنطاقين يقول إيها والإله، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. باب السويق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوثا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. باب المؤمن يأكل في معن واحد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا

0: أدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر أو المنافق، فلا أدري أيهما قال عبيد الله، يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. باب الشواء وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنوذ. باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه. باب الأقط. وقال حميد: سمعت أنسا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: الله أكبر.
1: Mm-hmm.

الله. الله.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. باب الأدم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أر لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء، وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. باب الدب. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدبا فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب،
وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عمله. قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. باب القديد. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد خمس عشرة، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثا. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه. باب الرطب بالقثاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قال رحمه الله: قوله تعالى: هذا فوج مقتحم معكم. قال ابن عباس: هذا هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع، قالت الخزنة للقادة: هذا يعني الأتباع، فوج جماعة مقتحم معكم النار. أي داخلوها كما أنتم دخلتموها. والفوج القطيع من الناس، وجمعه أفواج. والاقتحام الدخول في الشيء رميا بنفسه فيه. قال الكلبي: إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفا من تلك المقامع. فقالت القادة: لا مرحبا بهم. يعني بالأتباع: إنهم صالوا النار، أي داخلوها كما صلينا. أي ومن دخلها فلا مرحبا به، ومرحبا مأخوذ من الرحب وهو السعة كما سيبين، والذي يدخل النار لا سعة له ولا رحب، بل هو في ضيق. قالوا: فقال الأتباع للقادة: بل أنتم لا مرحبا بكم. والمرحب والرحب السعة، تقول العرب مرحبا وأهلا وسهلا، أي أتيت رحبا وسعة. وتقول: لا مرحبا بك، أي لا رحبت عليك الأرض،

أنتم قدمتموه لنا، يعني يقول الأتباع للقادة أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا. وقيل أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكفر. إذن فهذان قولان في الضمير في قول قدمتموه. القول الأول أنه الكفر، قدمتموه قدمتم لنا الكفر ودعوتمونا إلى ذلك وسننتموه لنا. والقول الثاني أنتم قدمتموا أي العذاب، والقولان متلازمان، فالعذاب بسبب الكفر. فإذا كانوا قدموا لهم الكفر فهم أيضا قدموا لهم العذاب. ومعنى قدموا لهم العذاب أي قدموا لهم سببه الذي هو الكفر. فبئس القرار أي فبئس دار القرار جهنم. قالوا يعني الأتباع ربنا من قدم لنا هذا أي شرعه وسنه لنا، فزده عذابا ضعفا في النار أي ضعف عليه العذاب في النار. قال ابن مسعود يعني حيات وأفاعي. فإذن هذا خصام أهل النار ونزاعهم فيها، كما في الآية الأخرى في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها. وهنا دعوا أن يزيد الله تعالى من قدم لهم ذلك عذابا. قد أخبر الله تعالى في آية سورة الأعراف أن لكل ضعف، قال لكل ضعف، لكل ضعف من العذاب بحسب عمله. وقالوا يعني صناديد قريش وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، يعنون فقراء المؤمنين عمارا وخبابا وصهيبا وبلالا وسلمان رضي الله عنهم. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء فقالوا اتخذناهم سخريا. قرأ أهل البصرة وحمزة والكسائي من الأشرار اتخذناهم وصل، ويكسرون الألف عند الابتداء. وقرأ الآخرون بقطع الألف وفتحها على الاستفهام. قال أهل المعاني القراءة الأولى أولى التي هي بالوصل، لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخرية فلا يستقيم الاستفهام، وتكون أم في قول أم زاقت على هذه القراءة بمعنى بل. ومن فتح الألف قال هو على اللفظ لا على المعنى، ليعادل أم في قول أم زاغت عنهم الأبصار. قال الفراء هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ والتعجب، أم زاغت أي مالت عنهم الأبصار. ومجاز الآية ما لنا
لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخرية لم يدخلوا معنا النار أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوها. إذن هذا كان من استهزائهم بالصحابة ويرون أنهم على باطل. ويقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكان يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فكانوا يسخرون منهم ويرونهم على باطل وعلى ضلالة. فلما دخلوا النار يخبر الله تعالى عنهم أنهم يسألون عن هؤلاء لماذا لم نره، ثم يعرفون أنهم كانوا يسخرون منهم. على قراءة الوصل يكونون أقروا بهذا، اتخذناهم سخرية، أي نحن اتخذناهم سخرية، وهم ليسوا كذلك بل هم على الحق. وقراءة الاستفهام كما قال المؤلف رحمه الله مراد به تعجب من ذلك. وقيل أم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا، وقال ابن كيسان أم كانوا خيرا منا ولكن نحن لا نعلم، فكانت أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئا. وظاهر الآية هو القولان الأول الذي ذكر، أن قول أم زاغت عنهم الأبصار أي لم نرهم في النار وليس في الدنيا. إن ذلك الذي ذكرته لحق، ثم بين فقال تخاصم أهل النار، أي تخاصم أهل النار في النار حق. قل يا محمد لمشركي مكة إنما أنا منذر مخوف، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل يا محمد هو يعني القرآن نبأ عظيم، قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده، وقيل يعني القيامة كقولي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، يعني الملائكة، إذ يختصمون، يعني في شأن آدم عليه السلام حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إذن فسر اختصام الملائكة في شأن آدم، إذ يختصمون أي في شأن آدم، وكون الله تعالى يجعل في الأرض آدم وذريته. وهناك اختصام آخر للملائكة أيضا بينه في الحديث الذي سيأتي ذكره، أنهم يختصمون في الكفارات والدرجات، فهو شامل لكل ذلك. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، قال الفراء إن شئت جعلت أنما في موضع رفع، أي ما يوحى إلي إلا الإنذار. وإن شئت جعلت المعنى ما يوحى إلي إلا لأني نذير مبين. وقرأ أبو جعفر إنما بكسر الألف لأن الوحي قول. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني
قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول فقال يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش قال سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت أنت أعلم أي ربي مرتين قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض قال ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت في الكفارات قال وما هن قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره قال من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام قال قل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموهن فوالذي نفس محمد بيده إنهن لحق والشاهد منه أن الملأ الأعلى الملائكة يختصمون في الكفارات والدرجات فهو مفسر للآية وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه هذا الحديث اختلف في عبد الرحمن بن عائش هل هو صحابي أو تابعي وقد جاء الحديث عن رجل من الصحابة وجاء عن معاذ بن جبل وعن ابن عباس وعن غيرهم من الصحابة وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة سمى اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى إذن فبين الله تعالى في هذه الآيات خصام وتخاصم أهل النار أنهم يلعن بعضهم ببعض ويدعو بعضهم على بعض ولا يرحب بعضهم ببعض وهكذا يستيقظون من سباتهم ويعلمون أن الناس الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا كانوا خيرا منهم وأفضل ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى وأنهم يختصمون في آدم وذريته حين يجعلون في الأرض في شأن آدم وهكذا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذه الليلة أن أزور آبائي وإخواني وأبنائي في هذا المركز المبارك، ويا لها من نعمة أيها الإخوة في الله، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه المجالس الذي نسمع فيها قال الله قال رسوله، نسمع فيها نصحا، نسمع فيها خيرا، نسمع فيها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم والله يفرح الزائر بهذه الزيارة، بزيارة إخوانه، وكم يفرح المزور كذلك، يفرح المزور بزيارة إخوانه. أذكر أيها الإخوة لما كنا عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تلك السنوات القديمة، كان إذا جاء الزائر نفرح أشد الفرح، ربما نسمع موعظة، ربما نسمع نصايح، ربما نسمع نعم ماذا توجيهات إلى غير ذلك، لأنكم تعرفون طالب العلم في الدروس في العقيدة في التوحيد في المصطلح في النحو في الخط في الكتابة في كذا في كذا، أوقاته مشغولة بالدروس. فكان إذا جاءنا الزائر نفرح والله كثيرا، نفرح بزيارته، نسمع موعظة، نسمع نصحا، ونتهيأ لهذه الزيارة ونستعد، وتكون ليلة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن يشهد الله عز وجل يا إخواني أننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى، وأنتم في هذا المركز المبارك في مكان وفقكم الله سبحانه وتعالى للعلم والتعليم والدعوة ونشر الخير وتعليم المسلمين رجال ونساء وآباء وصغار وكبار. هذه نعمة الواحد في هذا الزمان المتأخر أيها الإخوة، في هذا الزمان المتأخر، أن ينظر له مركزا يهرب من الفتن ويهرب من القيل والقال والمصايب والقلاقل والبلابل، ويعكف له على كتاب الله، على سنة رسول الله، على الدروس، على الخير. هذه نعمة والله، نعمة عظيمة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لهذا الخير. ونحن في هذا اليوم أيها الإخوة افتقدنا أخا من إخواننا الأفاضل المجاهدين الدعاة، نحسبهم الله حسيبه ولا نزكي على الله، ثم بدا لهم أن يقبروا هنا في مقبرة الشهداء هذه، فقلنا قد قربنا من إخواننا، إنه كانوا سيذهبون به إلى البيضاء، ثم الظاهر يعني تراجعوا وقبروا هنا. وتعرفون السنة يا إخوان التعجيل، قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، قال الحافظ الإسراع بالجنازة في غسله في تكفينه في دفنه كل هذا من التعجيل. نعم أشقه أن يذهبوا به وتعرفون الطريق إلى البيضة وغير ذلك. الشاهد يا أخوان سبحان الله، كلنا نقول بعض الأخوة سيأتي خبرهم أنه مات في الجهاد وفي القتال ضد الرافضة في المتارس في الجبال، الهاونات القنص الكذا الكذا، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل ويموت في عدن. سبحان الله، هذا كله يا أخوان تنبيه لنا، تنبيه لنا، وأن الموت قريب منا يا أخوان، الموت قريب يا عباد الله، نعم قريب من أحدكم، وأن ننتبه وأن نتعظ بغيرنا، وأن ماذا كما يقال السعيد من وعظ بغيره، وصح عن ابن مسعود موقوفا عليه كان إذا رأى الجنازة يقول كفى بالموت واعظا. هذا الموت، مصيبة الموت أيها الإخوة الموجود، تذكير لنا ووعظ لنا، انتبه يا عبد الله، أنت راحل، أنت ذاهب من هذه الدنيا، أنت ستموت، أنت ما لك إلا أيام معدودات، ثم تنزل بك السكرات وينزل بك هاذم اللذات. أسألكم بالله، لو قيل لكم أو قيل لأحدنا أنت ستموت غدا، هل أنت راضي بحالتك هذه؟ هل أنت راضي بما أنت عليه؟ أم ستتوب وتستغفر وتتخلص من المظالم وتفعل الطاعات وتفعل الخيرات وتسابق بالطاعات لله وتستعد؟ نعم أيها الإخوة، كلنا لسنا راضين على ما نحن عليه، فانتبهوا يا عباد الله، أعدوا لما بعد الموت. جاء عند ابن ماجه وحسنه الحلامة الألباني من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على شفير القبر فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى، أي بل الأرض. موقف عظيم يا أخوان، الوقوف على القبور وقبر الميت، لحظات صعبة، لحظات شديدة، تتفكر أنك غدا أنت ستوضع في هذا اللحد، غدا أنت الذي سيصلى عليك، غدا أنت الذي ستموت، غدا أنت الذي ستوضع في هذا اللحد، فماذا أنت قائل لله سبحانه وتعالى؟ ماذا أنت قائل يوم يأتياك الملكان ويجلسانك وينتهرانك ويسألانك؟ ماذا ستقول؟ نعم، جلس على شفير القبر فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخواني، يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، أي لهذه الحفر الضيقة وهذه القبور المظلمة. نعم، كم من الناس يقال نفس من جهة الرأس، من جهة الرجلين، نفس قليلا، وربما دفسوه في اللحد دفسا. لا إله إلا الله. تفكروا يا أخوان في هذه الحفر، تفكروا يا عباد الله، يوم توضع في اللحد لا أنيس ولا جليس ولا صديق ولا حبيب ولا والد ولا ولد، يدفنوك، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت وينصرفون، وأنت تسمع قرع نعالهم، تسمع قرع نعالهم، منصرفون في تلك الرقع المتواضعة الثلاث، لا سيارات ولا شيء، لا مكيفات، لا مراوح ولا شيء. ماذا سيخلصك يا عبد الله؟ ما الذي سيخلصك من هذا الأمر؟ يا إخواني، لمثل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعدوا. هل أعددنا يا إخوان لما بعد الموت، لتلك القبور؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر لضمة، لو نجا من أحد لنجا سعد بن معاذ. لا إله إلا الله. إن للقبر لضمة، في تلك الحفرة الضيقة تلتئم عليك الأرض حتى تختلف أضلاعك وعظامك فيما بينها في لحمك ودمك، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فيا عباد الله، إياكم والغفلة، يا أيها الناس تفكروا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، أن يسمعكم عذاب القبر. وفي الصحيح كان النبي جالسا مع أصحابه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا ثم ذكر لهم ذاك الحديث الطويل، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وهكذا الفاجر والكافر والمنافق. فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا. جاء في أحاديثه في عذاب القبر أن هذا الذي يسأل الكافر والمنافق من ربك، فيقول ها لا أدري، ما دينك، ها لا أدري، ما هذا النبي الذي بعث فيكم، ها لا أدري، يقال له لا دريت ولا تليت. وجاء في بعض الأحاديث يضرب بتلك المزربة، أي مطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل لذاب. جبل يا إخواني لو ضرب بها لذاب، ما بالك أنت المسكين، أنت الضعيف الذي لا تساوي شيئا. نعم يا عبد الله. فتفكروا يا عباد الله، تدبروا، إننا والله نرى عند القبور كثير من الناس لا يتعظون لا يعتبرون. قال جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، من السكينة والاطمئنان والخشوع، بخلاف ما نحن عليه اليوم. هذا يمزح وهذا يضحك وهذا يدخن وهذا بكلام الدنيا وهذا. المقبرة والمقابر أيها الناس اتعاظ، فيها اتعاظ، فيها وعظ لنا وتنبيه لنا وزجر لنا يا عباد الله. فالله الله يا عباد الله، أعدوا لما بعد الموت أيها الناس. الموت حق يا عباد الله، كلنا سنلقاه. الموت كأس يا عباد الله، كلنا سنذيقه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله كل من عليها فان، كلنا سنفنى، كلنا سنرحل، كلنا سنموت، كلنا سنفارق هذه الدنيا، من زوجات، من أولاد، من عمارات، من أبناء، من والد ولا ولد ولا شيء.

أم إذا علمت أنك فان وراحل من هذه الدنيا ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أين الأعمال؟ أين المسابقة بالطاعات؟ أين المسابقة بالقربات؟ أين التقديم لله سبحانه وتعالى؟ هل تظن أنك ستخلد وتعيش فيها أبدا؟ لا والله، الموت أقرب من شراك نعلك يا عبد الله. نعم أيها الناس، فأعدوا لما بعد الموت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهيك الأموال والأولاد عن ذكر الله. كم من الناس ألهتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله، عن الصلاة. لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال الذي شغلك، المال الذي كنت تعصي الله به، المال والبنون الذين شغلوك عن طاعة رب العالمين، يوم القيامة لا ينفعك، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله:

يا رب أمهلني، يا رب أخرني، عندي ذنوب، عندي مظالم، عندي معاصي، يا رب أمهلني قيل أجل قريب ووقت معدود قريب. لماذا؟

كنت لا أتصدق، كنت بخيل، كنت شحيح بالمال، وأكن من الصالحين، من المستقيمين، من الصائمين، من المحافظين على الخير، من المحافظين على العلم والقرآن والسنة والتوحيد. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن ماذا قال الله؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. جاء الأجل، انتهى خلاص، فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. راجع نفسك من الآن، تب إلى الله جل وعلا من الآن، قدم للأعمال الصالحة من الآن. كم عمرت في هذه الدنيا؟ كم لك سنوات في هذه الدنيا؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، فيما قضيتها، فيما ضيعتها؟ قال الله عز وجل عن أهل النار:

يتحفظ عنهم من عذابها. النار يا أخوان ليس فيها موت يموت الإنسان ويستريح، لا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله: كذلك نجزي كل كفور. ثم قال: وهم يصطرخون فيها، في النار يصيحون يصطرخون يبكون من شدة الألم، من شدة العذاب، من شدة النكال، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، شرابهم من النار وغطاءهم من النار وفراشهم من النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا إخواني، النار ما نستطيع أن نصبر عليها، ما صبرنا على هذا الحر البسيط في هذه الدنيا يا عباد الله، فكيف بنار تلظى، فكيف بنار تشوي الوجوه، فكيف بنار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الناس، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم. قال رجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر ويمشي على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشي على وجهه؟ نعم أيها الناس، انظر ماذا يقول أهل النار: وهم يصطرخون فيها، يتصايحون من شدة الألم والعذاب والنكال: ربنا أخرجنا. ماذا تريدون؟ الدنيا وحطام الدنيا وجمع الدنيا؟ نعم، لا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب أخرجنا، سنتسابق إلى الصلوات، إلى الطاعات، إلى القربات، إلى القرآن، إلى العلم، إلى ذكر الله، إلى طاعة الله. يا رب أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. كم عمرناكم؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، إنها لكافية. أين هذه الأعمار؟ ستسأل. في الترمذي من حديث أبي برزة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه. الأعمار يا أخوان فيما أفنيناها، هل في طاعة؟ هل في قيام؟ هل في صيام؟ هل في نوافل؟ هل في طاعة لله سبحانه وتعالى؟ في دعاء، في استغفار، في طلب العلم، في التفقه في الدين؟ نعم، عن عمره فيما أفناه ستسأل عن هذا العمر. كم عمرت في هذه الدنيا؟ فيما قضيتها؟ فيما ضيعتها؟ وعن جسمه فيما أبلاه، هذه الأجسام القوية الصحيحة الذي فيها العافية، فيما أفنيناها؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أعد لذلك جواب، ستسأل يوم القيامة
أعد لذلك جواب، انظر إلى أعمالك، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل رسول الله وقيل الشيب، فذوقوا فما للظالمين من نصير. كم عمرت، كم عمرت في هذه الدنيا؟ وانظر ماذا يقول الله عن أهل النار: يوم تقلب وجوههم، وجوههم في النار. تقلب هذه الوجوه، تشوى هذه الوجوه، تحرق هذه الوجوه، تسود هذه الوجوه، تقلب. الذي حافظنا عليها من في الدنيا هذه الوجوه أكرم ما عند الإنسان يحافظ عليها في الدنيا، تشوى وتقلب في النار. لا إله إلا الله. ماذا يقولون؟ يوم تقلب وجوههم في النار.

لا كم سمعت مواعظ، كم سمعت آيات، كم سمعت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أين التطبيق؟ أين العمل؟ أين الامتثال؟ أين الاتباع؟ أين الاستقامة؟ أين الصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم يا ليتنا طعن الله، كم من الناس يسمع خطب، يسمع نصايح، يسمع مواعظ، ربما يتأثر في مجلسه. كما قال ابن القيم: المواعظ تنزل على القلوب مثل الصواعق، فإذا خرجنا نسينا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، اتبعنا غير الكتاب وغير السنة فضللنا والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عن أهل النار في كتابه الكريم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم في آية أخرى: لهم نار جهنم. ثم قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كلما نضجت هذه الجلود واحترقت، ويا إخواني ذكر أهل التفسير أن أشد ما يعاني الإنسان من هذا الجلد جلد الإحساس. انظروا عافانا الله وإياكم في من يحرق في هذه الدنيا بالنار، كيف يتألم، كيف يتألم ألم شديد من الجلد، وربما لا يبقى، الغالب أنه يموت. نعم، وهكذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا ربنا؟ قال:

عظيما. احذروا يا إخواني، الأمر عظيم. كم ذكر الله جهنم بكتابه الكريم، ذكرها بجهنم وذكرها بالجحيم وذكرها بالسعير وذكرها بأوصاف كثيرة تتقطع منها القلوب يا عباد الله. قال الله: وجيء يومئذ بجهنم. يوم يؤتى بجهنم، جاء عن ابن مسعود في مسلم موقوفا عليه وله حكم الرفع، قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 مقبض، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لا إله إلا الله، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما أعظم هذه النار، ما أكبر هذه النار، ما أعمق هذه النار. في مسلم كان النبي جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، سمعوا صوتا عظيما، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في جهنم الآن منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، لا إله إلا الله، 70,000 سنة يهوي. والله يقول عن النار:

هل من مزيد؟ وسيملأها الله سبحانه وتعالى بالكفرة والمجرمين والعصاة والجبارين وغيرهم. حذاري حذاري من الغفلة يا عباد الله. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية، أي نار الدنيا هذه كافية في العذاب؟ قال: لا، إنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها. في الصحيح من حديث النعمان بن بشير، اسمعوا إلى هذا الحديث يا أيها الناس: إن أهون الناس عذاب في النار لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان فتغلي بهما دماغه، لا إله إلا الله. أهون الناس، أهون الناس أيها الناس، فتغلي بهما دماغه وهو يظن ليس أحد أشد منه عذاب، لا إله إلا الله يا عباد الله. وهو أهونهم، وهو أهون الناس. فلنتق الله يا عباد الله، نراقب الله سبحانه وتعالى، نترك الغفلة، نترك هذا التسويف والتأخير في طاعة الله سبحانه وتعالى. منا المفرط، ومنا المتكاسل، ومنا المتخاذل، والعياذ بالله. إلى متى يا أخي المسلم؟ جاء عند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه، ويا لها من موعظة من رسول الله: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك، وهكذا غناك قبل فقرك. اغتنم، سيأتيك الهرم، سيأتيك المرض، سيأتيك الفقر، ستأتيك المشاغل، سيأتيك الموت. الموت أمامك، الهرم أمامك، الفقر أمامك، المشاغل أمامك، إلى غير ذلك. فاغتنم، فإنك والله ستندم يا عبد الله، ستندم على أيامك، وستندم على أوقاتك التي مرت بك في هذه الأيام، ستندم عليها. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله إلا كان عليهم تره، أي نقص وندامة، نقص ويندمون عليه. وفي رواية: إلا قاموا كجيفة حمار. فكم ضيعنا من أيام وأعمار وسنوات، يقول الله:

الموت. نعم، كم عمرت في هذه الدنيا، كم ضيعت، كم لهوت، كم لعبت، كم وكم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يريد يرجع؟ لماذا؟ للدنيا وحطامها؟ لا،

ما تركت. يا رب أرجعني سأعمل الصالحات، فرطت في شبتي، فرطت في قوتي، فرطت في أوقاتي، فرطت في عمري، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا. كلمة ردع وزجر، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم مات لنا أخ عزيز مجاهد في وجوه الرافضة، مسارع قائم بدعوة، نعرفه بأخلاقه، نعرفه بسمته وسعة صدره. نعم، ما كان في عدن إلا ويحضر معنا المحاضرات، وكان بالأمس خطيبا في مسجد ذو النورين. هل تأثرنا؟ هل قلنا هذا اليوم مات ونحن غدا؟ اليوم صلينا وغدا يصلى علينا، اليوم شيعنا وغدا نشيع، اليوم ندفن وغدا نحن المدفونون. السعيد من وعظ بغيره يا إخوان. هل اتعظنا؟ هل نبهنا أنفسنا أن الموت قريب منا يا عباد الله، وأننا كل يوم ونحن نخطو خطوة تمر علينا السنوات والأشهر والأيام ونحن في غفلة، في غفلة والعياذ بالله، في غفلة. رؤية بعض الموتى قال: ما عندكم، ما عندنا، يقول، أكثر من الندامة، ندمنا على أيامنا وأوقاتنا وأعمارنا، ولا عندكم أي الأحياء أكثر من الغفلة. نسأل الله السلامة، نعيش في غفلة. قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في إعراض، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، في لهو، في ضياع. انتبه يا أخي، انتبه. كم قبرنا من أموات، كم شيعنا من آباء وأمهات. انقضى عام هجري ودخلنا في عام جديد، لا ندري أنستكمله أم نحن في عداد الموتى، أو نحن في عداد القبور، أم نحن مع الأموات. يا عباد الله، كم من الناس يفرح بمرور الأيام والأشهر والسنوات والأعوام. قال بعض الحكماء وبعض السلف: كيف يفرح بمن يومه يهدم شهره، وبمن شهره يهدم سنته، وبمن سنته تهدم عمره وتقوده إلى أجله. خير الناس في مسند الإمام أحمد من طال عمره وحسن عمله، صيام، قيام، صلاة، عبادة.

الشر والعياذ بالله. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ماذا كان يقول النبي في مسلم؟ اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا عباد الله، الله الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال وجعلنا

لا وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله الله يا عباد الله دعوا الغفلة، أفيقوا من الغفلة، سارعوا بالطاعات، سارعوا بالقربات. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تفكر في هذا الحديث، ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، لا واسطة ولا أحد ولا شيء، ليس بينه وبينه ترجمان. تفكر هذا الموقف وأنت حقير ذليل فقير، لا لعال لا كساء لا ثياب لا شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قال: فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم. ربما يرى الغيبة، النميمة، أذية الجيران، عصيان الوالدين، يرى الفسوق، الفجور، المخدرات، الزنا، المحرمات، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا إله إلا الله يا إخواني، الأمر عظيم. ماذا ستقول لله يوم يقررك بذنوبك ومعاصيك؟ أتذكر يوم كذا؟ أتذكر ليلة كذا؟ أتذكر في يوم كذا وأنت في غرفتك، وأنت في تلك الغرفة فعلت كيت وكيت؟ أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ فاتقوا الله يا عباد الله، ليس بينه وبينه ترجمان ولا شيء. تفكر في هذا الموقف العظيم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة لا نعال، كنا نلبس أحسن النعال. حفاة، نعم، حفاة عراة لا ثياب، عراة كما خلقك الله جل وعلا. في بعض الأحاديث قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض في يوم القيامة. يا إخواني، يوم عظيم، يوم شديد، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا

الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يتذكر الإنسان يراجع الحسابات ويراجع الذنوب ويراجع المعاصي كما قال الله وجيء يومئذ بجهنم.

يتذكر المعاصي، الذنوب، التقصير، قطع الصلاة، هجران الأرحام، أذية الناس، المعاصي، المحرمات.

وأن له الذكرى. فات الأوان، فاتت الأيام، فاتت السنوات، كم عمرت في هذه الدنيا وأن له الذكرى. وقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. جبال تفجر وبحار تسجر وشمس تكور وأرض تزلزل والنجوم تتساقط، والأمر عظيم والأمر كبير يا عباد الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا يعرف والد ولا ولد ولا صاحبة ولا صديق ولا شيء. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، حتى المرضعة تذهل عن مرضعها وحبيبها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حتى الحامل تسقط ما في بطنها لشدة الموقف، الأمر عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.

0: احذروا من عذاب الله، احذروا من عقاب الله. يا أيها الناس، دعوا الغفلة، دعوا التكاسل، دعوا القيل والقال. نحن في قبضة الله يا إخوان، نحن في أرض الله، نحن نشرب من ماء الله، نحن نأكل من رزق الله، نحن نشم من هواء الله، نحن نتنعم بنعم الله. فكيف نعصي الله؟ كيف نعصي الله ونحن في أرضه، ونحن في ملكه، ونحن في قبضته؟ يقول الله جل وعلا كما في الصحيح: لما يمسك السماوات والأرض بيمينه ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين الذين كانوا ترتفع أصواتهم بالباطل، بالكفر والزندقة والإجرام؟ أين الجبارون؟ يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين تعظيم الخالق؟ أين تعظيم رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ أين الخشية من الله؟ أين الخوف من الله؟ نرتكب الذنب بعد الذنب ولا نبالي، وكأن ذباب حط على أنفنا فهششناه. اتقوا الله يا أيها الناس، خافوا من الله سبحانه وتعالى. إلى متى ونحن ساهون، لاهون، ضائعون، مضيعون؟ حتى تنزل بنا السكرات، وينزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات. اتق الله، تب إلى الله، سارع بالطاعات، سارع بالقربات قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، وقبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كم فرطت في صلوات، كم فرطت في طاعات، كم فرطت في قربات. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله جل وعلا، راجعوا أنفسكم. أين الصدق مع الله؟ أين الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى؟ أين الاستقامة؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أين نحن من حق تقاته؟ اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم أيها الناس، فأين نحن يا عباد الله؟ الحذر، الحذر من الغفلة، الحذر، الحذر من البعد من رب العالمين، الحذر، الحذر من ارتكاب المعاصي والذنوب والمحرمات. نحن في قبضة الله، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أين نحن من درجة الإحسان؟ أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتظن أنك تخفى على رب العالمين؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاتقوا الله عباد الله، راقبوا الله، سارعوا بالطاعات، سارعوا بالقربات، لا تسوف، لا تؤخر. يا عبد الله، أنت ستموت، الموت قريب منك يا عبد الله. كم من إنسان يوقظه أهله في الصباح فإذا هو جثة هامدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من إنسان يخرج إلى عمله فإذا قد رجع جنازة. كم من إنسان في حادث، في سيارة، في سكتة القلبية، في كظمة، في مرض، في سقطة، في إلى غير ذلك. الموت قريب منا، فاتقوا الله عباد الله، بادروا بالأعمال قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تقول يا ليتني كنت معهم. مع من؟ مع الفجرة، مع الكفرة، مع المآل الشر والإجرام؟ لا، مع الصالحين، مع المستقيمين، مع أهل السنة، مع طلاب العلم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فأفوز فوزا عظيما. فالله الله، يا أيها الناس اتقوا الله، سارعوا بالقربات. يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أرأف الله بنا، نعصيه ويدعونا إلى التوبة، نعصيه ويدعونا إلى التوبة. قال بعض السلف: هذه أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله الله، أيها الناس، هذه نصيحة لي أولا ولإخواني ثانيا، أن نعمل بما ننصح. وأحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على ما أنتم عليه من الخير. جدوا واجتهدوا، جدوا واجتهدوا في طلب العلم والتفقه في دين الله. يا من وفقك الله لهذا المركز المبارك، اشغل نفسك بما جئت له، لا تشغل نفسك بالقيل والقال والمشاكل، وقال فلان وقال فلان وطلع فلان ودخل فلان إلى غير ذلك. احمدوا الله عز وجل، اجتهدوا ما أنتم فيه واجتهد لما جئت له، ولا تشغل نفسك بالقيل والقال والمشاكل، وما تستفيد، ما تستفيد ولا تتفقه. بارك الله فيكم، أنتم في خير. ولا ننسى أن تدعوا لشيخكم الشيخ حسين أن يعافيه الله وأهله، وأن يسلمهم الله من الأمراض والأسقام، وأن يردهم إلينا بخير وعافية. وهكذا لا ننسى نشكر أخانا الشيخ سليمان التحيتي على ما يقوم به من التدريس والتعليم ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جزاه الله خيرا على ما يقوم به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل

يلقون أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: له ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله وبركاته.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد فاء. أخونا يقول: أعمل ممرضا بالريف، وحصل أن مرض طفل فضربت له إبرة لتخفيف الحمى عنه، وبعد 8 ساعات توفي الطفل.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم عاتكة: أختنا تقول أقرضت شخصا مبلغا من المال، وبعد فترة ودون تأثير من قبلي أو تضييق ذهب واحتال للحصول على المال وأعطاني إياه سدادا لدينه، فهل يجوز لي أخذه؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب فلا تأخذي، أما إذا كنت لا تعلمين فليس عليه حرج، الإثم عليه، أما أن تعلمي فلا تساعدي هذا الباطل. من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام، نهبة أو سرقة أو معاملة ربوية، لا يقبله، وينصح الشخص ويعظه ويذكره ويحذره.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان سأل الناس حتى أعطوه، سمحت الشيخ،
1: إذا سأل الناس وأعطوه فلا بأس، إن كان صادقا فلا حرج عليه، وإن كان كاذبا فلكم عليه.
0: مدين. كونه مدين
1: هذا عذر شرعي، الذي لا يجد وفاء يسأل.
0: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. كأني بسماحة الشيخ يقول إذا كان هذا المال حصل عليه هذا المدين عن طريق سؤال الناس فليس باحتيال.
1: لا لا لا لا بأس، إذا كان الحاجة غانم وسأل الناس فلا بأس، أخذ الناس وسدد. فلا مقصود أن المدين غانم العاجز له أن يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة، ومن تحمل حمالة حدث المسألة حتى يصيبها ثم يمسك.
0: الله المستعان،
1: هذا منهم.
0: طيب. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل ينبغي إخراج ما برأسي من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟
1: لا حرج أن تمسحي عليه وفيه دبابيس الشعر، مثل ما يمسح على منصقات في الرأس من حنة وغيره، هذه أمور قد يشق نزعها، فإن نزعتها فلا بأس، لكن قد يشق نزعها دبابيس أو حنة أو أشياء من أدوية تمسح عليها، والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع هاني عبيد الحسين من الجمهورية العربية السورية محافظة حماة. أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعاني من مرض في أنفي ويدعى الجيوب، وإنني لا أستطيع الأكل إذا لم أستعمل دواء يسمى سنفين، والقصد من ذلك هو أنني في العام الماضي وفي شهر الصيام صمت نهارا، وعندما حل الفطر لم أستطع أكل لقمة واحدة بسبب عدم استخدام الدواء، لأنه يفتح المجاري التنفسية ويسهل للمرء أن يأكل بحرية، ولم أستطع صيام الشهر الماضي بسبب ذلك المرض، وإني أخاف الله العظيم ولا أريد أن أعصيه بشيء، فهل يجوز لي استخدام الدواء قبل حلول الفطر بحوالي نصف ساعة وهي قطرة في الأنف؟ واعلموا أني مضطر إلى ذلك، وإذا لم أستخدمه لا أستطيع الصوم، وهذا المرض يجرى له عملية جراحية، ولكن لا توجد لدي تكاليف العملية الجراحية، وإذا انتظرت إلى حلول الفطر ووضعت القطرة فإني سأبقى مدة حوالي نصف ساعة حتى أستطيع الطعام، وأنا أعلم أن تعجيل الفطر واجب، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هل أستطيع استعمال القطرة الأنفية قبل حلول الفطور بنصف ساعة لأني مضطر؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس لك ذلك ولو أخرت، ليس لك ذلك ولو أخرت الإفطار، والحمد لله.
0: الله المستعان.
1: أنت تؤخر حتى تكمل صومك. طيب. إذا كملت صومك فالحمد لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنف منفذ. ولهذا قال: وبال كل استنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ للماء والقطرات، فأنت أجل هذا الاستنشاق في الأنف القطرة حتى يدخل الوقت، يعني حتى تغيب الشمس، إلا إذا كانت القطرة خفيفة لا تصعد ولا تنزل، مجرد في الأنف فقط من غير صعود إلى الدماغ ولا نزول إلى الحرب، وهذا لا يمكن أن تكون، لأن قطاع لا بد يكون لها نفوذ.
0: نعم نعم.
1: الحاصل ما دام لها نفوذ في دماغ أو نزول فأجلها حتى تغيب الشمس، ولو تأخرت والحمد لله.
0: بارك الله فيكم. يقول إنه سيتأخر نصف ساعة.
1: لا يضر ولو ساعة.
0: ما شاء الله. إذن على أخينا أن يصوم، وإذا ما أذن المغرب فعليه أن يستعمل الفترة، وبعد نصف ساعة يأكل ويشرب.
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. مستمع يقول محمد مدين من السودان بورت سودان يسأل ويقول: كيف يلتمس الإنسان أسباب الهداية وكيف يزكي نفسه؟ هذا ما أود أن توضحوه لي، جزاكم الله خيرا.
1: أسباب الهداية يسأل الله جل وعلا، يسأل ربه توفيق، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي. وفي قراءته اهدنا الصراط المستقيم ابن صادق يطلب ربه في قراءة الفاتحة، وهكذا في سجود يسأل ربه أن الله يهديه، يسأل صدره الحق ويتعلم العلم، يسأل العلماء، يقرأ القرآن يتدبر، يسأل ربه التوفيق والهداية، وهكذا. هل يسبب الهداية الضراعة إلى الله وطلبه الهداية وصدقه إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ بصدق وإخلاص، تسأل العلماء عما أشكل عليك، تقرأ القرآن بتدبر حتى تستفيد وحتى ينشرح صدقك، هذه أسباب الهداية. نعم.
0: الله المستعان. وبالنسبة لتزكية النفس جزاك
1: الله. أما تزكية النفس فلا تزكي نفسك.
0: الله المستعان.
1: لا تقول أنا وأنا وأنا إلا عند الحاجة. إذا كان دعت الحاجة مثل إنسان يتهمك بأنك ما تحسن البيئة والسرى، تقول لا أنا أحسن البيئة والسرى. الحمد لله البيئة والسرى. إنسان يتهم من طبيب ويتهمك يقول لا أنت طبيب، تقول لا أنا عندي إجازة وأنا الحمد لله طبيب في كذا وكذا وكذا. تخبر الواقع.
0: نعم.
1: مو بقصد التشبيه، بقصد بيان الواقع. وتبين الحقيقة. إنسان يقول لك إنك مثلا ما تكمل الصيام، ما تعتني بالصيام، وإنك تغتاب الناس، وإنك تفعل كذا، تقول لا أخطأت يا أخي، أنا الحمد لله أصوم صومي وأحفظ صومي، وهكذا. هذا من باب الدفاع عن النفس.
0: طيب. نعم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا من باب الدفاع عن النفس، وماذا عن تطهير النفس مع الشيخ؟
1: تطهيره بطاعة الله، على الناس بطاعة الله ورسوله.
0: طيب.
1: بالاستقامة على دين الله يطهر النفس.
0: اللهم
1: صل. التزكية للنفس بطاعة الله، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، بطاعة الله.
0: اللهم صل.
1: وقد خاب من دساها بالمعاصي. أما يقول أنا فلان، أنا الرجل، أنا الكريم، أنا يمدح نفسه، لا. الله يقول فلا تزكوا هو أعلم من التقى. ثم أيضا قد يفضي إلى التكبر. لا ينبغي للعاقل يقول هكذا، يمدح نفسه لأجل فخر وخيلاء، لا. أما للحاجة مثل ما تقدم، للحاجة أنه يبين الحقيقة التي يجهلها غيره، يقول أنت الطبيب ولا أنا طبيب، أعرف كذا وأعرف كذا ومختص بكذا، يقول لك أنك تبيع وتشتري بالخيانة، يقول لا أرضى إلى الله، ما ألا أنت أتحرى الحق، وهكذا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مكة المكرمة عبر رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد. أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟
1: ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. طيب. لماذا؟ تكون صبورا قويا. طيب. تعلم أنهم من جنسك، بنو آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمهم كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي، لماذا تخجل؟ ومثلك سواء بسواء، هذا فلان وأنت فلان، هذا يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وأنت كذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر أنهم من جنسك، وأنهم بنو آدم من جنسك، حتى لا تخجل، تكلمهم بصراحة، تحادثهم، تطمئن إليهم، من جنسك من بقية إخوانك، لا تحجل. النقص عام لك ولغيرك، فعليك بالاجتهاد والتحري والخلق الفاضل، وتخاطبهم بالتي هي أحسن، ولا تحجل.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: نذرت إن شفاني الله من مرض أن أقوم بالذبح لله والحمد لله شفيت، لكنني لم أستطع الوفاء بالنذر، فماذا علي؟
1: يبقى دين في الذمة حتى يتيسر الأمر. الله المستعان. يبقى دين في الذمة، إذا تيسر تذبح لله ما نذرت.
0: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: قبل سنوات كنت خارج المملكة للعلاج، فصادفني شهر رمضان فلم أصمه جهلا مني، ثم عاودني المرض، وبعد شهر من إجراء العملية هل شهر رمضان، فلم أستطع سوى صيام 12 يوما وشعرت بالتعب فتوقفت، وفي السنة التي بعدها لم أصم سوى 23 يوما وتوقفت بسبب المرض، فبماذا تنصحونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك بأن تقضي الأيام التي أخطرتها على مهل مفرقة. طيب. حتى لا تقع تقضي الأيام الأولى والثانية والثالثة، تقضيها بهدوء، تصوم وتفطر حتى تكمل من دون أن تبقى على نفسك بالمتابعة، تقضيها ولا مفرقة، وتستغفر الله والحمد لله، أنت على خير ومعذور إن شاء الله. ما دمت عاجزا تصوم طاقتك، وإذا شق عليك تفطر ثم تقضي والحمد لله. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تصوم مع الناس، وإذا أحسست بالشقة أفطرت ثم تقضي بذلك، وهكذا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة عين ألف، أختنا تقول: تعرفت على صديقات سوء، فكان منهن الرمينني في المعاصي وفي كثير منها، والحمد لله قدر الله أن تعرفت على صديقات يخفن الله، فقمنا بدلالتي على سبيل الخير، وأريد من سماحتك. تقول أختنا: تعرفت على صديقات سوء، فما كان منهن إلا أرمينني في كثير من المعاصي، والحمد لله تعرفت على صديقات يخفن الله، فكنا خير دليل لي على سبيل الخير، وأريد الجواب من سماحتكم بماذا توجهونني بشأن ما فعلته من ذنوب سابقة، هل يعفو الله عني؟ وأيضا ما هو السبيل للابتعاد عن رفاق السوء، فلا زالوا يسعون إلى مضايقتي للعودة عن حياة الهداية، وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك بأن تلزمي الصواحبات الأخيرات الطيبات، وأن تحذري الصواحبات الأول، لأنهن شر، كما ننصحك بالتوبة إلى الله مما سلف من المعاصي، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب أفلح. فالتوبة الندم على الماضي بصدق، والعزم لا تعود فيه والحذر منه، هذه التوبة، ندم وإقلاع من الذنوب وعزم صادق لا تعود فيها. فإذا فعلت ذلك غفر الله لك ما سلف بالندم والإقلاع وعدم العودة والعزم الصادق ألا تعودي، فأنت على خير والحمد لله، والله يتوب عليك وعلى كل من تاب توبة صادقة توبة نصوحة. واحذري العودة إليهن، الزمي الرفيقات الطيبات الأخيرات، الزميهن، لأن الرسول أمر بصلاة الأخيار وحذر من صلاة الأشرار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلا ينظر أحدهم من يخالي من يصاحب. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح والجالس السوء مثل حامل المسك ولا فيه. الجالس الصالح مثل حامل المسك، يقول صلى الله عليه وسلم: إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه لتشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا صاحب المسك. ولا تخير مثل جالس السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاتق الله أيها السائلة، والزم الصواحبات الطيبات
0: يا الله،
1: وزن التوبة مما مضى من الذنوب، واحذري صواحبات السوء. نعم،
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا عبد الدائم من المدينة المنورة. أخونا يقول: إن زوجة ولدي في يوم من الأيام كان لها ابن يبكي، فأرادت أن تسكته من بكائه شفقة عليه، فخرجت به من الغرفة إلى البلكونة لكي يسكت من بكائه، فرفعته بين يديها بغرض تسليته، فنفض بنفسه من بين يدي أمه إلى خارج العمارة، ولم يلبث إلا يومين في المستشفى فمات. والمطلوب من سماحتكم أن تفتونا فيما يجب عليها من كفارة لذلك، وهل في كفارتها إطعام أو صيام أو ما هو؟ جزاكم الله خيرا. أنا عبد الدائم من المدينة المنورة، سؤالي هو أن زوجة ولدي في يوم من الأيام كان لها ابن يبكي، فأرادت أن تسكته من بكائه شفقة عليه، فخرجت به من الغرفة إلى البلكونة لكي يسكت من بكائه، فرفعته بين يديها بغرض تسليته، فنفض بنفسه من بين يدي أمه إلى خارج العمارة، ولم يلبث إلا يومين في المستشفى فمات. والمطلوب من سماحتكم أن تفتونا فيما يجب عليها من كفارة، أهي صيام أو إطعام؟ جزاكم الله خيرا.
1: نرجو أن لا يكون عليها شيء، لأنها مصلحة أرادت خيرا، فلا يسعى عليها، وهو الذي فعله، هو الذي ورمى بنفسه وحرص على التخلص منها، فلا يضرها إن شاء الله، لأنها لم ترميه هي ولم تعرضه للرمي، إنما رفعته فتملص منها بالقوة حتى طرح نفسه. نرجو أن لا يكون عليها شيء.
0: سوداني مقيم في المملكة اسمه جعفر سين، يقول: أنا رجل متزوج ونويت الزواج من امرأة أخرى، لكن أخفيت ذلك عن زوجتي، فهي إن أخبرتها ستعارض بطبيعة الحال، فما حكم الإسلام في إخفاء لذلك الأمر عنها؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في ذلك،
0: الحمد لله،
1: أن تخفي عنها، لكن متى تزوجت لا بد من العجل،
0: العدل،
1: لا بد من العدل بينهما.
0: نعم.
1: إلا أن ترضى الأخيرة لعدم القصد لها فلا بأس، وإلا فلا بد من العدل، تقسم لهذه ولهذا سواء سواء. نعم،
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. أخ في الله يقول: الكرار ألف عين. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة أخرى.
1: نعم، بيع العملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس، لكن يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والسعير بالسعير، والتمر بالتمر، والملح بملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا باع ذهبا فضة يدا بيد، باع بر سعيد يدا بيد، ولو اختلف، باع تمرا بأرز ولو اختلف لا بد يدا بيد، أو ملح يدا بيد، باع دولارات بدراهم سعودية، بدنانير، بجنيه مصرية أو استرليني.
0: نعم،
1: يدا بيد.
0: طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا: هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟
1: سنة مستحب، ليس بواجب.
0: الحمد لله.
1: لو قنت ولا بوتر، لو أوتر ولا يقنت لا بأس، لكن هون يقنت مستحب.
0: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: إذا شكيت في سجدة وأنا في ذلك الشك بعد أن قمت إلى الركوع في الثانية، ومع قيامي أيقنت أنني سجدت سجدة واحدة، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا تيقنت أنك تركت سجدة تعود، تأتي بالسجدة إلا إذا كنت قد شرعت في القراءة تستمر وتعتبر تلك الركعة ذاهبة يعني ذهبت عليك تأتي بعوض منها ركعات أخرى وتسجد للسهو إذا كنت إمام أو منفرد. أما إن كنت مأموم تأتي بها إذا سلم إمامك والحمد لله. المقصود أن هذه الركعة التي ترك سجدتها إذا انتبهت لذلك عند قيامك أو بعد قيامك قبل أن تشرع في القراءة تعود تأتي بها سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما. أما إن كنت لم تعلم ولم تشرع إلا بعد القراءة تبطل الركعة التي تركتها منها تقوم تنهي مقامها وتأتي بعوض منها ركعة أخرى سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. والإمام يسجد السهو والمنفرد يسجد السهو. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع جبريل أحمد حسن من جمهورية مصر العربية يقول: ما الحكم في أناس لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة أو من خلال مواعيد الصلاة المدونة في النتائج التقويم، هل تقبل صلاتهم أم لا، علما بأنهم يصلون على حسب ما يسمعون في الإذاعة وحسب ما يرون في ورقة التقويم، هل يجوز هذا أو لا، وماذا يعملون في صلاة التراويح في شهر رمضان جزاكم الله خيرا.
1: علينا يتحرر الوقت إذا كانوا بعيدين عن المساجد يتحرر الوقت بالساعات أو بالرؤية إن كان ينظرون طول الفجر زوال الشمس وهكذا يتحرون بالأسباب التي تمكنهم من الإذاعة ومن تقاويم المضبوطة أو من الأغنية بالبصر أو من سؤال الثقات عن الوقت حتى يؤدي الصلاة على بصيرة بعد غالبة الظن، لا يعجلوا حتى تغلب الظن لأنه دخل الوقت. أما إن كان عندهم مساجد يسمعون المساجد فعليهم يصلوا في المساجد، عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في مساجد الله. أما إذا كانوا بعيدين بحارات ليس فيها مساجد أو في البر فإنهم يتحررون الوقت ويصلون بعد غلبة الظن أنه دخل الوقت إما بالتقويم أو بمشاهدة الوقت أو بإخبار الثقات.
0: جزاكم الله خيرا.

0: أن ينطقها صحيحة
1: يجتهد والحمد لله يؤجر يجتهد ويتحرى يسأل أهل العلم ويقرأ على أخوانه الطيبين حتى يتفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرضى، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا. فالمقصود أن الماهر البصير الحاذق إذا قرأ خاصا لله وتعظيما لله مع السفرة الكرام يعني في المرتبة العالية. أما الذي يقرأ القرآن هو عليه شاق ويتتعتع فيه يعني عنده فيه بعض الضعف،
0: نعم،
1: فهذا يجتهد ويتحرى وهم أجر له أجران.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نسأل الله العافية.
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 25، باب الأمر بأداء الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر.

تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع.
وقد بسطت مع

0: معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: بع ما لنا واقض ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول: ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، منها الغابة و11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 1000 و200 ألف. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه وقال: 100 ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال عبد الله: أفرأيتك إن كانت 1000 و200 ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 و100 ألف، فباعها عبد الله 1000 و600 ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمئة ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. الباب السادس والعشرون: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم، أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

Abajo. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه، معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية، والمراد بالولاية أي الولاء، كان الحسن لا يرى له ولاية، لا يرى له ولاء. قد جاء هذا في بعض روايات البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. إذن هذا الباب فيما إذا أسلم على يديه رجل هل يثبت به الولاء؟ أما ولاء النسبة فنعم يثبت، لأن الولاء من يكون بالنسب ينسب إليهم. فينسب إلى قبيلة الرجل الذي أسلم على يديه. وهذا كثير. البخاري رحمه الله يقال له الجعفي، وهو ليس جعفيا من أنفسهم، فالجعفيون من العرب، ولكن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين فينسب إليه. وأما ولاء الميراث هل يثبت به ولاء الميراث؟ فاختلف فيه، فأكثر أهل العلم على أنه لا يثبت ولاء الميراث بإسلامه على يديه. قال: وكان الحسن لا يرى له ولاية، أي لا يرى له ولاء يثبت به الميراث، وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، فجعل الولاء الذي يحصل به الميراث للمعتق. الذي أنعم عليه في أمر دنياه كان عبدا فصيره حرا يملك نفسه، وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام إذا أسلم على يديه يثبت به أيضا ولاء الميراث، وأن من أسلم على يديه رجل ثم مات هذا الذي أسلم ولم يكن له وارث من عصبته يرثه الذي أسلم على يديه. قالوا: لأن النعمة على الكافر بإدخاله في الإسلام أعظم من النعمة على الرقيق بتحريره، فإذا كان من حرر رقيقا يرثه فكذلك من كان سببا في دخول شخص في الإسلام يرثه، لأن هذه النعمة أعظم. وأيضا قالوا الذي قال بتوريثه، قال ماله هو دائر بين أن يرثه هذا الرجل الذي عليه نعمة، الذي له عليه نعمة، أو يصير في بيت مال المسلمين للمسلمين عموما. قال ولا شك أن هذا أحق، فله عليه نعمة خاصة. وبعضهم يحتج بهذا الحديث الذي علقه البخاري عن تميم الداري، هو أولى الناس بمحياه ومماته، وفسروا بهذا أنه أولى الناس بمحياه وبمماته، إذا مات يرثه، مع أن الجمهور يقول لا يلزم أن يكون هذا معنى، معنى هو أولى الناس بمحياه ومماته في النصرة والمعاونة، وليس في الحديث تعيين الميراث، بل في أنه أولى الناس به، أولى بخيره بإحسانه، أولى بنصرته ومعونته له، فإنه أسلم على يديه، مع أن الحديث هذا ضعيف، فهو مضطرب، روي بإسناد ظاهر الصحة في سنن أبي داود وغيره، ولكن روي من طرق أخرى بإسقاط بعض رواته وضعفه جماعة من الأئمة. ساق ابن حجر هنا تضعيفه عن البخاري أنه جزم بضعفه في التاريخ، قال لا يصح، وكذا عن الشافعي قال ليس بثابت، وهكذا الإمام أحمد ضعفه، والترمذي، وقال ابن المنذر هو حديث مضطرب، وغيرهم من الأئمة ممن ضعف هذا الحديث. وقد حمله الجمهور على فرض صحته على ما سبق، أنه أولى به ليس بالميراث بل بأمور أخرى. والأحاديث التي ذكرها البخاري موصولة إنما الولاء لمن اعتق تؤيد قول الجمهور أنه لا يثبت به ولاء الميراث، إسلام شخص على يدي شخص آخر لا يثبت به ولا الميراث، وإن كان ينسب إليه وله عليه فضل ونعمة، لكن الميراث مقابل شيء خاص، الذي اعتقه معناه بذل مالا، دفع مال لعتقه، حرره، جعله يملك نفسه وقد كان رقيقا، بخلاف الذي دعا إلى الإسلام ليس هناك بذل مال حتى يأخذ ميراثه كالعوض عنه. فإن الميراث فيه عوض للذي يرث، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل على الوارث نفقة من يرثه، قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فالذي يرث شخصا يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان محتاجا وهو قادر أن ينفق عليه، أي عوضا لما أنه سيرثه ينفق عليه. كذلك هذا الرقيق الذي اعتقه واشتراه من ماله يعوض، أنه إن مات ولم يكن له وارث من عصبته يرثه هو، بخلاف الإسلام فليس فيه ذلك، مع أن نعمة الدعوة إلى الإسلام قد تكون من ناحية النجاة والفلاح أعظم من نعمة العتق. لكن كما سبق أن باب الميراث فيه عوض،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن

وقسمناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في باب الأدب المفرد باب الكرم، وما المراد بالكرم الذي قرأناه؟ ها؟ نعم أحسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال: حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثنا سالم ابن أبي حفصة وسالم هذا مختلف فيه، وأحسن ما قيل فيه ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب، قال: صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال، كان من شيعة الكوفة بل ممن ذكر بالغلو، لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه قال: صدوق في الحديث، فإذا قال فيه الحافظ صدوق في الحديث. عن منذر الثوري وهو منذر ابن يعلى الثوري ثقة، عن محمد بن علي ابن الحنفية. من هو هذا محمد بن علي بن الحنفية؟ ها؟ محمد بن علي بن أبي طالب. فلماذا قيل له محمد بن الحنفية؟ من العراق، يعني تمييزا له عن أولاد من؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمه من العراق من بني حنيفة، هو محمد بن علي بن أبي طالب. عن محمد بن علي بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في تفسير هذه الآية قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله أي البخاري: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: مسجلة مرسلة. الإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا سالم ابن أبي حفصة وهو صدوق. وقد جاء هذا الأثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس، وفي إسناده الهيثم ابن عدي الطائي وهو متروك، فالمرفوع شديد الضعف، والمقطوع على هذا التابعي السند حسن. الطبراني رحمه الله أخرج هذا الأثر في كتابه الدعاء، ثم قال عقبة: قال قوله هي للبر والفاجر، قال يعني ممن قال لا إله إلا الله، يعني هي في البر والفاجر من المسلمين. ومعنى هذا الأثر عن محمد بن الحنفية أي أن هذه الآية تشمل الإحسان إلى البر والإحسان إلى الفاجر، كل من أحسن إليهم جازاه الله تعالى بالإحسان. فالآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليس الإحسان الذي يكون جزاء هو جزاء عن الإحسان إلى الأبرار فقط، بل هو شامل في الإحسان إلى الأبرار والإحسان إلى الفجار من المسلمين، بل بعضهم عممها. ذكر أبو عبيد رحمه الله كما نقلوا عنه البيهقي في الشعب عند هذا الأثر، ذكر أثرا عن ابن جريج أنه قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: ولم يكن في ذلك الزمن أسير إلا من المشركين. قال: فأثنى الله تعالى على الذين يطعمون الأسرى، ولم يكن الأسرى في ذلك الزمان إلا من أهل الشرك، وأثنى الله تعالى على من يحسن إليهم. قال: فدل هذا على أن الإحسان الذي يجازي به الله تعالى من أحسن عام في من أحسن إلى بر أو من أحسن إلى فاجر، بل قد جاء في الحديث أن امرأة أحسنت إلى كلب فغفر الله لها به وجازاها بالإحسان، وكذلك الرجل الذي أحسن إلى كلب. فإذن هذه الآية عامة كما قال محمد بن علي ابن الحنفية رحمه الله، هي مسجلة للبر والكفر، أي مرسلة هذه الآية منزلة في حق الإحسان إلى البر والإحسان إلى الفاجر. ولذا بوب البخاري رحمه الله باب الإحسان إلى البر والفاجر. أي أنك إن أحسنت فأنت مأجور أينما كان إحسانك. يدل على هذا حديث أيضا الرجل الذي تصدق 3 ليالي، ليلة وقعت في يد من؟ زانية، وليلة وقعت في يد سارق، وليلة وقعت في يد غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على السارق لعله يستعف بها عن السرقة، وصدقتك على البغي لعلها تستعف بها عن البغي عن البغاء، صدقتك على الغني لعله يعتبر فينفق مما أتى الله. فانظر، كانت في حق فجار وهم مسلمون، أي السارق والزانية، ومع ذلك جعل الله فيها نفعا، وهي ويجازيه الله تعالى عليها بالإحسان. وهذا تنبيه جيد من الإمام البخاري رحمه الله أن المحسن لا يضيع إحسانه، سواء كان إحسانه إلى بر أو إلى فاجر، وأن الله تعالى يجازيه عن ذلك الإحسان إحسانا. لكن أيهما أولى، الإحسان إلى الأبرار أم إلى الفجار؟ ها؟ لا شك أن الإحسان إلى الأبرار أولى، إلا إذا تضمن الإحسان إلى الفاجر مصلحة تقدم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى بعض الناس ولا يقال إنهم فجار، لكن يمنع من هو أحب إليه ويمنع من هو أقرب إلى قلبه، ويعطي من لا يكون كذلك. إني لا أعطي أناسا وأدع أناسا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أناسا لما أعلم في قلوبهم من الهلع والجزع، وأمنع أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم قال: منهم عمرو ابن تغلب رضي الله عنه، قال الأنصار: ما تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ حين أنفق نفقات واسعة في العرب ولم يعطي الأنصار، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ولا يقال في هذا إنه إلى فجار، لكن يقال أحسن إلى أناس وترك أناسا هم أفضل منهم وأحب إليه منهم، لكن للمصلحة. فإذن الأصل أن الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان إلى الفجار، لأن الفاجر قد يستعين بذلك الإحسان على معصية الله وعلى الفجور. لكن إن وجدت مصلحة في الإحسان إلى الفاجر تكون سببا في هدايته أو رده عما هو فيه، فهذه مصلحة تجعل الإحسان إليه فاضلا. أحاصل ما تضمنه هذا الباب وما أشار إليه البخاري رحمه الله بهذا الأثر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. نأخذ شيئا من درس الأدب المفرد، كان آخر ما قرأناه باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس. قال: حدثني مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث أعم مما بوب عليه البخاري رحمه الله، فالبخاري بوب من يعول يتيما، والشاهد منه ذكر المسكين، والمسكين أعم من اليتيم، فقد يكون المسكين يتيما وقد يكون مسكينا وليس بيتيم. ولكن الغالب في اليتيم أنه يكون مسكينا. فلذا بوب به. واليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فهل يسمى يتيما؟ جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه لا يسمى يتيما، قال: إنما اليتيم إذا لم يبلغ سن الاحتلام، وإما إذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتم.

0: وغالبا أن اليتيم يكون مسكينا لأنه فقد من ينفق عليه ومن يسعى في شؤونه ومصالحه. فاستدل البخاري رحمه الله على فضل إعالة اليتيم بهذا الحديث وفي ذكر المسكين، فقال: الساعي على الأرملة والمسكين، وهنا اللفظ هنا والمساكين، ولفظ الصحيح والمسكين. والساعي معناه أي الذي يسعى في مصالحهم، وأصل السعي هو المشي بسرعة، وغالبا أن الذي يسعى في مصالح إنسان يمشي يذهب ويأتي ويخرج ويدخل. فمعنى الساعي أي القائم بشؤون الأرملة والمسكين. والأرملة مأخوذ من قولهم أرملة فلان، وأرملة بمعنى فقد زاده، نقص عنه الزاد والقوت، جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم بالسوية. الشاعر قوله إذا أرملوا، معنى أرملوا أي نفد زادهم وطعامهم. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها. بقي هل هو خاص بمن فارقها زوجها أو هو عام؟ من أهل العلم من قال الأرملة هي عام في كل امرأة ليس لها زوج، سواء كانت قد تزوجت من قبل وفارقها زوجها أو لم تتزوج. قالوا مأخوذ من قولهم أرملة إذا قل زاده، قالوا والمرأة التي لا زوج لها يقل زادها، ربما لا تجده لكون الزوج هو الذي يجلبه. وقال بعضهم بل الأرملة هي المرأة التي كانت ذات زوج وفارقها زوجها إما بموت أو طلاق، وهذا الثاني من حيث الاستعمال أشهر. وسميت أرملة لأنها فقدت الزاد بعد وجوده، فقدته بعد أن كان موجودا فأرملت، أي نقص زادها وفقد. وهذا الغالب في من تكون ذات زوج ثم يفارقها زوجها أن يقل زادها، لأن الزوج هو المنفق هو الكاسب المتصرف. فإذن معنى الأرملة امرأة لا زوج لها، من يسعى عليها، من يقوم عليها. والمسكين، المسكين هو الذي له شيء من المال لا يكفيه ولا يقوم بحاجته. مأخوذ من السكون الذي هو ضد الحركة، فإن من كان بيده المال يتحرك، غالبا يتحرك يبيع يشتري يتاجر يعامل، بخلاف من ليس في يده مال يسكن. فالمسكين مشتق من السكون الذي هو خلاف الحركة. ومعنى المسكين من له شيء يسير لا يكفيه ولا يقوم بحاجته. وقد يكون هذا المسكين يتيما وقد لا يكون يتيما. فالساعي على هؤلاء، انظر إلى هذا الفضل العظيم، كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، جاء في رواية الصحيح وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. فالذي يسعى على امرأة ليس لها من ينفق عليها، امرأة فقدت زوجها يسعى عليها، يكفيها المؤنة، يطعمها، يكسوها، يقوم بحاجتها، أو يسعى على مسكين ولا سيما إن كان صاحب عيال فيسعى له ولعياله بالنفقة، بالكسوة، بالعلاج، سواء كان يسعى هو ويكسب أو ولو يسعى عند من هو من أهل الفضل والإحسان يدلهم على الخير، يسعى في أمرهم. من فعل ذلك فهو كالمجاهد في سبيل الله، وتعرفون درجة المجاهد في سبيل الله، درجة عظيمة. وهكذا كالصائم الذي لا يفطر، أي صائم دائما، وكالقائم الذي لا يفطر، كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ففي هذا الحديث فضيلة السعي على الأرامل والمساكين، وفضيلة السعي على الأيتام والقيام بشؤونهم وإصلاح أمورهم. وهذا باب من أبواب الخير وباب من أبواب الجنة. ربما يكون المسكين ضعيفا لا يستطيع التصرف، بعض الناس يكون ضعيفا، إما ضعيف العقل لا يحسن التصرف، وإما ضعيف لا يستطيع يعامل الناس، أو عنده مرض، وهكذا امرأة قد تكون امرأة في بيتها ليس لها من ينفق عليها ولا من يقوم بشؤونها، وربما تكون ذات عيال تهتم بهم وتفكر في شؤونهم، فمن يسعى على مثل هؤلاء بإكرامهم بكفايتهم هذا يأجره الله تعالى أجرا عظيما. ومثل بالمجاهد في سبيل الله، ودرجة المجاهد في سبيل الله عظيمة، ومثل بالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم يذكر أبوابا أيضا في العناية باليتيم أكثر، يقول كأنه يشير، يقول في نسخة أخرى حديث أنا وكافر اليتيم، هكذا في نسخة أخرى، أو أنه افترضه افتراضا كاتب. أخي يقول سيواصل الأخ طارق لي درسه في كتاب فتح المجيد من يوم السبت إن شاء الله. وأخي يقول هل زرتم الشيخ محمد با جمال؟ لم نزره إلى منطقته، هو في الوادي، وادي حضرموت في منطقة الحوضة، ولكن لم نتمكن، والتقينا به، حضر المحاضرة في تريم بين مغرب وعشاء، وتعشينا نحن وهو سويا، ولم نستطع المرور عليه لضيق الوقت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي إلا ثمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي كذا، وفي بعضها من بلي. قال الحافظ الأكثر بتحتانية مفتوحة، مفتوحة أوله أوله أي من الولاية، من يلي من الولاية. وجاء في بعض الروايات من بلي، وقع في بعض من ابتلي. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الحديث متفق عليه. الباب الأول عموما فضل من يعول يتيما مطلقا، سواء كان هذا اليتيم له أو أجنبيا عنه. وهذا الباب في فضل من يعول يتيما له، ومعنى يتيما له أي من قرابته، كان يكون ابن أخته ابن عمه ابن خاله ابن عمته ابن خالته، يتيم له أي له منه قرابة. والحديث الذي ذكره البخاري ليس فيه أن هذه البنات كن يتيمات، تحملهن أمهن، ولكن لعله فهم من ذلك أنهن أيتام. وإلا ليس في الحديث ما يدل صراحة أن هؤلاء البنات كن أيتاما. وقد تقدم معنا هذا الحديث والفضل الذي يحصل عليه من أحسن إلى البنات، وأنهن ستر من النار. واليتيم الذي يعوله قد جاء في الأدلة الوعد له بالأجر الكثير، فإن اليتيم منكسر القلب، يحتاج إلى من يقيمه، من يسعى في أموره، من يصلح شؤونه، ربما يكون صغيرا دون سن البلوغ لا يستطيع التصرف، فالإحسان له فيه أجر عظيم. ولذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش يتيما كثرت وصيته باليتيم، فإنه عليه الصلاة والسلام ذاق اليتم. فأوصى به كثيرا، فنبه البخاري رحمه الله بهذا الباب على فضل من يعول يتيما ولو من قرابته، ولو من كان من قرابته في فضل عظيم. ثم استدل بحديث هذه المرأة لما عالت هؤلاء البنات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ستر لها من النار. جاء في رواية أخرى في مسلم قد أوجب الله لها أي بها أي بتلك التمرة الجنة، أو قال أعتقها بها من النار. ثم لا يزال البخاري رحمه الله يذكر أبوابا كثيرة في باب الإحسان إلى اليتيم وفضل رعايته. سيأتي إن شاء الله.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفرق

صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفر

مسخرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلا باسم زوجته أو باسم إحدى أخوانه؟
2: وهو له أو لزوجته؟
1: لا له وله.
2: لا ما يجوز، يعني لا يجوز للإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد من أقاربه أو أصدقائه، لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل مثلا ليس لمن كتب له باسمه، وهو في نفس الوقت خيانة للدولة، لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحيل عليه بهذا الحيلة. نعم.
3: في الحديث
2: النبي
3: صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه.
2: ايش؟
3: الكيس من دان نفسه.
2: نعم.
3: هذا الحديث صحيح؟
2: هذا حديث مشهور. مشهور عندنا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الامان. وهذا لا شك ان معناه صحيح. معناه صحيح. وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم يتمنون هذا. فالإنسان الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني هذا ليس بكيس. نعم.
4: فضيلة الشيخ، في سورة الرحمن يقول الله سبحانه وتعالى في نساء الجنة لم يطمثهن إنس ولا جان.
2: قبلهم إنس قبلهم ولا جان.
4: هل يسلط الجنة على نساء الدنيا؟
2: في سورة الرحمن كما قال الأخ السائل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذه الآية تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح. أما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع، لقوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ويسأل يقول هل يمكن أن يتسلط الجن على إنسية فيجامعها، أو إنسي يجامع جنية؟ يقول العلماء إن هذا ممكن، وأنه يمكن للجن أن يجامع المرأة وأنها تحس بذلك، وكذلك الإنسي يجامع الجنية ويحس بذلك. نعم.
5: من قال إن من أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع معلنا أنه تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول وجهة نظر؟
2: الذي أرى أنه لا وجه له، لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع ثم مشى. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة على حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع، مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي. نعم. أحسن الله عليك.
6: غفر الله ذنبك يا شيخ، الآن العمال الأحرار
2: السوريين. نعم.
6: العمال الأحرار السوريين يكونون نصيرية، ويكتب في جوازات المقامات من المسلمين.
2: نعم.
6: ويعملون في الملاحم وغيرها مطابخ.
2: نعم.
6: هل يجوز أكل ذبائح؟
2: النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم، إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم، لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فلا بأس أن تؤكل ذبائحهم، لكن غيرهم أولى منهم حتى وإن كانت البدعة لا تكفر.
6: ما يذكر شيخ الإسلام من النصيرية؟
2: شيخ الإسلام الظاهر أنه يكفرهم، الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم، لكن فإذا كانوا من القوم الكفار فكما قلت لك لا تحل ذبيحتهم.
7: حاج أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. بعد ما رمى بعد الزوال صار الطريق زحمة كثيرات من يذهب إلى وادع، لكن وصل الحرم متأخر، وبعد يعني قبل الزوال قبل مغيب الشمس يعني بعد صلاة العصر، بعد ما طاف أيضا بعد ما طاف أصبح المطاف أيضا زحمة، فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المواقف.
2: حتى إيش؟
7: حتى خروجه من الحرم. لكن نفس الوقت هذا ما وجد في سيارة تحمله، فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان، هل يلزم دم؟
2: أنا الآن تصورت السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطول طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة، فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟
7: لكن كل هذا مع الزحمة.
2: بس هذا اللي حصل، هذا جائز سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى فاستمر في سيرك.
7: يعني ما اعتبر الخروج من منى ما
2: لا العبرة بالخروج من منى، وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بداله أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفو ومشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء.
8: أحسن. نعم. الله إليك. كثيرا ما يرد في
2: إيش؟
8: كثير ما نسمع في الدعاء اللهم نسأل، اللهم لا نسألك رد العضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ما صحة هذا؟
2: هذا الدعاء الذي سمعته اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه دعاء محرم لا يجوز، وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وأيضا كأن هذا السائل كان يتحدى الله يقول اقضي ما شئت لكن ألطف، والدعاء ينبغي الإنسان أن يجزم به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني، اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني وما أشبه ذلك. أما يقول لا أسألك رد القضاء، طيب الدعاء وش الفائدة منه إذا كان لا تسأله رد القضاء؟ الدعاء يرد القضاء، فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع. نعم. فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز، يجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من سمعه يدعو بهذا الدعاء.
9: نعم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عفى الله عنك، ما معنى قول بعض الناس نية المؤمن خير من عمله؟
2: نعم.
10: ايش معناه يا شيخ؟
2: معناه ان النية قد يدرك بها ما لا يدركه بالعمل، مثل ان يكون رجل عاجزا عن فعل الطاعة ويتمنى انه يدرك هذه الطاعة فينويها، هذه قد تكون خير من العمل، قد تكون خيرا من العمل. ولهذا جاء في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرجل إذا تمنى الشهادة فإنه ينال منزلة الشهداء وإن مات على فراشه.
10: يعني إذا معنى الحديث الصحيح هذا؟ معنى الكلام هذا الصحيح؟
2: معنى الصحيح، لكن مو على الإطلاق.
10: ماذا يستثنى منه؟
2: يستثنى منه إذا كان الإنسان قادرا على العمل، قادرا على العمل ولكن ما عمل. فلا نقول هذا الرجل نيته خير من عمله، لأن لو قلنا هذا بقي الإنسان المستطيل للطاعة لا يفعل الطاعة ويقول النية خير من العمل.
10: طيب الشيخ عفى الله عنك، الأولى في هذه الحالة إذا الإنسان مثلا دخل أن يلقي السلام أم لا يلقيه؟
2: نعم، لا بأس أن يلقي السلام. إذا دخل الإنسان على قوم مجتمعين على ذكر من الأذكار فلا بأس أن يلقي السلام. فإن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في أصحابه فيلقون عليه السلام. نعم، إذا خاف المشوش إذا جهر به فهنا لا يشعر به درءا لهذه المفسدة. نعم.
7: زحمة
2: ايش؟
7: زحام شديد.
2: نعم.
7: فيكون امام الرجل امرأة.
2: نعم.
7: لا يستطيع السجود. ماذا
2: اذا كان امامه امرأة وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينصرف يطلب مكان اخر.
11: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: قالوا إنه أمرك صعب يعني هل من سبيل شيء من الكتاب والسنة؟ جزاك الله خير.
2: يعني كانك تسأل عن الرجل منع من زوجته لا يستطيع جماعه، فهل من دواء؟ الجواب نعم، هناك دواء. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر خلقه، قراءة المعوذات. نعم. التعوذ بالله تعالى من شر الشيطان وشر خلقه. قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قراءة قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصرف عن المفسدين. نعم، هذه في سورة يونس. يونس وكذلك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق. ورقية المريض مثل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخر الحديث. فليعالج نفسه بهذه الأدعية وهذه الآيات بإخلاص، يقرأ ويقرأ عليه، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء.
3: يا شيخ، رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخص عنها أنها فيها عيب خلقي.
2: أنها فيها عيب خلقي؟
3: خلقي ولا خلقي؟ لا خلقي. ولكن هذا العيب مستدر ليس بي يعني بين، وهذا العيب يرجى برأه كالبرص والذهب.
2: يرجى إيش؟
3: يرجى برأه يعني كالبرص والذهب.
2: نعم.
3: فهل يعني يخبر الخاطب؟ وهذا ليس بين للخاطب يعني شيء مستدر.
2: نعم. إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه، فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان، وهذا واضح. وإن لم يسأل فإنه يخبره بذلك، لأن هذا من باب النصيحة، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله. أما ما كان يرجى زواله فهو أخف، ولكن هناك أشياء قد تزول لكن ببطء، كالبرص مثلا. إن صح أنه يزول، أنا لا إلى ساعة هذه ما علمت أنه يزول، فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب وما يرجى زواله عن بعد. فالثاني يجب عليه أن يبين.
4: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يسمي أبناءه ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأثنان وأمثال وبيان؟
2: لا حرج أن يسمي الإنسان أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن، إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل أبرار، فإنه لا يسمي فيها أو لا يسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى زينب وإلى جويرية، وكذلك بيان لا يسمى به، لأن البيان هو القرآن كما قال تعالى هذا بيان للناس.
4: ومن سمى بيان
2: ومن سمى بيان فليغير. نعم.
5: الآن إذا صام الإنسان نوع الصيام من صلاة الظهر مثلا ما أكل طوال النهار ما أكل، فلما جاء الظهر يعني هل يكتب له الصيام يوم كامل أم نصف صلاة الظهر؟
2: يعني إذا نوى الصيام في أثناء النهار.
5: نعم.
2: وهو نفل.
5: نعم.
2: نعم. ولم يأتي قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب، فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال. ولكن هل يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يثاب من النية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والفائدة أنه يكتب له أجر الصيام من دنوى إلى غروب الشمس.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا. الباب التاسع والستون. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. 102. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أخرجه البخاري 6528. الباب 70. في قوله عز وجل لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. 103. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، قال فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج الآية 2. قال فاشتد ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفس محمد بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. أخرجه البخاري 6530. كتاب الوضوء. الباب الأول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 104. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة. الباب الثاني: غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. 105. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الباب الثالث: النهي عن التخلي في الطريق والظلال. 106. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الباب الرابع: ما يستتر به لقضاء الحاجة. 107. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. الباب الخامس: ماذا يقول إذا دخل الخلاء. 108. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال:
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
8: استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

0: آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله الله الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: الله أكبر.

الله

الله الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر الله أكبر.

0: ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم؟ فيقالوا إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. الباب الرابع والعشرون، من توضأ فأحسن الوضوء. 129. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. أخرجه البخاري. 159. 130. عن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. 131. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. الباب الخامس والعشرون، إسباغ الوضوء على المكاره. 132. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الباب السادس والعشرون، تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 133. عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أخرجه البخاري. 5953. الباب السابع والعشرون، من ترك من مواضع الوضوء شيئا غسله وأعاد الصلاة. 134. عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. الباب الثامن والعشرون، ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. 135. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أخرجه البخاري. 201. الباب التاسع والعشرون، المسح على الخفين. 136. عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه البخاري 387. 137 عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي، فجئت فقمت عند عقبه حتى فرق. زاد في رواية: فتوضأ فمسح على خفيه. أخرجه البخاري 226. 138 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. أخرجه البخاري 5799. الباب 30 التوقيت في المسح على الخفين. 139 عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. الباب 31 المسح على الناصية والعمامة. 140 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا. الباب 2
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل نعمة أنعم بها علينا وعلى كل فضل تفضل بنا عليه تفضل به علينا مما ليس لنا فيه حول ولا قوة. فما بالعبد من نعمة فمن الله سبحانه، ولولا الله سبحانه وتعالى لما وصلت إليه تلك النعمة ولما نالها في هذه الحياة الدنيا. وإن من أعظم نعم الله علينا لهو ما نحن فيه من نعمة العلم والتعليم والدعوة والاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتبر كرامة من الله سبحانه لمن وفقه الله لذلك وثبته عليه حتى يلقاه. وإننا في هذا اليوم نرحب بضيوفنا وإخواننا الفضلاء الذين جاءونا زائرين ومذكرين من بلاد لودر، أخونا ياسر العولقي حفظه الله، وهكذا أخونا حمود البعادني شاعر أهل السنة في دار الحديث بدمائق، وبعد ذلك ومن إخواننا الفضلاء قائمون بدعوة ونشر للعلم والتعليم، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زيارتهم هذه نافعة لنا ولهم في الدنيا والآخرة. وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع منهم، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام هو كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، نحمد الله جل وعلا حمدًا كثيرًا كما وفقنا وأعاننا لزيارة أحبابنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس، ونسأله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أنه كما جمعنا في هذه البقعة المباركة أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحباب الكرام، نحن جئنا إلى هذه القلعة الشامخة نذكر الله ونعظم الله ونجسد الأخوة الإيمانية، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فأنتم في خير وأنتم في علم وتعليم وذكر وطاعة لله عز وجل مع شيخ وقور وكريم، فأسأل الله أن يرفع قدره وأن يوفقه وأن يسددنا وإياه وإياكم على طاعته. أيها الأحباب الكرام، جاء عند الإمام مالك من حديث عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فوجدت فتى براق الثنايا والناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أصدروه، فإذا اختلفوا في شيء أخذوا عن رأيه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد وجدته قد سبقني بالتهجير، فجئته وهو يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، فجئته من قبل وجهه فقلت: إني لأحبك في الله، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: آلله؟ فقلت: الله. فقال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل:
وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وجاء في مسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أحب، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله من فضله. فما ظنكم برب العالمين؟ فظننا في ربنا حسن، أنه سيغفر ويرحم ويرفع الدرجات، وسنسمع بإذن الله تعالى هذا النداء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وفي الصحيحة العلامة الألباني عليه رحمة الله عن أبي سعيد أن رجلا قال: يا أبا سعيد أوصني. فقال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبلك، فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، والجهاد في سبيل الله فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وبالقرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. فهذا من فضائل مجالس الذكر أيها الأحباب الكرام. وقال ربنا جل شأنه في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعليم وتقييد الفوائد والتدريس سبورة، والقلم والكتابة والحفظ والمذاكرة والمثابرة، هذا من ذكر الله تعالى. ومزاحمة العلماء والجلوس إليهم والأخذ عنهم وزيارتهم ومحبتهم، هذا يعتبر أيضا إحياء لهذه الشعيرة العظيمة وهي الذكر لله تعالى. فكلما ذكرت الله تعالى، كلما بنيت المنازل والمساكن والدور لك في جنات النعيم. وإذا توقفت عن الخير أمسكت الملائكة عن البناء، كما ذكر ذلك الإمام القيم عليه رحمة الله. فأكثر من ذكر الله تعالى وشكره وعبادته وطاعته وتوحيده سبحانه وبحمده أيها الأحباب الكرام. ومن فضائل ذكر الله تعالى أنه فرج لك، كلما ضاقت عليك، كلما تعسرت، كلما صعب عليك الأمر، فإذا شرعت في ذكر الله إلا ذلل الله لك الصعاب وفتح عليك ويسر أمرك ووفقك وسددك وأعانك. كل ذلك من فوائد ذكر الله تعالى. قال ربنا جل شأنه في كتابه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام. وقال ربنا جل شأنه: فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين
فلما نجاهم إلى البر نجاهم بإخلاصهم وذكرهم لربهم تعالى. وقال ربنا جل شأنه في كتابه: ألقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أحيانا تتعسر الأمور وتتزاحم الهموم وتتراكم الغموم على صدرك، فلا يفرجها إلا الله بذكره سبحانه. نعم أيها الأحباب الكرام، وإذا واجهت أكبر عقبة ومشكلة فعالجها بذكر الله تعالى، يفتح الله عليك. ذهب إلى فرعون، ذهب أنت وأخوك بآياتي، ولا تنيا في ذكري، لا تفترى عن ذكري. وهما يواجهان أكبر عقبة وأكبر طاغوت على وجه الأرض آنذاك، فإذا بالفرج وإذا بالتيسير وإذا بالنصر لموسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أيها المؤمنون الكرام، كل يوم نرى ازديادا وخيرا وانتشارا لهذه الدعوة السلفية ولله الحمد، سواء في هذا المكان أو في غيره ولله الحمد، لأنها دعوة شمولية كما قال شيخنا مقبل عليه رحمة الله، بخلاف دعوة الإخوان فإنما هي دعوة للتجار والمثقفين والمسؤولين، هكذا كان يقول عليه رحمة الله. أما هذه الدعوة المباركة تذكرنا بقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إلى أن قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله أكبر. وقال ربنا جل شأنه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بخلاف الدعوات التي تقوم على التحزب والكراهية والبغضاء والشتيمة والنميمة والمال والعواطف والحماس، تتلاشى وربي وتضمحل وتذوب وتذهب أدراج الرياح ويعرفها الناس ولله الحمد. ولهذا كان يقول شيخنا عليه رحمة الله مقبل ابن هادي الوادعي، قال: دعوة قال الذي يرفعه الله لا يستطيع أحد أن يوقفه وأن يقف أمامه، الذي يرفعه الله لا يستطيع أحد أن يقف أمامه وأن يخفضه أن يضعه، بخلاف الذي ترفعه الحكومة فحاله كالكفر إطار السيارة تاير، فإنهم ينفخون هذا الكفر فإذا أرادوا بعد ذلك أن يتخلصوا منه نسموا له فوضع على الأرض. لكن هذه الدعوة ربانية ولله الحمد، هذه الدعوة مباركة. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه دعوتنا، مواعظ قال الله، قال رسول الله، دعوة إلى القرآن، دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى الأخلاق الجميلة، إلى كل جميل، إلى نبذ الفرقة والحزبية
والكراهية إلى تحذير من الشرك ومن العقوق ومن القطيعة ومن الخروج عن الحاكم، ندعو إلى الله جل وعلا إلى ما دعا إليه سلف هذه الأمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا أيها المؤمنون الكرام، لما انتشرت هذه الدعوة المباركة ما انتشرت إلا بجهود وبقواعد وبأصول، ولله الحمد. من أعظم هذه المقومات والأصول والقواعد الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى. والله ما يأتي هذا الخير إلا بصدق علم الله في نوايا أناس، إلا إخلاص فأكرم الله جل وعلا من عنده سبحانه. الإخلاص لله تعالى، سكينة، تواضع، الإخبات، الانكسار، العمل بالقرآن، المثابرة، التعب الكثير كما كان صلى الله عليه وآله وسلم. أعطى هذه الدعوة دمه ودموعه وأنفاسه وليله ونهاره صلى الله عليه وآله وسلم. إن تعبت فقد تعب محمد، إن سجنت فقد أرادوا سجنه، إن مكر بك أو يخططون في المكر بك فقد خططوا في من هو أشرف منك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان نقطة التحول للبشرية صلى الله عليه وآله وسلم في زمن قريب وقليل. قال الله تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فلما كان الإخلاص نجحت هذه الدعوة ولله الحمد. ولهذا سئل بعض المدبرين ممن كان في دماج وعزف عن العلم والدعوة وممن طعن فيه إمام الوادي عليه رحمة الله وحذر منه، لكن لما سأله بعض الناس قال: أسألك بالله، أسألك سؤالا وسأقف بين يدي الله أنا وأنت، هل الإمام مقبل ابن هادي الوادعي مخلص في دعوته أم لا؟ قال: مخلص. قال: هل هو سلفي أم لا؟ قال: سلفي. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم أيها المؤمن الكريم وفقك الله. وكان يقول كثيرا، قال: أنا الإخلاص عندي ضعيف. وإذا قرأ بعض التلاميذ في حضرته: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي. قال: إذا قلت يا بني ليس المدرس مخلصا أشر إلي، أشر علي، أشر علي، وإذا قلت والطفل غير مبالي أشر عليك، رحمة الله عليه. فكان يعلم تلامذته وطلابه، يعلمهم التواضع والإخلاص والصدق عليه رحمة الله. نعم أيها المؤمن الكريم وفقك الله، فبإخلاصك يرفعك الله تبارك وتعالى. شافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. وهو في عداد الصالحين، بل في مقدمة الصالحين رحمة الله عليه. محمد بن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله، شاعرا وطبيبا وصاحب مذهب وعبادة وزهد، ويقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. وهكذا يقول أيوب ذكرت، أو يقول:
يقول الناس له يا أيوب لا يزال الناس بخير ما دمت فيهم، فيقول لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله، ويقول بعضهم ذكرت وما أحب أن أذكر، وتقول عائشة والله لقد كنت أحقر في نفسي أن يتنزل في قرآن، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في رؤيا في براءتها. فلما حقروا أنفسهم ولما تواضعوا لربهم وإخوانهم رفعهم الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم مقومات هذه الدعوة المباركة الإخلاص. الإخلاص أيها الطالب أيها المسلم، واستريد من الناس الجنة والنار بيد الله، الرفعة والخفض والضعف بيد الله، الصحة والعافية والغنى والفقر كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. فعامل الله واصدق مع الله سبحانه وتعالى، أخلص في قراءتك في تلاوتك في طلبك في اجتهادك، أخلص في دعوتك، أخلص حتى يخلصك الله من النار وتكون من أهل الجنة. قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. هذا سبيل المخلصين وهذا طريقهم إلى الله جل وعلا. لا يريدون رتبا ولا مكافأة ولا راتبا ولا نياشين ولا تيجان ولا مناصب ولا كراسي، وباستطاعة هذه الجموع أن تخرج وتزاحم أهل الدنيا في دنياهم ويأخذون الدنيا، ولكن آثر الله والدار الآخرة والعلم والإخلاص والصدق مع الله والثبات حتى الممات. ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن ثمرات الإخلاص وفقك الله سلامة القلب. الله جل وعلا يرزقك قلبا نظيفا طاهرا أبيضا لا يعرف الأحقاد ولا الكراهية ولا الغل ولا البغضاء، يعرف ربه سبحانه ويتجه إلى ربه سبحانه وبحمده، الذم والمدح عنده سواء. المخلص يريد وجه الله، لا يكافئ الناس بما كافئوه، ليس الواصل بالمكافئ، إن أعطوني إن أكرموني إن قدموني إن أعانوني، وأصبح من المؤلفة قلوبهم إن أعطاه فلان نشط واستقام واستمر، وإن همشه إنسان أو غفل عنه أو نسيه أصبح يكرر المنة والضعف والخار التي لا تليق بطالب علم عرف حلاوة العلم ولذة القرآن ومناجاة الله في آخر الليل. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. من عرف حلاوة الإيمان شق عليه وربي يعز عليه أن يمن أو أن يتراجع أو أن يتقهقر. نعم أيها المؤمن، ولا سيما إذا كان مخلصا فإن الله سيسدده وسيوفقه ويثبته ويعينه، كلما جاءت فتنة أخرجه الله جل وعلا سالما منها، سلمه سلمه من الشبهات من الشهوات من الإغراءات من إلى غير ذلك. ربما تتهيأ له ذنوب وخطايا وسلبيات فلا يغص فيها ولا ينزلق ولا ينحرف ولا يتعمق فيها، بل ينجيه الله بإخلاصه بصدقه. قال الله تعالى في كتابه كذلك لنصرف عنه السوء
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف عليه السلام عفاف، نزاهة، طهارة، شهامة، مروءة، رجولة، إيمان، نبوة. لما علم الله صدقه وإخلاصه نجاه سبحانه وتعالى. فأنت لو علم الله منك صدقاً وإخلاصاً سيبغض إلى قلبك الذنوب والمعاصي والخطايا والبدع والشبهات. إذا علم الله منك صدقاً فإنه سبحانه وتعالى سيحفظك. أيها المؤمنون الكرام، كم في صدري من كلام وتوجيهات لإخواننا، ولكن لا نحب أن نأخذ شيئاً أو ماذا وقت أخينا الشاعر الأديب الشيخ محمود البعادني الذي رافقنا في هذه الرحلة الطيبة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالله الله نتواصى بإياكم بالصدق والإخلاص والصبر والثبات والرجوع إلى أهل العلم، وهكذا الأخوة الإيمانية الصادقة التي لا تحمل حقداً ولا غشاً ولا كراهيةً. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله بمنه وكرمه أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى كل خير. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وسد جوابنا وثبت حجتنا واشرح صدورنا واحفظ علينا إيماننا واسلل سخيمة قلوبنا. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أما بعد. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة، نعمة التزاور ونعمة المحبة في الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لزيارة هذه القلاع الشامخة والمراكز الطيبة، ومنها هذا المركز العظيم الشامخ الذي أسس على التقوى من أول يوم، نحسبه كذلك والله حسيب أهله. كما أشكر الشيخ المفضال أبا عبد الرحمن رشادا حفظه الله على تلك الكلمة التي ذكر منها أنه لولا الله ما جاءتنا هذه النعم التي نتمتع بها، نعمة الإسلام ونعمة السنة، وهكذا تتمتعون أيضا بنعمة طلب العلم. كما أيضا أشكر أخي ياسر أبا عمار حفظه الله تعالى على تلك الكلمة الطيبة والمحاضرة القيمة. وقبل الكلام أو نقول قبل المنثور يكون هناك شيء منظوم، فمن ذلك أبيات نظمتها في الطريق في هذا المركز المبارك وفي الشيخ حفظه الله، فقلت: نور توهج هاهنا وقاد، نور توهج هاهنا وقاد، حيث الحديث يساق والإسناد، حيث العلوم مناهلا ومنازلا، والمعهد السلفي والرواد، في الضالع المتضلعون الفقه لا تسأل، إذا كان الفقيه رشاد. رجل حباه الله فضلا واسعا، ولأجل ذلك ذمه الحساد. رجل حباه الله فضلا واسعا، ولأجل ذلك ذمه الحساد. عجز وهيهات اللحوق بمن له علم يشاع ودعوة وجهاد. ظن الروافض أنهم إما بغوا وطغوا، سيعلو الرفض والإلحاد. قولوا لهم: أيامكم سوداء إن زحفت عليكم من هنا آساد، شم الأنوف ضوالع إيمانهم يوم المعامع عدة وعتاد. وهنا أيضا قصيدة بعنوان، والقصائد كثيرة لكن نلقي ما تيسر، القوافي الجائشة في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقلت: نلت الفضائل
1: رغم من شانوك وخطاك فوق رؤوس من شتموك، واللعن يغشى لاعنيك وكلما واللعن يغشى لاعنيك وكلما لعنوا استحق اللعن من لعنوك. واللعن يغشى لاعنيك وكلما لعنوا استحق اللعن من لعنوك، فلأنت عائشة وهم دود الأذى، الخزي فيهم والمكارم فيك. ولأنت عائشة وهم سقط القذى، مهما طغوا وبإفكهم قذفوك. أماه عادت فيهم طعناتهم، وبهم تجلى كل ما وصفوك. أحفاد أهل الإفك بل فاقوهم في الكفر والإلحاد والتشكيك. أولست عرض محمد وفراشه، أولست عرض محمد وفراشه. طيب، يا ويل من بسبابه يؤذيك. الله برأك، اسمعي لمحمد يتلو عليك براءة تسليك. يتصبب الرحضاء والبسمات في شفتيه، يا بشراك ما يبكيك. إن كان قد قذفتك شر بلية أو شر برية، خير البرية كلها تفديك. الطيبات بلغت ذروتهن، لا يحزنك قولا، لا يحزنك قول سويفل متروك. حوراء من تيم بن مرة أغدقت بركاتها الجمة على أهليك. وأتى بك الملك الكريم لأحمد في نومه بحريرة تحويك، فيقول: إن يك من إلهي يمضه فإذا به لنبيه يمضيك. والله لا يختار إلا درة لنبيه من لؤلؤ مسبوك، من معدن أصل كريم طيب، في حسن آداب وخير سلوك. سماك أم المؤمنين الله في آياته، وبه دعاك بنوك. سماك أم المؤمنين الله في آياته، وبه دعاك بنوك. وكفاك فخرا أن زوجك أحمد ورفيق هجرته العتيق أبوك. حزت العلوم رواية ودراية، شرفا إلى شرف تجذر فيك. حتى الصحاب وهم مصابيح الدجى، كانوا إذا ما استشكلوا سألوك. والحاقدون عليك يغلي غيظهم، دكت عروشهم خيول أبيك. كلا فلم ينسوا هزائم قومهم يوم البويب ووقعة اليرموك. وبنوك في نصر الشريعة أصبحوا في الأرض خير خلائف وملوك. أيها الأحبة في الله،

جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي

النار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا

0: آياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما وعدنا نبدأ بإذن الله تعالى من يومنا هذا، وهو الثاني من شهر رمضان لعام 47 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ في

0: هذا الدرس الذي هو إن شاء الله يكون ذكرا لما صح من الأذكار والأدعية في الصلاة. فالصلاة كلها ذكر، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فتقام الصلاة ليذكر الله تعالى. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال جماعة من المفسرين: أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، فهي تقام لذكر الله تعالى، والذكر الذي فيها أكبر وأعظم فائدة مما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر. وإذا تأملنا إلى الصلاة وأركان الصلاة نجد أنها عمرت بأذكار وأدعية، فليس في الصلاة موضع سكوت، بل هي ذكر لله تعالى، وإذا سكت المأموم فيها إنما يسكت للإنصات لقراءة الإمام حين يسكت في أثناء القيام، وإلا فكلها معمورة بذكر الله تعالى. والأذكار التي فيها وفي الأركان التي فيها تارة يرد ذكرا واحدا، وتارة ترد أذكارا وأدعية متعددة، فمعرفة ذلك مهم ليعمل بها المسلم فيكون مطلعا عليها عاملا بها. فالاستفتاح مثلا وردت فيه استفتاحات كثيرة كما سيأتي ذكره، الركوع وردت فيه أذكار وأدعية كثيرة، الرفع من الركوع كذلك وردت فيه أذكار متعددة، وهكذا السجود، وهكذا في التشهدات، وهكذا الذكر قبل السلام بعد التشهد. فأذكار واردة كثيرة متنوعة، ورب ركن واحد من أركان الصلاة يرد فيه 10 أنواع من الذكر. فنعرف ذلك إن شاء الله، ويكون ذكرنا له نذكر الأذكار الواردة في الموضع الذي نريد الكلام عنه، ثم نذكر حكمه، حكم ذلك الذكر أو ذلك الدعاء في الصلاة، ثم نذكر معناه ليكون المسلم عارفا بمعنى ما يقول مستحضرا لذلك. الآن بعض الناس يصلي يذكر الله تعالى في صلاته ولا يدري كثيرا من الأذكار، لا يدري عن معناها، قد يغفل عنها، لا يستحضرها أثناء قولها، أي لا يكون حاضر القلب، قد يقولها كأنها عادة تجري على لسانه دون استحضار لمعناها لأنه لا يعرفه. أيضا من السنة التنويع بينها، يقول هذا تارة ومرة يستفتح بهذا الاستفتاح، ومرة أخرى يستفتح باستفتاح آخر، ومرة ثالثة يستفتح باستفتاح ثالث، في ركوع يقول هذا الذكر، وفي ركوع يقول هذا الذكر، في سجود يأتي بذكر آخر، وفي سجود بذكر آخر، فينوع بين أذكار الصلاة وأدعيتها. ولذلك فوائد كثيرة لتنويع الأذكار في الصلاة. فمن فوائدها أولا أن العمل بها جميعا هو عمل بالسنة وإحياء لها، وهو أكمل في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حين يعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، هذا عمل بالسنة وإحياء لها. أيضا من فوائد ذلك أنه يستشعر العبادة وينتبه لها، فلا تكون العبادة في حقه كالعادة. إذا كان الإنسان دائما يقول ذكرا واحدا، وتأمل هذا في نفسك، قد تقوله وقلبك غير حاضر، صار يجري على اللسان كأنه عادة دون استشعار لهذه العبادة العظيمة. لكن لو نوع الأذكار يحتاج أن ينتبه، وربما ينتبه لذلك من قبل الصلاة، يقول اليوم أستفتح بهذا الاستفتاح، وأقول كذا وكذا من الذكر في الركوع، في السجود، في الرفع من الركوع. أيضا من فوائده، فوائد التنويع في العبادة، حصول الخشوع في الصلاة، وحضور القلب، والالتذاذ بالعبادة، ولا يشعر الإنسان بالملل فيها. وهذا ملاحظ، أن الإنسان إذا نوع الأذكار في صلاته يكون حاضر القلب ويجد خشوعا ولذة في صلاته. بخلاف الذي يستمر على نوع واحد. أيضا من فوائد ذلك التنويع في الثناء على الله سبحانه، فهذه الأذكار هي ثناء على الله، وفي بعضها من الثناء على الله ما ليس في الآخر، فكونه ينوع بينها يكون هذا فيه تكثير من الثناء على الله سبحانه وتعالى بأنواع مختلفة من الثناء. أيضا من فوائد التيسير على الناس، فإن هذه الأذكار بعضها أخف من بعض، ومن رحمة الله تعالى جعلت متنوعة حتى تخف على الناس وتتيسر عليهم. أيضا من فوائد ذلك أن التنويع بين الأذكار في الصلاة هو طريق لحفظ العلم وثباته، فلا أفضل في حفظ العلم من العمل به، فمن عمل بعلمه حفظه وثبت عنده، ومن لم يعمل به نسيه، فكونه يعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعول له على حفظ العلم وثباته. إلى فوائد كثيرة يحصل عليها المسلم من التنويع في الأذكار في الصلاة، وهذا باب طويل، باب الأذكار في الصلاة، لكن لعلنا نوفق بإذن الله سبحانه، ونسأل الله تعالى التوفيق إلى تلخيصه وفهم معانيه في هذه المدة التي هي مدة شهر رمضان. فأولا نبدأ بالذكر الأول في الصلاة، وهو أول أذكارها، وهو التكبير، التكبير الذي هو تحريم الصلاة، في حديث علي رضي الله عنه في السنن عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث كثيرة إذا استفتح صلاته يستفتحها بالتكبير، وعلم ذلك أمته حين رأى ذلك الرجل الذي أساء في صلاته، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فهو أول ذكر يقوله الإنسان في صلاته يقول الله أكبر، ولا يجزئ إلا بهذا اللفظ، لفظ الله ولفظ أكبر، الله أكبر، خلافا لمن قال إن أي لفظ يدل على التعظيم فإنه يكون مجزئا، بل لا يجزئ إلا ما إلا هذا اللفظ، إنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أكبر ليس فيها واو كما ينطقها بعض الناس بالواو، الله أكبر هذا يخل بالمعنى، لكنها ضمة، ولكن لإشباعها قد تظهر في النطق كأنها واو، وإلا ليس فيها واو. حكم التكبير في افتتاح الصلاة أنه ركن من أركان الصلاة، والأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، ومن ترك ركنا من الأركان سواء تركه عمدا أو سهوا لا تصح صلاته. فتكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة ركن فيها، لا تصح صلاة مصل إلا بتكبيرة الإحرام. ومعنى التكبير معنى الله أكبر، قيل في معناه الله أكبر من كل شيء، وهذا إذا استحضره الإنسان أعانه على الخشوع في صلاته. أول ما تبدأ الصلاة أنت تقول الله أكبر، إذن الله أكبر من كل شيء، ترك كل شيء، لأن الله الذي أقبلت عليه أكبر من كل شيء. الله أكبر من المال، الله أكبر من الراحة، الله أكبر من التجارات، الله أكبر من العشائر والقبائل والأولاد والزوجات. إذن فالله أكبر معناه أدخل في الصلاة وتقف بين يدي الله الذي هو أكبر من كل شيء، فهذا إذا استحضره الإنسان حمله ذلك أن يترك كل شيء، لأنه قد أقبل على الله الذي هو أكبر من كل شيء. أيضا مما قيل في معناه الله أكبر، قيل الله أكبر من أن يعصى، من أن يشرك به، الله أكبر أن يعصى وأن يشرك به، هكذا الله أكبر من أن يذكر بغير الثناء والتحميد والتمجيد، وهكذا من معاني الله أكبر أي الله كبير، فهو الكبير ومن أسمائه الكبير، الكبير في صفاته والكبير سبحانه في تمجيد عباده له الذي يكبره عباده ويعظمونه. فإذن هذا أول أذكار الصلاة وفائدته عظيمة وظاهرة، أن قائله قد أقبل على من هو أكبر من كل شيء، وأنه يقتضي أن يقبل عليه وأن يحضر قلبه بين يديه، لأن الله يقبل على عبده. إذا دخل العبد في الصلاة ينصب الله تعالى وجهه لوجهه ما لم يلتفت. أذكار أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها فيما بعد هذا كأذكار الاستفتاح وغيره إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في أذكار الصلاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار السجود وبيان أحكام ذلك. فمن يذكر من الأذكار الواردة في السجود؟ ها، ارفع صوتك. سجد، اللهم لك سجدت وبك مثل آخر. أيضا من أذكار التشهد، من أذكار السجود، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. في بعض الزيادة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ها أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، سبحان ربي الأعلى. ما ذكره؟ اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخر، هو فيه وضمنه. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره إلى بقي واحد. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كان يدعو بها في السجود، والسبب أن السجود موطن يرقب فيه في الإكثار من الدعاء. نواصل نقرأ. بعد السجود يأتي الجلوس بين السجدتين، فإنه إذا سجد يرفع من سجوده فيجلس بين السجدتين. وقد ورد في الجلوس بين السجدتين حديث حذيفة رضي الله عنه في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهو حديث صحيح. وهو أصح ما ورد في الذكر في الجلوس بين السجدتين. ورد حديث آخر عن ابن عباس وهو مشهور، إلا أن إسناده ضعيف، الذي فيه: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس، وفي إسناد كامل ابن العلاء، فيه ضعف وقد أنكر عليه هذا الحديث. وأيضا اختلف في وصله وإرساله، فالحديث الأول أصح. نعم، هذا الدعاء رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني من الأدعية العظيمة التي تجمع خير الدنيا والآخرة، فإن في اغفر لي وارحمني، طلب المغفرة والرحمة وطلب الهداية، ثم في طلب العافية وطلب الرزق، لكن يدعى به في مواطن أخرى. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل يعلمه الصلاة ثم يعلمه هؤلاء الكلمات ويقول: هذه تجمع لك دنياك وآخرتك. فهي كلمات عظيمة ومرغب في الدعاء بها، لكن تخصيصها بين السجدتين كما سبق أن الحديث فيه ضعيف. فالمشروع بين السجدتين أن يقول ما في حديث حذيفة: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هل يقوله مرتين؟ بعضهم قال يقوله مرتين لأنه ظاهر الحديث، والأقرب أنه أن الذكر هذه اللفظة مرتين يفيد التكرار، معناه يكرر ذلك ما شاء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين نحو من قيامه، أي يطيل، فمعناه أنه يكرره كثيرا. فسواء قال مرتين أو ثلاثا أو عشرا أو عشرين له ذلك. يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وأما حكمه فحكم الذكر بين السجدتين عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه كسائر الأذكار: الركوع والسجود والرفع من الركوع، وتقدم معنا أنها واجبة. فهو يذهب أيضا إلى أن هذا الذكر كسائر أذكار تلك الأركان. وأما معناه فتقدم مرارا بيان معنى المغفرة، ما معنى قول الإنسان: اللهم اغفر لي أو أستغفر الله. هذا دعاء عظيم، سؤال المغفرة يتضمن معاني. من معاني المغفرة الستر، أي أنه يسأل الله أن يستر ذنوبه فلا يفضحه بين الخلق، بل يستر في الدنيا وفي الآخرة. سميت المغفرة مغفرة على هذا المعنى أخذا من المغفر. المغفر هو ما يسمى في تسميات أخرى بالبيضة أو الخوذة التي تلبس على الرأس، فتقي المقاتل من ضربة بسيف أو رمية بسهم، فهي تستر الرأس. فقيل للمغفرة مغفرة لأنها ستر للذنب. أيضا من معاني المغفرة محو الذنب، أن يمحى فلا يبقى له أثر. أيضا من معاني المغفرة التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة به. فالذنوب لها تبعات ويؤاخذ العبد بها، إذا سأل المغفرة معنى يسأل محو ذلك الذنب وألا يؤاخذه الله به. فسؤال المغفرة تضمن ستر الذنب ومحوه وعدم المؤاخذة به. فإذا قال العبد: ربي اغفر لي، فقد دعا بدعاء عظيم. مما ينبى عليه أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أنس أنه كان إذا قعد بين السجدتين أطال حتى يقول القائل: قد نسي. والمعنى أنه يسويه بسائر الأركان، فإذا أطال في الركوع والسجود يطيل في هذا الركن، وإذا لم يطل فيها فيجعل هذا الركن مثلها، فقد كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، ولكن بعض الناس يحذف ويختصر في هذا الركن كثيرا، لا يكاد يجلس حتى يسجد السجدة الثانية، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال للذي أساء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ارفع من سجوده واجلس حتى تطمئن جالسا، فيجعل هذا الركن كسائر الأركان. إذن هذا هو ذكر الجلوس بين السجدتين. يأتي بعد هذا الجلوس للتشهد، لأنه سيسجد السجدة الثانية ثم سيقوم يصلي ركعة ثانية كما سبق، وفيها من أذكار تقدم ذكرها، حتى يجلس للتشهد. والجلوس للتشهد هما تشهدان: تشهد أول وتشهد الآخر. التشهد الأول يقتصر فيه على التشهد في الصلاة الثلاثية والرباعية، التشهد الثاني يضيف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف إليه بعض الأدعية. فنبدأ بالتشهد، سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني، جلسة التشهد. وإذا أطلق العلماء التشهد أو ذكروا حكم التشهد فيشمل التشهدين الأول والثاني، ولا يدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير التشهد، شيء زائد عليه كما سيأتي بيان. والتشهد قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في صيغ التشهد متقاربة، فيها زيادات يسيرة أو فروق يسيرة. أصح هذه التشهدات باتفاق أهل العلم ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن ابن مسعود قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن تعليم في اعتناء، يعلمهم، علمه هذا التشهد وهو آخذ بيده، قد قبض يد ابن مسعود بيديه عليه الصلاة والسلام، وأكد أنه تعليم كما يعلمه القرآن. وفيه التحيات لله والصلوات بزيادة الواو، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأن هذا تشهد المشهور عند أهل العلم تشهد ابن مسعود، فإن التشهدات شهرت بأسماء الصحابة الذين رووها، فهذا تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا هذا التشهد صح عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس على المنبر هذا التشهد، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا التشهد رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معاوية رضي الله عنه، بل وكان معاوية يعلم الناس هذا التشهد على المنبر، أي في خطبته. التشهد الثاني تشهد ابن عباس، أي ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه زيادة كلمة المباركات وليس فيه الواو، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. ثم إلى آخر مثل حديث المسعود، إلا في آخر حديث المسعود فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حديث ابن عباس فيه وأشهد أن محمدا رسول الله. التشهد الثالث تشهد أبي موسى الأشعري، ما رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل حديث ابن مسعود إلا أنه ليس فيه الواو العاطفة بين التحيات والصلوات الطيبة، إنما في التحيات الطيبات الصلوات لله. ثم إلى آخره كحديث ابن مسعود. وورد فيه رواية فيها زيادة بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله، ورد عند أبي داود والنسائي زيادة وحده لا شريك له. التشهد الذي يليه عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أبي سعيد الخدري، وهو في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، وهو مثل تشهد ابن مسعود إلا أنه ليس فيه زيادة الواو. التحيات الصلوات الطيبات لله. هناك تشهد موقوف أيضا مشهور عن أهل العلم، هو الذي يسمونه بتشهد عمر، وفيه زيادة كلمة الزاكيات، وفيه ذكر لله بعد كل واحدة، فلفظه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، ثم إلى آخره كما في حديث عبد الله بن مسعود. وهناك موقوفات أخرى عن الصحابة، مثل تشهد عمر ورد عن ولده عبد الله، في زيادة الزاكيات، إلا أن عبد الله كان يزيد في أوله بسم الله، يقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله، ويقول وأشهد أن محمد رسول الله بدل عبده ورسوله. إذن هذه أنواع التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاختيار في هذه التشهدات، أكثر العلماء اختاروا حديث ابن مسعود، جمهور أهل العلم على أن أفضل هذه التشهدات هو تشهد عبد الله بن مسعود، لأمور اختاروه لمعاني. قالوا من الأمور التي فيه أنه أصحها سندا، فهو في الصحيحين، فهو أصح التشهدات سندا. أيضا مما رجحوه به أن ابن مسعود قد وافقه عليه غيره من الصحابة، وهو معاوية رضي الله عنه، بل كان يعلم الناس ذلك على المنبر. الأمر الثالث مما رجح به أن ابن مسعود تلقاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تعليما مؤكدا، فقد علمه إياه وكفه بين كفيه كما يعلمه القرآن، إذن هو معتنى به. أيضا مما رجح به أن فيه زيادة في المعنى، وهي الواو العاطفة، فإن الواو تقتضي المغايرة، فالواو العاطفة جعلت الكلمات الأولى عدة جمل، التحيات لله هذه جملة، والصلوات هذه جملة ثانية، والطيبات هذه جملة ثالثة، بخلاف غيره ليس فيها الواو تكون جملة واحدة. فهذا أبلغ من حيث المعنى، فهو أبلغ في الثناء على الله سبحانه وتعالى بحيث يثني على الله جل وعلا بعدة جمل. ومن اللطائف ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن حصيف الجزري رحمه الله أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، قد روي لنا التشهد بألفاظ أو بروايات، فبأيها نأخذ؟ قال: فقال لي: السنة سنة ابن مسعود، السنة سنة ابن مسعود. وخصيف الجزري رحمه الله من التابعين، هذه رؤيا يرويها يذكرها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فلذا أكثر العلماء قالوا: ما ورد في حديث ابن مسعود فهو أفضل. من أهل العلم من فضل تشهد ابن عباس كالشافعي رحمه الله وأصحابه، قالوا: لأن في زيادة المباركات بخلاف تشهد ابن مسعود ليس في هذه الزيادة. من أهل العلم كالإمام مالك وعبد الرزاق في المصنف ومعمر بن راشد من اختار تشهد عمر، قالوا: لأن في زيادة الزاكيات، وقد كان عمر يعلم الناس ذلك على المنبر. والأظهر هو أن أفضلها هو تشهد ابن مسعود لما سبق من المعاني التي ذكرناها قبل. ولكن السنة في هذه التشهد كما قلنا في سائر الأذكار يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فيأتي أحيانا بما ورد في حديث ابن مسعود، أحيانا بما ورد في حديث ابن عباس أو حديث أبي موسى أو ما ورد عن عمر، فينوع بينها. وأما الجمع بينها، يقول إنسان: أنا سأجمع بينها، إذن حديث ابن مسعود هو أفضلها، سأضيف إليه المباركات الواردة في حديث ابن عباس وأضيف إليه الزاكيات الواردة في أثر عمر، هل هذا يشرع؟ لا، هذا لا يشرع الجمع بينها، تلفيقها والجمع بينها في صلاة واحدة غير مشروع، إنما يشرع التنويع بينها تارة وتارة. تارة يأتي بهذا وتارة بهذا، وهذا أكمل في الاتباع والعمل بالسنة، وهو أحضر لقلب المصلي وأدعى لخشوعه. حكم التشهد، التشهد من واجبات الصلاة سواء التشهد الأول أو التشهد الآخر، التشهد الثاني، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقد أمر به وكان يعلمهم إياه ويأمرهم به، فهو من واجبات الصلاة. وأما ذكر معناه فسيأتي إن شاء الله نشرح معنى التشهد والتحيات في مجلس لاحق إن شاء الله، فهو مشتمل على معاني عظيمة يغفل عنها كثير من الناس في قوله لهذا الذكر. أخن يقول: هل في التشهد زيادة وحده لا شريك له في قول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ورد هذا في بعض روايات حديث أبي موسى خارج الصحيح، حديث أبي موسى هو في صحيح مسلم بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن ورد في زيادة في السنن كما سبق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا تشهد بحديث أبي موسى وزاد في هذه الزيادة فلا بأس، فهي زيادة صحيحة. وأما في حديث ابن مسعود وغيره فليست موجودة فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن كاملا في صلاة الفجر بالتسلسل من سورة البقرة إلى الناس؟ الجواب: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل عليه القرآن وجمعه الله له، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا لنا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان سهلا عليه، يقرأ في الركعة الواحدة إذا شاء أعداد الأجزاء الخمسة وأكثر من ذلك كما في حديث حذيفة، ولم يفعل هذا في صلاة الفجر أنه يقرأه ويسلسله بدءا من البقرة إلى الناس، فالأولى ترك ذلك، والأولى متابعة السنة، فتارة يقرأ بالطور كما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقرأ بالزلزلة في الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بالمعوذتين في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من المفصل يقرأ من المفصل ويكثر من ذلك من نحو المفصل، والمفصل يبدأ من قاف على الصحيح، وله أن يقرأ ما شاء، لكن التسلسل لم يفعله هو ولم يفعله خلفاؤه، وهو من الحرص على إتقان القرآن لا شك أنه يسلسل من أجل أن يسهل عليه، ولا مانع أن يسلسل يعمل هذا في صلاة نوافله في قيامه الليل في سائر أوقاته، إلا أنه تحري ذلك في قراءته بالناس وصلاته بالناس ليس هو السنة. يقول: عرفنا أنه ليس هناك مجاز في القرآن، فهل هناك مجاز في السنة؟ القرآن السنة حق، والمجاز كذب، المجاز ليس على الحقيقة، والقرآن السنة حقيقة، فلا في قرآن ولا في سنة، مختلف فيه في لغة العرب أيضا، إنما يسمى أسلوب عربي وكذا، أما المجاز الأحسن إلغاء المجاز أصلا وفصلا، وكلمة المجاز لأنهم اتخذوها وسيلة وذريعة لهدم السنن وهدم الصفات، والحاصل كل ما قال هذا مجاز عن كذا، فما ثبت بالدليل يثبت ما نفي ينفع، تثبت صفات الله، تثبت أسماء الله، ويقال فيما كان من نظير ذلك، قال هذا جاء به القرآن وجاء به لسان العرب أو أسلوب عربي يريد أن ينقض فأقامه، قال الجدار ما عنده إرادة، إذا أراد الله يجعل فيه إرادة جعل، وجاء به القرآن يذكر كما في القرآن يريد أن ينقض. أحد جبل يحبنا ونحبه، حجر يسلم علي إذا مررت، مثال ذلك، يعني هم يقولون: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هذا فيه تجوز، هذا مجاز، أصله وجاء أمر ربك، وينفون الصفات على حساب المجاز. سائل يقول: هل تنقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة؟ الجواب: لا، إذا وصل الماء إلى أصول الشعر لا تنقضه كما في الحديث، أما إن كان مشدودا ولم يصل الماء فإنه لا بد من إيصال الماء، إما بتخليل الشعر وإما بنقضه، إن لم يصل الماء. أما إذا وصل الماء صب الماء وخلل في الشعر فلا يلزم نقضه. ثم إن الشعر إذا لم ينقض تبلل بقي متبللا، وإذا بقي متبللا ولم ينشف يحصل من وراء ذلك تقشر في الرأس، تثبت القشر كشرة في الرأس، ويحصل كذلك أيضا عفونة في الشعر بسبب تلوث الماء. فمن التدبير الصحيح لمن له شعر أنه بعد الغسل ينشفه ثم يعرضه للهواء مثلا أو للشمس حتى يكون ناشفا، فلا يطرح العمامة على الشعر وهو مبلول، هذا يسبب الحكة، يسبب القشرة بما يعني معروف. وكذلك أيضا يسبب أنه تكون ريحة في الشعر وفي العمامة لأنه ليس بناشف. أما إذا نشف وصار نظيفا ما تنبعث ريحة منه في الشعر في العمامة ولا عند تقبيل الرأس ولا عند اللقاء ولا شيء، لا من الرجل ولا المرأة. فتنشيفه جيد، تنشيفه أن يترك قليلا حتى ينشف ويعرض للهواء، وحتى يعني ينشف ثم يعرض للهواء دون أن يخمر دون أن يغطى. هذا من حيث التدبير الصحي. أما من حيث الحكم الشرعي فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر لا يلزم نقضه، وإن لم يصل كان مشدودا وتوقع أنه لم يصل ولم يخلل لزم إيصال الماء إلى أصول الشعر إلى جميع الجسم في غسل الجنابة. وما جاء في الحديث أنها ما كانت تنقض شعر رأسها وكذلك الحديث، فمحمول على إيصال الماء إلى الأصول. إذا قال الحاكم في المستدرك هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي على ذلك، فهل يحتج بهذا الحديث كما يحتج بأي حديث في الصحيحين؟ الحاكم له أوهام، فربما قالها ويكون على خلاف ما قال، كما نبه على ذلك شيخنا رحمه الله في أول الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وكما نبه عليه أيضا في خدمته للمستدرك وتدريسه له، وتكرر ذلك وسمعناه منه حين كان يدرسنا إياه، يدرسنا مستدرك الحاكم. فما كل ما قال فيه الحاكم على شرط البخاري أو على شرط الشيخين أو على شرط مسلم أنه كذلك. أما إذا كان الأمر كما يقول لا يعني أنه في حال لم يكن يعني وهما وكان على شرط البخاري ووافقه الذهبي بأن صرح بالموافقة، طريقة موافقة الذهبي أن يقول مثلا صحيح في الحاشية تلخيف التلخيص عليه، يقول الحاكم صحيح فيأتي في ذاك فيقول صحيح، يأتي مثلا في الحاكم فيقول كما قال أو نحو ذلك، هذا يسمى أقره. أما إذا سكت فلا تغتر بقول من يقول إنه أقره إذا سكت. فكم من حديث يسكت عنه الذهبي رحمه الله، يسكت عن تتبع الحاكم فيه، ويكون قد ذكره الذهبي في تعليقه على سنن الكبرى البيهقية أو في بعض كتبه بالضعف الضعفة. فما تراه من التعبير من بعضهم أنه يقول ووافقه الذهبي بمجرد سكوت الذهبي يعتبره السكوت ما هو وافق حتى من حيث اللغة، فالساكت ليس ناطقا بالموافقة، مجرد الساكت ما هو موافق السكوت، إلا إذا كان في خطبة البنت قد يعتبر سكوتها رضاها. نعم. أما أنك أنت تكون ساكتا في موضوع وواحد يتكلم وأنت ساكت، أنت هذا لا تلزم فيه بالموافقة لا من حيث المصطلح ولا من حيث الأصول، أصول الفقه ولا اللغة. فالذهبي ليس موافقا بمجرد سكوته إلا إذا صرح بالموافقة بقوله نعم أو بقوله صحيح أو نحو ذلك، وعبر تعبيرا صحيحا بقولك سكت عليه الذهبي، سكت، ما أحد سينتقدك إذا قلت سكت. قل من نراه الآن في هذا الآونة يعبر بسكت. وهناك كتاب في المكتبة أيضا نحو هذا في هذا الاستدراك في هذا بعينه، أنه ما يقال ما يلزم بأنه وافقه الذهبي. لا سيما وقد علم من حال الذهب ومن تضعيفاته لأحاديث في الصحيحين سكت عنها, يعني في المستدرك سكت عنها الذهبي وهي وضعفها. فليس للساكت قول, يعني لا ينسب إليه القول بهذا أنه موافق. والحاصل مستدرك الحاكم كتاب النفيس, ومع ذلك عليه تلك المؤاخذات التي انتقدها عليه العلماء, وإلا فهو أصل كتاب البيهقي, أصل السنن, سنن البيهقي, وهو كتاب يعتبر من الكتب النافعة المفيدة من كتب الحديث المعتمدة, كتاب نفيس, لكنه قمش ولم يفتش, هكذا اعتذروا له, فجمع جمع جمع جمع وما وافته المنية قبل أن ينقح الكتاب, فبقي الكتاب على ذلك, على ما يعني على ما ذكر فيه من صحيح وضعيف وموضوع. وهذا يدل على أن الباحث أنه يعتني بالتفتيش في أثناء سيره, أما يقول سأجمع بعد ذلك وفتش ربما جاء العجل, وأنه يعتني بالتنقية مباشرة على الطريق ربما جاء العجل أو جاء مرض أعاقه عن تكملة الموضوع والمشروع الذي هو فيه, فلا يستطيع ينقح, ما يستطيع ينقح ما قد بذل فيه من جهد. فابدأ عملك على الإتقان من أول يوم, من أول حين, حتى إذا وافتك المنية أو حيل بينك وبين إتمامه يكون متقنا, لو طبع الموجود طبع نافعا, لو طبع الموجود منه طبع على الخير. صلى الله التوفيق. يقول: هل من الزينة فعل الحديد على الثوب وما كان من ذلك؟ يا أبنائي لا تلبسوا هذا, يعني أثياب تكون مخيطة مثل حق البنات ومثل هذا الشيء, خلي لك ثوب صافي إن شئت من يعني أبيض أو أي لون من الألوان مشروعة, والأبيض أفضل, لبسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم. لكن تتعود أن تجعل هنا براكش وهنا براكش وهنا براكش وهنا أشياء, هذه أشياء يعني يسمونها شبابية وحق, وأنتم طلاب علم نحتاج أن تنشأوا على أرفع من ذلك, يعني هذه أشياء يستعملها أصحاب الموضات, وأنت من تراضي أنك تعملتك الدويرة في راسك؟ الحمد لله, يعني يراها طالب العلم من أقبح ما يكون, تلك الحلاقات وتلك الموضات وتلك الخيوط في هنا وكذا, يبقى مثلا أشياء فيها تشبه بالبنات, هذا لباس البنات حرض عنها ما تحتاج أنت. الثوب الصافي, الجبة الصافية, يعني حتى وإن كانت مخططة أو كذا, لكن على لون صافي بدون ما تكون فيها كذا أفضل. والخير ولله الحمد في طلاب العلم كثير, والنفع فيهم كثير, ولو رأيت مساجد أخرى تصلي وخلفه صورة أسد في ظهره, وذاك دعاية الشركة في ظهره, صلي أمامك وأمام واللباس حقه الذي يلبسه دعاية الشركة, شركة كذا وهكذا, ظهورهم دعايات, صدورهم دعايات, فاتخذوهم لوحات, بعض العمال اتخذهم الشركات لوحات إعلانات للإعلانات, اتخذوا صدورهم وظهورهم وأيضا التي على رؤوسهم وما إلى ذلك لوحات دعايات إعلان, ما تحتاج إلى هذا, ما أنت دعاية إعلان, لو يعطيك الآن في الشركة هذه ما يعطيك ويتخذك لوحة إعلان, ما لا ترضى, مش لازم أن تذل نفسك مثلا وتجعل لك ما تشوه به نفسك في لباسك وما يشغل المصلين خلفك وما كان من ذلك من أجل الدنيا, تمس لك عملا آخر. ففي بعض الشركات يشترطون على سائق الأجرة أنه لا بد يلبس يعني لباسا منه كذا, لا بد أن يكون بدلته على هذا الشكل, ولا بد يعني لا بد يلبس كرفته, ولا بد, ما يشغلونه في تلك الشركة حتى يجعلونه عاصيا على موضة كذا وكذا, انظر لك عمل آخر, ما ضيق الله, اتق الله وأجمله في الطلب, لا تخضع للمذلة يا ابني, لا تخضع للمذلة دنيوية تستذل بالدنيا, لا تستذل بالدنيا, عش على العز, عز طاعة الله عز وجل وسيعزك الله, عش على طاعة الله وعينك الله عز وجل ترى خيرا, لأن هذا هو شأن المؤمن, العزة لله ولرسوله والمؤمنين, فهو أحق بأن يكرم سائل يقول: هل المعطي من أسماء الله وما معناه؟ نعم، من أسماء الله بلا شك، إنما أنا قاسم والله معطي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالحديث الأول فيه إثبات اسمية المعطي لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى، والثاني فيه إثبات صفة، وكل اسم يتضمن صفة، كل اسم لله عز وجل ثابت. لكن قوله لا مانع لما أعطيت، أعطيت الأفعال تؤخذ منها الصفات، لكن الله معطي اسم، فلا بأس بتسمية عبد المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: عندي زوجتان وكلاهما له منها أولاد، يقول: وواحدة لا أطيق معاشرتها، ووقع مني لها طلقتان، وأريد أن تذهب إلى أهلها فأطلقها الثالثة فترفض وتتمسك بالعيش معنا، مع أني لا أعدل بينهما، يعني لأنه ما صار يطيقها، فماذا تنصحني؟ الجواب: هي أم أولادك ولك منها أولاد، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهي ترغب في البقاء مع أبنائها وفي بيتها، فإن لك رغبة في العشرة فأمر طيب من حيث أن العدل مطلوب، وإن لم تكن لك رغبة في العشرة صارحتها بأنك لا تطيق العشرة وبقيت في بيتها وتتنازل عن العشرة كليا أو جزئيا، فقد تنازلت سودة رضي الله عنها بليلتها لعائشة طمعا في البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارت على ذلك، وبقاؤها على هذا الحال بين أولادها وفي المعيشة مع زوجها مستورة الحال وفي بيتها خير من فراقها ويبقى أولادها بغير أم معهم. والعشرة ليست واجبة عليك إلا المبيت ونحو ذلك، العشرة العامة والنفقة وما كان من ذلك، أما من حيث المحبة والرغبة فهذه بالإجماع ليست لازمة فيها التساوي، التساوي ليس لازما فيها لعدم القدرة على ذلك. هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. والعشرة تابعة للمحبة والرغبة، وقال صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحاصل هذا هو الجواب في هذه المسألة، من حيث العشرة ليس لازما فيها التساوي، ومن حيث القسمة العامة واجب عليك أن تعدل، فإن تنازلت عن شيء من ذلك من المبيت أو العشرة تفاديا للفراق ورغبة في البقاء فيصلح ذلك، يصلح لما سبق. وإن لم تتنازل وحصل التشاح في هذا الجانب فله أن يفارق حتى لا يحصل له الإثم بعدم العدل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فلا ينبغي أن يكون أن يحصل تناسي للفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. سائل يقول: ما الصواب في قراءة ذكر واحد أثناء الركوع والسجود أم الجمع بينهما؟ ورد هذا وهذا، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قياما طويلا، وقام معه حذيفة رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح الحديث. قال فركع، فكان ركوعه جعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ووصف سجوده فقال كان سجوده قريبا من ركوعه، جعل يقول سبحان ربي الأعلى. فلم ينقل عنه حذيفة في قيامه تلك الليلة غير هذا الذكر، قول سبحان ربي العظيم في ركوعه فعظموا فيها الرب، قول سبحان ربي الأعلى في سجوده، أي جعل يكررها. وهذا ليس خاصا بقيام الليل، فلو أخذ الإنسان هذا الذكر وجعل يكرر هذا الذكر في فرض أو نفل لا بأس، وزيادة بحمده زيادة ضعيفة شاذة، لكن ورد ما يعبدها وهو أصلها في الحقيقة، أو يعني ما أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون دين الأفواج يسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي، شاهد كلمة سبحانك وبحمدك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده. فهذا الحديث سبحانك وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا نظير قوله سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده، فلو قالها إنسان في سجوده مستندا إلى هذا الأصل لا بأس، لأنه إن كانت شاذة فهذا أصلها الثابت في الصحيح. ولو اقتصر على سبحان ربي الأعلى في سجوده بدون وبحمده، سبحان ربي العظيم في ركوعه بدون وبحمده كما ورد في حديث حذيفة فلا بأس، له أن يزيدها تارة ويتركها تارة، وله أن يستمر على هذا أو هذا. هذا من حيث تسبيح بزيادة بحمده وبغيره. ثانيا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ثبت في الصحيح عن عائشة أنها التمست النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا وقع كفها على قدميه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثبت أيضا أنه كان يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقال أيضا سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثبت في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا كله يقتضي أنك إن شئت أن تنوع، وهو الأفضل التنويع بين الذكر وبين الدعاء من قول اجتهدوا فيه في الدعاء، فإنه موطن إجابة، السجود موطن إجابة لقرب العبد من ربه، أقرب ما يكون الساجد من ربه العبد من ربه وساجد، فيغتنمها فرصة أن يذكر الله بما شاء، يذكر الله يسبح الله عز وجل وينوع من ذلك الذكر، ثم يأخذ شيئا من الذكر من الدعاء، يأخذ ما تيسر من الدعاء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يرى أنه من الدعاء المأثور الجوامع، يعني كقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا حديث ليس بآية، وإنما هو منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تلك آية. أما بصيغة اللهم فحديث ورد في الصحيح، حديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء جعل هذا الدعاء منه، وإذا دعا بدعاء أي لم يكثر اختار هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم، الحسنة شاملة لحسنة الدنيا وخير الدنيا بأجمعه، ولحسنة الآخرة وأعظمها الجنة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وصية محب، والله يا معاذ إني لا أحبك، فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقوله دبر كل صلاة يشمل يعني المقصود به بعد السلام، لكن هذا الدعاء عظيم لا يمنع أن يقوله أن يختار أيضا قبل تسليمه مما يتخيره من الدعاء كما في الحديث، وليتخير ما شاء من الدعاء، ولا يمنع أن يقوله في سجوده من ضمن الأدعية التي يدعو بها في سجوده لما فيه من الوصية العظيمة وطلب العون على ذكر الله وشكر الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته. وكل دعاء مأثور دعاء ثابت لك أن تدعو به في سجودك، حتى دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره لقوله فاجتهدوا فيه في الدعاء، وهذا من اجتهاد في الدعاء، طلب البعد، طلب المباعدة بينك وبين الخطايا وبين الذنوب وتكفير الذنوب وغسل الذنوب. وحاصل ذلك أن الجمع أفضل، الجمع بين الدعاء والتسبيح، الجمع بين الدعاء والأدعية بعضها ببعض بين عدة أدعية، الجمع كذلك بين التسبيح بين عدة تسبيحات وتنوع منها عدة تنوعات منها أفضل، لأن هذا يقتضي مزيد التعبد وعدم التعود، فالإنسان إذا تعود شيئا صار سهلا عليه لا يشعر ب يعني التعني فيه أن يعتني به. أما إذا كان ينوع فهو يختار ذلك تنويعا للعناية وللمزيد، مزيد في التنويع يكون أفضل في مزيد التعبد. قل هذا في التشهد الثابت عن ابن مسعود وهو أصحها كما سمعتم فيما مضى بالإجماع، وكذلك عن ابن عباس التحيات والصلوات والطيبات لله، مباركات الطيبات لله يعني إلى آخره، وكذلك عن أبي موسى، وهذان الحديثان في صحيح مسلم والأول متفق عليه، وكذلك عن عائشة، وكذلك عن ابن عمر وعن عمر، وكل هذه صحاح، كلها صحاح عند أهل العلم، إنما يعني التفاضل يعني الاختيار بين أفضلها وبين أصحها، أصحها كما سمعتم وأفضلها كما سمعتم أنه ابن مسعود بن مسعود. وقل هذا أيضا في دعاء الاستفتاح، أصحها حديث أبي هريرة على الإطلاق متفق عليه، وليس ما ثم متفق عليه غيره، اللهم باعد بيني في الاستفتاح عني، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وهكذا يليه حديث علي، وهكذا يليه جملة أحاديث عن ابن عمر، حديث عن ابن عمر، هكذا حديث أنس. ومن ذلك الاستفتاح الثابت حديث عمر رضي الله عنه موقوف عليه في الصحيح، لكنه في معلف الصحيح موقوف عليه وعمل به جماعة، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعمل به، وأصحها حديث أبي هريرة وأجمعها. والتنويع جيد، قد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلف الصلاة وقد حفزه النفس، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله دخلت وقد حفزني النفس فقلت كذا وكذا، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ذكرها مسلم في باب الاستفتاح في الصلاة، وكذا النووي بواب عليها أنها من ضمن الاستفتاحات. ويليه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فدخل رجل فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. يعني هذا الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأى شخص ما يعجبه هل يقدم قبل التبريك قول ما شاء الله؟ يكفي أن يقول اللهم بارك في قوله إذا رأى ما يعجبه فليبرك، فلا يحتاج أن يقدم هذا قبلها، ولا كذلك أيضا يكتفي بها كلمة ما شاء الله. فإن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم بارك، حديث أبي أمامة. وأما قول الله عز وجل ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهذا ليس على سبيل أنه أراد يصيبها بالعين أو كاد يصيبها بالعين. قول جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن هذا كله بمشيئة الله. أما لدفع العين فذلك الذكر اللهم بارك، يدعو بالبركة على ذلك المنظور إليه، وهذا واجب على من كان عيانا، وأنه لو لم يقل ذلك لأصابه، على ما يقتل أحدكم أخاه، وقتل المسلم لا يجوز سواء كان قتلا مباشرا أو تسببا في القتل، كله لا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا تقتل نفسك ولا غيرك، كقول فسلموا على أنفسكم أي على بعضكم تحية من عند الله. الشاهد من هذا أنه في حالات يلزمه أن يقول ذلك، وإن لم يقل ذلك أثم، لأنه يتسبب في الإضرار بمسلم، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروهن، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين، يعني يؤذيه أو يتسبب في إيذائه وهو يعلم أن العين ضارة قاتلة. العين حق، إن العين لتورد الجمل القدر وتورد الرجل القبر، فهذا لابد أن يأتي بالذكر الذي يدفع به هذا الشر عن المسلم منهم، وتكف شرك عن الناس صدقة، فكف شرك عن الناس بهذا الذكر. عينك شريرة نظرت في مسلم فأصابته، استحسنت كلامه أصابته، استحسنت منظره أصابته، عين شريرة، نعم. فإذن هذه لابد من جهادها بذكر الله عز وجل ودفع الضرر عن الناس. لو أن إنسانا أماط الأذى عن الطريق أجر. وهكذا رأيت رجل يتقلب في الجنة في شجرة غصن قطعها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين شجرة، فكيف إذا كان يدفع شر عن الناس وعينه الشريرة التي تسبب الضرر؟ ربما إنسان يبقى أعداد السنين يتألم وأنت آثم، فلا يذوق طعامه بهنا، ولا يذوق نومه بهنا، ولا يذوق حياته بهنا. هذا والله إجرام من إنسان يعلم أن هذا العين أنه استحسن من شخص شيئا فلا يبرك، يعتبر آثما، يعتبر آثم، ويجب عليه أن يقول هذه الكلمة. قلنا يجب للمعاني المذكورة ولسد ذريعة الفتن والشر على الناس، ويجب أيضا، يعني هذا من العدوان الذي سببه الإنسان، أن يكف العدوان على الناس. وبعض الناس يعني عنده في ذلك نظرات سيئة، وليس كل أحد يعني مأمون منه، لا، حتى الرجل الصالح لا يؤمن منه أن يصيب بالعين إذا استحسنها ولم يذكر الله عز وجل استحسن الشيء. لو استحسنت ولدك من مشية أو أكل أو شيء من ذلك ولم تقل اللهم بارك تدعو له، ربما أصبته بعين ولدك أهلك. فالمرأة قد تصيب زوجها بالعين والرجل قد يصيب أهله وقد يصيب الرجل ولده والولد أباه لاستحسان يحصل مع نزغات شيطانية ونظرات شريرة. فالواجب الإنسان يتدارك هذا ويجتنبه ويتق الله ويعرف أن هذه الأشياء أضرارها بعيدة. أعجب يعني أعجب بنفسه، ما في مانع أن يتضرر إذا أعجب بنفسه، الإعجاب مضر. لكن هل يصيب نفسه بالعين؟ ذكروا أن بعضهم أصاب نفسه بالعين، نظر إلى بعض أجزاء جسمه فأعجبه فأصيب فيه في ذلك العضو بعض أجزائه أنه أعجبه. وربما إنسان ينظر إلى لحيته مثلا فتعجبه في المرآة فتتساقط، ينظر إلى وجهه وجماله فيعجبه فلا يذكر الله عز وجل، وانظر إلى ذلك الذي أعجبته حلته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فلا مانع أنه إذا أعجب بشيء يعاقب فيه، يعجب بولده وبجمال ولده وبكذلك ما كان ولده فيبتلى فيه، يبتلى بولده ويؤذيه أو يمسخ أو غير ذلك. هذا إما بعين صدرت منه وإما بابتلاء من الله بجانب الإعجاب، فإن الإعجاب معصية من معصية من معاصي الله عز وجل. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. حتى بالعين إذا أمن شرك بنظراتك وعينك أنت خير وتصير ضد كل ما يضر المسلمين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا ما أمن شرك بنظراتك

الخير للغير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما العيان يحب له الشر ويحسده ويحسد الخير له، فتنطلق تلك العين عن صادرة عن حسد وخبث. حديث إذا رأى أحدكم من أخيه من ومن نفسه، ما شاء الله، هذه فائدة جيدة. إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبرك هو، أي يقول اللهم بارك فيه، فإن العين حق. صح الألباني، هذه فائدة في زيادة من نفسه ومن ماله، ومر بنا لكن ما ذكرنا. هذا في الصحيحة 2500 رقم 2572، أي أنه قد يصيب نفسه، قد يصيب أخاه، قد يصيب نفسه، قد يصيب ماله، قد يصيب ولده، قد يصيب أهله. العين حق، العين إعجاب، قد يكون عين بحسد أو عين بإعجاب ويدخلها الشيطان ويحصل الضرر. ساق الشيخ الألباني رحمه الله الكلام عليه، وفي آخره قال: وهذا سند صحيح. اغتسل، طيب نقرأ الكلام عليه جيد. أخرجه الحاكم وأحمد من طريق وكيع بن الجراح بن مليح قال: حدثنا أبي وأبوه ضعيف عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلقا يلتمسان الخمر، أي الغطاء، تغطية الستر، شيء يستتر به، خمر به، استر بها عورته وجسمه، نعم، جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال: فسمعت له في الماء قرقعة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها. قال: فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني ألا ما يقتل أحدكم أخاه. وقال الحاكم: إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه ليبركه. صحيح الإسناد، وافقه الذهبي وفيه نظر، فإن أمية بن هند أورده الذهبي في الميزان وقال: قال ابن معين لا أعرفه، قلت: روى عنه سعيد بن أبي هلال وغيره، ولم يذكر توثيقه عن أحد، قد وثقه ابن حبان فهو مجهول الحال، ولذلك قال الحافظ في التقريب إنه مقبول. طيب الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا في أمية بن أبي هند متعقبا قول الحاكم، قال: روى عنه سعيد بن أبي هلال وغيره، يعني جماعة، ولم يذكر توثيقه عن أحد، لم يذكر توثيقه عن أبو وثقه ابن حبان، قال: فهو مجهول الحال. هكذا قل في الهيثم بن عمران، روى عنه ثلاثة فيما ذكر ابن حبان، فيما ذكر عنه ابن أبي حاتم، ووثقه ابن حبان، ولم يؤثر توثيقه عن أحد معتبر، ومع ذلك الشيخ رحمه الله قبل مثل هذا واحتج به، وكان هذا الاحتجاج بهيثم بن عمران فيما يسمى بحديث العجن فيه نظر. ساقه ثم قال: لكن الحديث صحيح، فقد وجدت له طريقا أخرى. أخرجه ابن قانع في ترجمة سهل بن حنيف من كتابه معجم الصحابة، وابن السني كلاهما من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال: حدثنا مسلم بن خالد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه مرفوعا بلفظ: ما يمنع أحدكم إذا رأى، أي من أخيه ما يعجبه، أن يقول، وذكر الحديث: اللهم بارك أو يبرك، وهو شاهد جيد. أسلم هذا مجهول، لكن
بقية الرجال محتج بهم.

الصالحون. وساق أيضا من طريق مالك وعنه ابن حبان في صحيحه عن محمد أو في الموارد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، أي ما كان الماء، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني ما رأيت جلدا ولا جلد مخبأة، جلد عذراء امرأة بنت. قال: فوعك سهل مكانه، أي يعني طاح، واشتد وعكه، مرضه الوعك والمرض والحمى والشدة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتى رسول الله فأخبر سهل بالذي كان من أمر عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، يعني العين قتل، العيان قتال، والقتل هل يجوز قتل المسلم؟ لهذا قلنا يجب أن يبرك. ألا بركت إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وهذا إسناد صحيح، أما مجرد غسل اليدين هذا ما يسمى وضوء، يعني بعضهم يروح يتغدى وراح غسل يديه في الصحن وقال خلاص توضأت، هذا ما هو وضوء هذا. لكن توضأ له، جاءت فيه ببعض أوصاف فيه ذلك بعض الأوصاف للغسل وغسل بعض إزاره وكذا، لكن مجرد الوضوء كافي لهذا الحديث، وضوء الكامل شرعي. قال: وفيه بيان صفة اغتسال عامر، وعند أحمد صفة الصب على سهل، وهو صحيح أيضا، بعضها فيها صفات أنه يصب عليه على ظهره على كذا، بأي كيفية اغتسل به يرجى له الخير. وإذا توضأ وضوءا شرعيا كما هو الوضوء هذا الصحيح الوضوء الكامل يرجى فيه الخير له من العيان، أما مجرد غسل اليدين حتى وإن لم يأتي ببعض تلك الصفات المذكورة في الحديث الآتي ذكرها أو ما ذكرها في بعض الطرق، وجاء فكان إذا خاف، والجملة الأخيرة من الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة ولها شواهد كثيرة: إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله يحلب بقرته وربما يراه ما يعجب فيها ما يدري لقد أصابها بعين، وإذا بها قد صارت ناشفة ما عاد بها حليب، والسبب هو ما برك حتى من ماله، ينظر إلى مزرعته وما يبرك، ما يدري لقد أصيبها، يعني أصابتها آفة ما فيها خير راحت، وإذا رأى في بيته ما يعجبه ما يدري لقد أصيب بشيء من الهدم، وغير ذلك من المال، الأهل والمال والولد والنفس وهكذا. قصة عبد الله سهل بن حنيف، هذا حديث سهل من بعض ألفاظ حديث سهل بن حنيف، قصة حديث عبد الله بن عامر وقصة سهل بن حنيف. قال الحافظ في فتح الباري: عند تحت حديث العين حق برقم 5740 في كتاب الطب من صحيحه، في فوائد الحديث قال: وفي الحديث من الفوائد أيضا أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال، يحكم عليه، يلزم يقضى عليه بالاغتسال، وأن الاغتسال من النشرة النافعة، أي من الرقية النافعة، يسمى نشرة، يعني ينتشر المعيون، ينتقوم ينتشر، يشفى بإذن الله أو يخف عنه الضرر

وأن الماء المستعمل طاهر إذا استغسل، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منه أن يتوضأ يتوضأ. وفيه جواز الاغتسال بالفضاء، وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك. فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، لكن المشهور بالعين المعروف به بها من الرجال والنساء، سواء الرجال والنساء، الذي هو معروف فلان عيان، وقد يكون عيانا ولا أحد يعلمه، يعين نفسه، يعين أهله، يعين ولده، يعني ماذا، وهو لا ينتبه ولا ينتبه. وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك. فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا. انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا، وقال إنه في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام من دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال النعمة، حسد يصحبه تمني زوال النعمة ما يبرك. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين، يعني قد لا يموت، ولكن قد يصاب بأمراض، قد يصاب كذلك بصرف عن هداية، قد يصاب بسوء مزاج وغير ذلك. ولا يؤكد على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر، فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع ضرره أشد من ضرر المجذوم، منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، يحجر عليه، لا يخرج بين الناس يقتلهم. وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه، أي أعطاه ما يقوم به حاله، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس، أيوة أشد من كورونا كما تقدم واضحا في بابه، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله من حضور الجماعة. قال النووي: هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. يعني هذا كلام جميل قوي، أن العائن المعروف بهذا والذي قد استبان العين منه مرة بعد مرة، أنه يجب على ولي الأمر أن يحجر عليه، يبقيه في بيته، خلوا يعين الجدران، يبقى يلطم الجدران بعينه ما يرى الناس، ومع ذلك لا يعطيه رزقه سداد حاله، يجري له معاش سداد حاله، هذا من صالحه. هذا بحث جيد ساقه الحافظ، وتحت هذا البحث كلام جيد فيما يتعلق بكيفية الاغتسال. قال ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها، الاغتسال ونحو ذلك. كلام جيد حول العين، منقول من زاد المعاد في فتح البهاء الباري، منقول من كتاب الطب أو من زاد المعاد ابن القيم، تحت هذا الحديث العين حق. وإذا رأيتهم يقولون فلان مشهور بالعين فهذا ما هو بعيد. كان بعض الناس يأتي يقول: أنت تريدها في الثور ولا تريدها في المحراث؟ يعني كان زراع يعجبه هذه الزراعة والأشياء، فإذا مر على واحد وهو على ثيرانه يزرع، قل له: يا فلان تبغاها في الثور ولا تبغاها في قل له: لا بقى في المحراث أسهل، ينكسر، يمشي به قليل وانكسر. ما الجمع بين قول الله عز وجل وفيها ما تشتهيه الأنفس، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة؟ ذكروا من تأويلاته أنها في حال دون حال، لم يشربها في الآخرة، وإلا

0: لا فلا فلا يكون ذلك الحال من أنه يعني أنه ما يشربها مع إرادته إياها، لأن لو أرادها لا ومنع منها لكان حزينا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولو أرادها ومنع منها لكان ممنوعا من شيء، والله يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي نعيم الجنة ما هو ممنوع. وذكروا أنه لا يشتهيها، لا تتوق نفسه لها تلك الأنهار، ولا يريدها من نفسه بدون أن يحصل له حزن في ذلك إذا منع، فلا هو يريدها ولا يمنع منها من الخمر، لا لم يشربها في الآخرة. والظاهر والله أعلم أن الخمر من نعيم الآخرة، فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وما هو نهر، ما قال فيها نهر، قال فيها أنهار، ومعناها أن الألبان عدة أنواع، الله أعلم كم أنواع، كل نوع نهر، وأنهار من خمر لذة للشاربين، والله أعلم كم أنواعه، وكل نوع منه نهر، وأنهار من عسل مصفى، والعسل في الدنيا أنواع والآخرة أكمل وأفضل، فالله أعلم كم أنواع العسل وكم يعني أصنافه وكم طعومه، أنهار لا يحصيها إلا الله، ما حددها الله لنا كم نهر، 10، 100، 1000، 1,000,000، الله أعلم كم أعدادها. كل نوع من هذه الأربعة أنهار، لا يعلم عدد هذه الأنهار إلا الله. وقد قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ومعناه أن اللون واحد والطعم مختلف كما يذكر أهل العلم، وجاء أيضا في السنة. فهكذا الأنهار، هكذا الطعوم، لو كانت كلها مثلا نهر الخمر نوع واحد لكان النهر واحد كافي يغتري ويأخذون منه كلهم، لكن أنهار مختلفة متنوعة الطعوم واللذات وما كان من ذلك، هذا من نعيم الجنة، فيكون ذلك خرج مخرج التهديد، ويعفو رب العالمين عمن شاء ويمكنه، كما جاء في القتات لا يدخل الجنة، أي أنه لا يدخلها دخولا أوليا، وإذا رضي الله عنه وعفى عنه أدخله الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع، وإذا عفى الله عنه أدخله الجنة من أهل التوحيد. وكذا شارب الخمر إن مات وهو يشربها فهي من ضمن تلك المعاصي والكبائر التي يعفو الله سبحانه وتعالى فيها وينعم صاحبها بما شاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم بعده أبدا. فإذا رضي الله سبحانه عن العبد ليس هناك شيء ممنوع عليه، لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، والدنيا فيها ما تعلمون، يعني ما نعلم وما لا نعلم، هذه كلها. وحال نظير ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليه يوم حسرة ذلك المجلس للثواب، قالوا حسرة يوم القيامة، يوم القيامة، ما قال في الجنة حسرة، هذا واضح، الحسرة قبل دخول الجنة، أما بعد دخول الجنة ما في حسرة، وإنما يوم القيامة يتمنى أنه ازداد خيرا في ذلك المجلس، وذكر الله في ذلك المجلس. أما من عفى الله عنه وأدخله الجنة فإن سعادته أبدية، ليس هناك ما ينقص سعادته، لا بحزن ولا خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا بفوات نعيم، ولا بفوات نعيم عليه، بل نعيمه تام، كل أهل الجنة، أدنى أهل الجنة لهم مثل الدنيا ومشتهات نفسه كذا في الحديث، ولذت عينه وعشر أمثالها. هذا سائل يقول بعض النساء تعمل في مجال الخياطة والتفصيل وفي بلادهم جند النساء وأصبحنا يلبسن البنطال، الله المستعان. البنطال القصير والمحجم أو يعني الذي يظهر الجسم، فاشترطت على بعضهن أن تقوم بهذا التفصيل مجانا دون أخذ فوائد. اشترطوا كأنهم اشترطوا أن يكون التفصيل فضفاضا نوعا ما. تقول هل هذا يعد من التخفيف من المفسدة؟ وهل هذا العمل يدخل في التعاون الإثم والعدوان؟ ما يجوز لهذه المرأة أن تفصل للنساء بناطيل، ولا يجوز للرجل أن يفصل للرجال بناطيل، لا للمرأة ولا للرجل. هذه لباس الغرب، ما هو لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لباس أصحابه، ولا لباس تابعين، ولا لباس من بعدهم إلى قبل مدة تفرنج كثير من الناس واعتبروا هذا، وجاء من يعني من توسع لهم في هذا، لا في حق العساكر ولا في حق غيرهم، كل ذلك خطأ. لبسهم للبنطال خطأ. هناك كتاب عندنا في المكتبة يعني كأنه محامي عن البناطيل، صاحبه ضجيج الكون من لبيس من لبس البنطلون. أنا اشتريت الكتاب وظننت أنه سيساعدني أنه يدف معي يعني ضجيج الكون، على أنه سيأتي مثلا بأقوال من أقوال العلماء وأقوال كذا في التحذير من لبس البنطلون، وإذا به يعني يرد على الذين يضجون من لبس البنطلون. ضجيج الكون من لبس البنطلون، ورد هزيل، رد أحد ما معه حجة، ما حجة. أي والله أننا نحب من يساعدنا على إقامة الدين الله، والله كاتب أو غير كاتب، على أنفسنا وعلى غيرنا. ما أحسن ما يقوله ابن الوزير رحمه الله: يا لائمي على الصبابة في الهوى، من منكم في حب أحمد مسعدي. لا تتهيب من كثرة المبنطلين، أعني أنه كثرة المبنطلين تقول إذا الناس كلهم لابسون بناطيل هو حلال، الكثرة ليست ميزان لحل ولا لحرمة، الميزان للحل والحرمة هو كتاب الله وسنة رسوله. الناس الآن البنوك مليان الدنيا، وإيش رأيك في البنوك هذه الربوية، حلال ولا حرام؟ حرام. يعني ما نتهيب من الباطل لكثرته، حتى لو وجد من أفتى به، ولو كان إنسان من علماء المسلمين حصل منه أنه قال بشيء من ذلك، لا حق أن يتبع، حق أن يتبع. وزلة العالم تجتنب، عالم العالم الصالح تجتنب زلته ويحفظ مكانته، تجتنب زلته ويحفظ تحفظ مكانته، حذر من زلته تلك وتحفظ مكانته، على أنه أخطأ في هذا. رجل صالح، رجل عالم، اخطأ في هذا. وأما صاحب الباطل هذا، جمع هذا مع جمع باطلهم وبينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: يسأل عن قول انتقد الخطأ دون ذكر المخطئ، والجواب: انتقاد الخطأ أمر مطلوب صيانة للدين ونصحا للمسلمين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه تعرض للفتنة وتعرض للعذاب، والفتنة فسرت بالشرك في هذا الموضع. مثل القائم في حدود الله، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا فيه انتقاد الخطأ والأخذ على يد المخطئ، فقوله أخذوا على أيديهم الأخذ على يد المخطئ ودفع المخطئ، ولا يؤخذ على يده ولا يندفع إلا ببيان خطأه وإبعاده عن ذلك. وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، فإذا كان ظالما قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره. وحجزه عن الظلم لا يتأتى بمجرد انتقاد الخطأ بمفرده، بل بدفعه عن الخطأ بقدر ما تستطيع، فإن الخطأ منكر يغير على قدر الاستطاعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. والشاهد من الحديث المراتب المذكورة، ومنها فبلسانه، وتغييره باللسان بيانه والحذر من فاعله حتى لا يتمادى في مثله. وقال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تستبين وتحذر تكون سبيل المجرمين واضحا بينا ظاهرا. ولم يسر السلف رضوان الله عليهم على جانب دون آخر، فانتقدوا الخطأ وانتقدوا أهله، انتقدوا الباطل وانتقدوا أهل الباطل، فأبانوا أن نفي الصفات لا يجوز، صفات الله عز وجل، وأبانوا نفاة الصفات. فلو قال مثلا: إن تعطيل صفة كذا وتعطيل صفة كذا وتعطيل صفة كذا لله سبحانه وتعالى لا تجوز، ثم سكتوا عن جهم بن صفوان وعن معبد الجهني وعن واصل بن عطاء الغزال وعن المشبهة أيضا داود الجواربي وأمثال هؤلاء من المعطلة، من سيعرفون؟ ما زال الناس يحسنون بهم الظن ويأخذون عنهم، وما زالوا يضلون الناس. ولكن يستبان الخطأ ويستبان أهله ومروجوه، ليحذر الناس الخطأ ومروج الخطأ متعمده بقدر مستطاع الإنسان. وهذا باب يطول بيانه، والأدلة فيه كثيرة، فالأخذ بجانب منه دون جانب ما هو على إطلاق، ما هو صحيح. يعني يقول مثلا: أنتقد لك الخطأ ولا أنتقد. أنا سأذهب أقول: بعض المحدثين كذاب، بعض المحدثين متروك، بعض المحدثين ضعيف، الأحاديث فيها هذا حديث فيه ضعيف. طيب بين لي يا أخي، من هو هذا الضعيف في هذا السند؟ هذا حديث فيه واحد كذاب، ما أسميه، ما سأذكر لكم. طيب أنت الآن تقول فيه ضعيف، ها من هو هذا؟ ربما أنت تراه ضعيفا وغيرك لا يراه، أنت تراه كذابا وغيرك يدافع عنه يعتبره إماما، فوضح للناس أنه كذاب فعلا. فلو سلك الناس هذا المسلك، يعني التعمية من عدم ذكر المخطئ من كذاب أو من أخطأ عمدا أو غير عمد، مثلا بعضهم عنده غفلة في الحديث، عنده سوء حفظ، تأتي عن طريقه بعض الأحاديث الضعاف شديدة الضعف بالموضوع، فيبينونه ويقولون: هذا رجل صالح ليس من أهل هذا الشأن، ما هو من أهله، لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه الحديث. هذا القول على هذا الإطلاق هذا كلام ما يستبين منه الحق من الباطل. هناك حالات تحذر فيها من الباطل وكفى، يعني قد يكون فيه بعض الحالات تحذر من الباطل فيها وكفى بدون التسمية، لكن أما على هذا الإطلاق فلا. حتى أظن هذا القائل لن يستطيع أن يسير على هذا القاعدة، هو نفسه ما يستطيع يسير عليها، ستجده في جانب من الجوانب يخالفها، فإذا خالفه إنسان يعني من الناس ربما من أهل السنة في شيء، وإذا به يصيح يقول هذا الرجل عنده وهذا الرجل عنده يسمي ويخالف قاعدة. ما سيقول بعض الناس والله أنهم يعني قالوا بعض لا، فالذي يخالف الحق يتناقض. ما تجد إلا الحق منضبطا يضبط الناس وينضبط به الناس، أما الباطل يتناقض وأهله يتناقضون. صلى الله التوفيق، صلى الله السداد. هم يأخذون جانبا من الأدلة يتركون جانبا، يأخذون في الحديث ما بال قوم، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس صالحين أراد الستر عليهم من أصحابه، أراد أن ينبه على ذلك الموضوع دون ذكرهم ليسوا فيهم. أما لما ذكر الخوارج أبانهم كلاب أهل النار، ما هم كلاب أهل النار، وما حتى كلاب الدنيا، كلاب جهنم. وهكذا أيضا القدرية مجوس هذه الأمة، فلما ذكر أهل الباطل بينهم الذين هم أهل الباطل. أما بالنسبة لإنسان صالح تستره حصلت منه زلة وهو غاية ما فيها فو وأوبته إلى الحق، ممر طيب مثل هذا أنت تحذر من الخطأ. أثلا واحد مثلا الطلاب حصل منه أنزل، اذكر الخطأ نبه عليه وسيسمع الخطأ يجتنبه، بدلا من أنك تفضحه وتذله بين الناس يعني تسوي صورته وما إلى ذلك ربما تعقده. لا، رجل صالح حصل منه ما يحتاج إلى تنبيه، إما في قول خاطئ أو فعل خاطئ أو شيء من ذلك، هو إذا سمع خلاص استفاد. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تلاميذه، صحابة يعني هو لهم بمنزلة الوالد وللجميع يربيهم.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حبابنا اقتلوا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا ايها الولد امك امك
2: والله ان هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي انبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وإما يبلغن عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
3: وقل لهما قولا كريما.
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: كما أكلت يوما منها على ظهرها، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذه الليلة أن أزور آبائي وإخواني وأبنائي في هذا المركز المبارك، ويا لها من نعمة أيها الإخوة في الله، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه المجالس الذي نسمع فيها قال الله قال رسوله، نسمع فيها نصحا، نسمع فيها خيرا، نسمع فيها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكم والله يفرح الزائر بهذه الزيارة، بزيارة إخوانه، وكم يفرح المزور كذلك، يفرح المزور بزيارة إخوانه. أذكر أيها الإخوة لما كنا عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تلك السنوات القديمة، كان إذا جاء الزائر نفرح أشد الفرح، ربما نسمع موعظة، ربما نسمع نصايح، ربما نسمع نعم ماذا توجيهات إلى غير ذلك، لأنكم تعرفون طالب العلم في الدروس في العقيدة في التوحيد في المصطلح في النحو في الخط في الكتابة في كذا في كذا، أوقاته مشغولة بالدروس. فكان إذا جاءنا الزائر نفرح والله كثيرا، نفرح بزيارته، نسمع موعظة، نسمع نصحا، ونتهيأ لهذه الزيارة ونستعد، وتكون ليلة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن يشهد الله عز وجل يا إخواني أننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى، وأنتم في هذا المركز المبارك في مكان وفقكم الله سبحانه وتعالى للعلم والتعليم والدعوة ونشر الخير وتعليم المسلمين رجال ونساء وآباء وصغار وكبار. وهذه نعمة الواحد في هذا الزمان المتأخر أيها الإخوة، في هذا الزمان المتأخر أن ينظر له مركزا يهرب من الفتن ويهرب من القيل والقال والمصايب والقلاقل والبلابل، ويعكف له على كتاب الله، على سنة رسول الله، على الدروس، على الخير. هذه نعمة والله، نعمة عظيمة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لهذا الخير. ونحن في هذا اليوم أيها الإخوة افتقدنا أخا من إخواننا الأفاضل المجاهدين الدعاة، نحسبهم والله حسيبه ولا نزكي على الله، ثم بدا لهم أن يقبروه هنا في مقبرة الشهداء هذه، فقلنا قد قربنا من إخواننا، إنه كانوا سيذهبون به إلى البيضاء ثم الظاهر يعني تراجعوا وقبروه هنا. وتعرفون السنة يا إخوان التعجيل، قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، قال الحافظ الإسراع بالجنازة في غسله في تكفينه في دفنه كل هذا من التعجيل. نعم أشقة أن يذهبوا به وتعرفون الطريق إلى البيضة وغير ذلك. الشاهد يا أخوان سبحان الله، كلنا نقول بعض الأخوة سيأتي خبرهم أنه مات في الجهاد وفي القتال ضد الرافضة في المتارس في الجبال الهاونات القنص الكذا الكذا، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل ويموت في عدن. سبحان الله، هذا كله يا أخوان تنبيه لنا، تنبيه لنا، وأن الموت قريب منا يا أخوان، الموت قريب يا عباد الله، نعم قريب من أحدكم، وأن ننتبه وأن نتعظ بغيرنا، وأن ماذا كما يقال السعيد من وعظ بغيره، وصح عن ابن مسعود موقوفا عليه كان إذا رأى الجنازة يقول كفى بالموت واعظا. هذا الموت، مصيبة الموت أيها الإخوة الموجود، تذكير لنا ووعظ لنا، انتبه يا عبد الله، أنت راحل، أنت ذاهب من هذه الدنيا، أنت ستموت، أنت ما لك إلا أيام معدودات، ثم تنزل بك السكرات وينزل بك هاذم اللذات. أسألكم بالله، لو قيل لكم أو قيل لأحدنا أنت ستموت غدا، هل أنت راضي بحالتك هذه؟ هل أنت راضي بما أنت عليه؟ أم ستتوب وتستغفر وتتخلص من المظالم وتفعل الطاعات وتفعل الخيرات وتسابق بالطاعات لله وتستعد؟ نعم أيها الإخوة، كلنا لسنا راضين على ما نحن عليه. فانتبهوا يا عباد الله، أعدوا لما بعد الموت. جاء عند ابن ماجه وحسنه الحلامة الألباني من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على شفير القبر فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى، أي بل الأرض. موقف عظيم يا أخوان، الوقوف على القبور وقبر الميت، لحظات صعبة، لحظات شديدة، تتفكر أنك غدا أنت ستوضع في هذا اللحد، غدا أنت الذي سيصلى عليك، غدا أنت الذي ستموت، غدا أنت الذي ستوضع في هذا اللحد، فماذا أنت قائل لله سبحانه وتعالى؟ ماذا أنت قائل يوم يأتياك الملكان ويجلسانك وينتهرانك ويسألانك

من جهة الرأس من جهة الرجلين نفس قليلا، وربما دفسوه في اللحد دفسا. لا إله إلا الله. تفكروا يا أخوان في هذه الحفر، تفكروا يا عباد الله، يوم توضع في اللحد لا أنيس ولا جليس ولا صديق ولا حبيب ولا والد ولا ولد، يدفنوك. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت وينصرفون، وأنت تسمع قرع نعالهم، تسمع قرع نعالهم منصرفون في تلك الرقعة المتواضعة الثلاث. لا سيارات ولا شيء، لا مكيفات لا مراوح ولا شيء. ماذا سيخلصك يا عبد الله؟ ما الذي سيخلصك من هذا الأمر يا إخواني؟ لمثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعدوا. هل أعددنا يا أخوان لما بعد الموت، لتلك القبور؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر لضمة، لو نجا من أحد لنجا سعد بن معاذ. لا إله إلا الله. إن للقبر لضمة، في تلك الحفرة الضيقة تلتئم عليك الأرض حتى تختلف أضلاعك وعظامك فيما بينها في لحمك ودمك. لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. فيا عباد الله إياكم والغفلة، يا أيها الناس تفكروا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، أن يسمعكم عذاب القبر. وفي الصحيح كان النبي جالسا مع أصحابه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم ذكر لهم ذاك الحديث الطويل: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وهكذا الفاجر والكافر والمنافق. فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا. جاء في أحاديثه في عذاب القبر أن هذا الذي يسأل الكافر والمنافق: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. يقال له: لا دريت ولا تليت. وجاء في بعض الأحاديث: يضرب بتلك المزربة، أي مطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل لذاب. جبل يا إخواني لو ضرب بها لذاب، ما بالك أنت المسكين، أنت الضعيف الذي لا تساوي شيئا. نعم يا عبد الله. فتفكروا يا عباد الله، تدبروا. إننا والله نرى عند القبور كثير من الناس لا يتعظون، لا يعتبرون. قال: جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، من السكينة والاطمئنان والخشوع، بخلاف ما نحن عليه اليوم. هذا يمزح، وهذا يضحك، وهذا يدخن، وهذا بكلام الدنيا، وهذا. المقبرة والمقابر أيها الناس اتعاظ، فيها اتعاظ، فيها وعظ لنا وتنبيه لنا وزجر لنا يا عباد الله. فالله الله يا عباد الله، أعدوا لما بعد الموت أيها الناس. الموت حق يا عباد الله، كلنا سنلقاه. الموت كأس يا عباد الله، كلنا سنذيقه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله:

كلنا سنفنى، كلنا سنرحل، كلنا سنموت، كلنا سنفارق هذه الدنيا، من زوجات، من أولاد، من عمارات، من أبناء، من والد، ولا ولد ولا شيء. كل

إذا علمت أنك فان وراحل من هذه الدنيا، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أين الأعمال؟ أين المسابقة بالطاعات؟ أين المسابقة بالقربات؟ أين التقديم لله سبحانه وتعالى؟ هل تظن أنك ستخلد وتعيش فيها أبدا؟ لا والله، الموت أقرب أقرب من شراك نعلك يا عبد الله. نعم أيها الناس، فأعدوا لما بعد الموت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهيك الأموال والأولاد عن ذكر الله. كم من الناس ألهتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله، عن الصلاة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال الذي شغلك، المال الذي كنت تعصي الله به، المال والبنون الذين شغلوك عن طاعة رب العالمين، يوم القيامة لا ينفعك، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله:

يا رب أمهلني، يا رب أخرني، عندي ذنوب، عندي مظالم، عندي معاصي، يا رب أمهلني قبل أجل قريب ووقت معدود قريب. لماذا؟

كنت لا أتصدق، كنت بخيل، كنت شحيح بالمال، وأكن من الصالحين، من المستقيمين، من الصائمين، من المحافظين على الخير، من المحافظين على العلم والقرآن والسنة والتوحيد. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن ماذا قال الله؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. جاء الأجل، انتهى خلاص، فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. راجع نفسك من الآن، تب إلى الله جل وعلا من الآن، قدم للأعمال الصالحة من الآن. كم عمرت في هذه الدنيا؟ كم لك سنوات في هذه الدنيا؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، فيما قضيتها، فيما ضيعتها؟ قال الله عز وجل عن أهل النار:

النار يا أخوان ليس فيها موت، يموت الإنسان ويستريح، لا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال الله: كذلك نجزي كل كفور. ثم قال: وهم يصطرخون فيها، في النار يصيحون يصطرخون يبكون من شدة الألم، من شدة العذاب، من شدة النكال، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، شرابهم من النار وغطاءهم من النار وفراشهم من النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا إخواني، النار ما نستطيع أن نصبر عليها، ما صبرنا على هذا الحر البسيط في هذه الدنيا يا عباد الله، فكيف بنار تلظى، فكيف بنار تشوي الوجوه، فكيف بنار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم أيها الناس، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم. قال رجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر ويمشي على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشي على وجهه؟ نعم أيها الناس، انظر ماذا يقول أهل النار: وهم يصطرخون فيها، يتصايحون من شدة الألم والعذاب والنكال: ربنا أخرجنا. ماذا تريدون؟ الدنيا وحطام الدنيا وجمع الدنيا؟ نعم، لا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب أخرجنا، سنتسابق إلى الصلوات، إلى الطاعات، إلى القربات، إلى القرآن، إلى العلم، إلى ذكر الله، إلى طاعة الله. يا رب أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. كم عمرناكم؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، إنها لكافية. أين هذه الأعمار؟ ستسأل. في الترمذي من حديث أبي برزة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه. الأعمار يا أخوان فيما أفنيناها، هل في طاعة؟ هل في قيام؟ هل في صيام؟ هل في نوافل؟ هل في طاعة لله سبحانه وتعالى؟ في دعاء، في استغفار، في طلب العلم، في التفقه في الدين؟ نعم، عن عمره فيما أفناه ستسأل عن هذا العمر. كم عمرت في هذه الدنيا؟ فيما قضيتها؟ فيما ضيعتها؟ وعن جسمه فيما أبلاه، هذه الأجسام القوية الصحيحة الذي فيها العافية، فيما أفنيناها؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أعد لذلك جواب، ستسأل، ستسأل يوم القيامة، أعد لذلك جواب. انظر إلى أعمالك،
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل رسول الله وقيل الشيب. فذوقوا فما للظالمين من نصير. كم عمرت كم عمرت في هذه الدنيا. وانظر ماذا يقول الله عن أهل النار. يوم تقلب وجوههم في النار. تقلب هذه الوجوه، تشوى هذه الوجوه، تحرق هذه الوجوه، تسود هذه الوجوه. تقلب الذي حافظنا عليها من في الدنيا، هذه الوجوه أكرم ما عند الإنسان يحافظ عليها في الدنيا، تشوى وتقلب في النار. لا إله إلا الله. ماذا يقولون؟ يوم تقلب وجوههم في النار.

كم سمعت مواعظ، كم سمعت آيات، كم سمعت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أين التطبيق؟ أين العمل؟ أين الامتثال؟ أين الاتباع؟ أين الاستقامة؟ أين الصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يا ليتنا أطعنا الله. كم من الناس يسمع خطب، يسمع نصايح، يسمع مواعظ، ربما يتأثر في مجلسه. كما قال ابن القيم: المواعظ تنزل على القلوب مثل الصواعق، فإذا خرجنا نسينا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، اتبعنا غير الكتاب وغير السنة فضللنا والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عن أهل النار في كتابه الكريم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم في آية أخرى: لهم نار جهنم. ثم قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كلما نضجت هذه الجلود واحترقت، ويا إخواني، ذكر أهل التفسير أن أشد ما يعاني الإنسان من هذا الجلد جلد الإحساس. انظروا عافانا الله وإياكم في من يحرق في هذه الدنيا بالنار، كيف يتألم، كيف يتألم ألم شديد من الجلد، وربما لا يبقى، الغالب أنه يموت. نعم، وهكذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا يا ربنا؟

ما احذروا يا إخواني، الأمر عظيم. كم ذكر الله جهنم بكتابه الكريم، ذكرها بجهنم وذكرها بالجحيم وذكرها بالسعير وذكرها بأوصاف كثيرة تتقطع منها القلوب يا عباد الله. قال الله: وجيء يومئذ بجهنم. يوم يؤتى بجهنم، جاء عن ابن مسعود في مسلم موقوفا عليه وله حكم الرفع، قال: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 مقبض، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لا إله إلا الله، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ما أعظم هذه النار، ما أكبر هذه النار، ما أعمق هذه النار. في مسلم كان النبي جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، سمعوا صوتا عظيما، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في جهنم الآن منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، لا إله إلا الله، 70,000 سنة يهوي. والله يقول عن النار: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. وسيملأها الله سبحانه وتعالى بالكفرة والمجرمين والعصاة والجبارين وغيرهم. حذاري حذاري من الغفلة يا عباد الله. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية، أي نار الدنيا هذه كافية في العذاب؟ قال: لا، إنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها. في الصحيح من حديث النعمان بن بشير، اسمعوا إلى هذا الحديث يا أيها الناس: إن أهون الناس عذاب في النار لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان فتغلي بهما دماغه، لا إله إلا الله. أهون الناس، أهون الناس أيها الناس، فتغلي بهما دماغه وهو يظن ليس أحد أشد منه عذاب، لا إله إلا الله يا عباد الله. وهو أهونهم، وهو أهون الناس. فلنتق الله يا عباد الله، نراقب الله سبحانه وتعالى، نترك الغفلة، نترك هذا التسويف والتأخير في طاعة الله سبحانه وتعالى. منا المفرط ومنا المتكاسل ومنا المتخاذل، والعياذ بالله. إلى متى يا أخي المسلم؟ جاء عند الحاكم في مستدركة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه، ويا لها من موعظة من رسول الله: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، صحتك قبل سقمك، وهكذا غناك قبل فقرك. اغتنم، سيأتيك الهرم، سيأتيك البرد، سيأتيك الفقر، ستأتيك المشاغل، سيأتيك الموت، الموت أمامك، الهرم أمامك، الفقر أمامك، المشاغل أمامك، إلى غير ذلك. فاغتنم،
فإنك والله ستندم يا عبد الله، ستندم على أيامك، وستندم على أوقاتك التي مرت بك في هذه الأيام، ستندم عليها. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله إلا كان عليهم تره، أي نقص وندامة، نقص ويندمون عليه. وفي رواية: إلا قاموا كجيفة حمار. فكم ضيعنا من أيام وأعمار وسنوات، يقول الله.

الموت. نعم، كم عمرت في هذه الدنيا، كم ضيعت، كم لهوت، كم لعبت، كم وكم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يريد يرجع؟ لماذا؟ للدنيا وحطامها؟ لا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يا رب أرجعني سأعمل الصالحات، فرطت في شبتي، فرطت في قوتي، فرطت في أوقاتي، فرطت في عمري، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا، كلمة ردع وزجر، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم مات لنا أخ عزيز مجاهد في وجوه الرافضة، مسارع قائم بدعوة، نعرفه بأخلاقه، نعرفه بسمته وسعة صدره. نعم، ما كان في عدن إلا ويحضر معنا المحاضرات، وكان بالأمس خطيبا في مسجد ذو النورين. هل تأثرنا؟ هل قلنا هذا اليوم مات ونحن غدا؟ اليوم صلينا وغدا يصلى علينا، اليوم شيعنا وغدا نشيع، اليوم ندفن وغدا نحن المدفونون. السعيد من وعظ بغيره يا إخوان. هل اتعظنا؟ هل نبهنا أنفسنا أن الموت قريب منا يا عباد الله، وأننا كل يوم ونحن نخطو خطوة تمر علينا السنوات والأشهر والأيام ونحن في غفلة، في غفلة والعياذ بالله، في غفلة. رؤية بعض الموتى قال ما عندكم، ما عندنا، يقول أكثر من الندامة، ندمنا على أيامنا وأوقاتنا وأعمارنا، ولا عندكم أي الأحياء أكثر من الغفلة. نسأل الله السلامة، نعيش في غفلة. قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في إعراض، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم في لهم، في ضياع. انتبه يا أخي، انتبه. كم قبرنا من أموات، كم شيعنا من آباء وأمهات. انقضى عام هجري ودخلنا في عام جديد، لا ندري أنستكمله أم نحن في عداد الموتى، أو نحن في عداد القبور، أم نحن مع الأموات. يا عباد الله، كم من الناس يفرح بمرور الأيام والأشهر والسنوات والأعوام. قال بعض الحكماء وبعض السلف كيف يفرح بمن يومه يهدم شهره، وبمن شهره يهدم سنته، وبمن سنته تهدم عمره وتقود إلى أجله. خير الناس في مسند الإمام أحمد من طال عمره وحسن عمله، صيام، قيام، صلاة، عبادة، طلب علم، دعوة إلى الله، استغفار، تسبيح، تهليل. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. سيء، غيبة، نميمة، أذية الجيران، أذية إخوانه، مؤذي لإخوانه، عنده الغيبة، عنده النميمة، تربص
الشر والعياذ بالله. تجد بعض الناس يتصنع الشر والعياذ بالله. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ماذا كان يقول النبي في مسلم؟ اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الله يا عباد الله، الله الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال وجعلنا

لا وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله الله يا عباد الله دعوا الغفلة، أفيقوا من الغفلة، سارعوا بالطاعات، سارعوا بالقربات. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تفكر في هذا الحديث، ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، لا واسطة ولا أحد ولا شيء، ليس بينه وبينه ترجمان. تفكر هذا الموقف وأنت حقير ذليل فقير، لا لعال لا كساء لا ثياب لا شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قال: فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم. ربما يرى الغيبة، النميمة، أذية الجيران، عصيان الوالدين، يرى الفسوق، الفجور، المخدرات، الزنا، المحرمات، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا إله إلا الله يا إخواني، الأمر عظيم. ماذا ستقول لله يوم يقررك بذنوبك ومعاصيك؟ أتذكر يوم كذا؟ أتذكر ليلة كذا؟ أتذكر في يوم كذا وأنت في غرفتك، وأنت في تلك الغرفة فعلت كيت وكيت؟ أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ فاتقوا الله يا عباد الله، ليس بينه وبينه ترجمان ولا شيء. تفكر في هذا الموقف العظيم، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة لا نعال، كنا نلبس أحسن النعال. حفاة، نعم، حفاة عراة لا ثياب، عراة كما خلقك الله جل وعلا. في بعض الأحاديث قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض في يوم القيامة. يا إخواني، يوم عظيم، يوم شديد، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. يتذكر الإنسان، يراجع الحسابات، ويراجع الذنوب، ويراجع المعاصي، كما قال الله: وجيء يومئذ بجهنم.

الإنسان يتذكر المعاصي، الذنوب، التقصير، قطع الصلاة، هجران الأرحام، أذية الناس، المعاصي، المحرمات، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وأنى له الذكرى، فات الأوان، فاتت الأيام، فاتت السنوات، كم عمرت في هذه الدنيا وأنى له الذكرى. وقال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. جبال تفجر وبحار تسجر وشمس تكور وأرض تزلزل والنجوم تتساقط، والأمر عظيم والأمر كبير يا عباد الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا يعرف والد ولا ولد ولا صاحب ولا صديق ولا شيء. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، حتى المرضعة تذهل عن مرضعها وحبيبها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حتى الحامل تسقط ما في بطنها لشدة الموقف، الأمر عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.

احذروا من عذاب الله، احذروا من عقاب الله. يا أيها الناس، دعوا الغفلة، دعوا التكاسل، دعوا القيل والقال. نحن في قبضة الله يا إخوان، نحن في أرض الله، نحن نشرب من ماء الله، نحن نأكل من رزق الله، نحن نشم من هواء الله، نحن نتنعم بنعم الله. فكيف نعصي الله؟ كيف نعصي الله ونحن في أرضه، ونحن في ملكه، ونحن في قبضته؟ يقول الله جل وعلا كما في الصحيح: لما يمسك السماوات والأرض بيمينه ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين الذين كانوا ترتفع أصواتهم بالباطل، بالكفر والزندقة والإجرام؟ أين الجبارون؟ يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أين تعظيم الله في قلوبنا؟ أين تعظيم الخالق؟ أين تعظيم رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ أين الخشية من الله؟ أين الخوف من الله؟ نرتكب الذنب بعد الذنب ولا نبالي، وكأن ذباب حط على أنفنا فهششناه. اتقوا الله يا أيها الناس، خافوا من الله سبحانه وتعالى. إلى متى ونحن ساهون لاهون ضائعون مضيعون؟ حتى تنزل بنا السكرات، وينزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات. اتق الله، تب إلى الله، سارع بالطاعات، سارع بالقربات قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، وقبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كم فرطت في صلوات، كم فرطت في طاعات، كم فرطت في قربات. يا

0: اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله جل وعلا، راجعوا أنفسكم، أين الصدق مع الله؟ أين الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى؟ أين الاستقامة؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أين نحن من حق تقاته؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم أيها الناس، فأين نحن يا عباد الله؟ الحذر الحذر من الغفلة، الحذر الحذر من البعد من رب العالمين، الحذر الحذر من ارتكاب المعاصي والذنوب والمحرمات. نحن في قبضة الله، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أين نحن من درجة الإحسان؟ أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتظن أنك تخفى على رب العالمين؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاتقوا الله عباد الله، راقبوا الله، سارعوا بالطاعات، سارعوا بالقربات، لا تسوف، لا تؤخر. يا عبد الله أنت ستموت، الموت قريب منك يا عبد الله. كم من إنسان يوقظه أهله في الصباح فإذا هو جثة هامدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من إنسان يخرج إلى عمله فإذا قد رجع جنازة. كم من إنسان في حادث، في سيارة، في سكتة القلبية، في كظمة، في مرض، في سقطة، في إلى غير ذلك. الموت قريب منا، فاتقوا الله عباد الله، بادروا بالأعمال قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تقول: يا ليتني كنت معهم. مع من؟ مع الفجرة، مع الكفرة، مع أهل الشر والإجرام؟ لا، مع الصالحين، مع المستقيمين، مع أهل السنة، مع طلاب العلم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فأفوز فوزا عظيما. فالله الله، يا أيها الناس اتقوا الله، سارعوا بالقربات. يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أرأف الله بنا، نعصيه ويدعونا إلى التوبة، نعصيه ويدعونا إلى التوبة. قال بعض السلف: هذه أرجى آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله الله، أيها الناس، هذه نصيحة لي أولا ولإخواني ثانيا، أن نعمل بما ننصح. وأحمد الله جل وعلا أيها الإخوة على ما أنتم عليه من الخير. جدوا واجتهدوا، جدوا واجتهدوا في طلب العلم والتفقه في دين الله. يا من وفقك الله لهذا المركز المبارك، اشغل نفسك بما جئت له، لا تشغل نفسك بالقيل والقال والمشاكل، وقال فلان وقال فلان وطلع فلان ودخل فلان إلى غير ذلك. احمدوا الله عز وجل، اجتهدوا ما أنتم فيه واجتهد لما جئت له، ولا تشغل نفسك بالقيل والقال والمشاكل، وما تستفيد، ما تستفيد ولا تتفقه. بارك الله فيكم، أنتم في خير. ولا ننسى أن تدعوا لشيخكم الشيخ حسين أن يعافيه الله وأهله، وأن يسلمهم الله من الأمراض والأسقام، وأن يردهم إلينا بخير وعافية. وهكذا لا ننسى نشكر أخانا الشيخ سليمان التحيتي على ما يقوم به من التدريس والتعليم ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جزاه الله خيرا على ما يقوم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم جميعا وأن يتوفانا وهو راض عنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا

رجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل

أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم

أبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

0: عذابه ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ما شاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله وبارك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد فاء. أخونا يقول: أعمل ممرضا بالريف، وحصل أن مرض طفل فضربت له إبرة لتخفيف الحمى عنه، وبعد 8 ساعات توفي الطفل. ومرة ثانية عملت إبرة لامرأة في 50 من عمرها.
3: الله المستعان.
2: يقول: أعمل ممرضا بالريف،

0: وحصل أن مرض طفل، فعملت له إبرة لتخفيف الحمى عنه، وبعد 8 ساعات توفي الطفل. ومرة ثانية عملت إبرة لامرأة في 50 من عمرها، وبعد 1 ساعة من ضرب الإبرة توفيت. وعندما أضرب الإبرة أنا واثق من عدم خطورتها، وأنا إنسان مستقيم ولله الحمد في كل أعمالي. وبعد أن حصلت لي هاتان المشكلتان امتنعت عن هذا العمل وتركت هذه المهنة إلا بين أفراد عائلتي للضرورة، فهل يلزمني شيء تجاه من توفوا؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإذا كنت حارقا عارفا بضرب العبر على بصيرة في ما يحسن علاجه لضرب العبرة فليس عليك شيء، لأنك مجتهد والتوفيق بيد الله. أما إذا كنت لا تعلم الأمراض التي يحسن ضرب العبرة فيها وأنك تتخرص في ضرب العبرة ولا عندك بصيرة فأنت ضامن، لأن في أسبابك. أما إذا كنت حالقا في هذا الشيء عارفا به على بصيرة في أن هذا المرض يعالج بالإبرة وأن الإبرة هذه التي ضربتها هي المناسبة فلا حرج عليك والحمد لله.
0: اللهم المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم عاتكة. أختنا تقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال، وبعد فترة ودون تأثير من قبلي أو تضييق ذهب واحتال للحصول على المال وأعطاني إياه سدادا لدينه، فهل يجوز لي أخذه؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب فلا تأخذي، أما إذا كنت لا تعلمين فليس عليه حرج، الإثم عليه. أما أن تعلمي فلا تساعدي هذا الباطل. من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام نهبة أو سرقة أو معاملة ربوية لا يقبله، وينصح الشخص ويعظه ويذكره ويحذره.
0: جزاكم الله خيرا. إذا كان سأل الناس حتى أعطوه، سماحة الشيخ،
1: إذا سأل الناس وأعطوه فلا بأس، إن كان صادقا فلا حرج عليه، وإن كان كاذبا فالإثم عليه.
0: مدين، كونه مدين هذا
1: عذر شرعي، المدين الذي لا يجد وفاء يسأل.
0: اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. كأني بسماحة الشيخ يقول: إذا كان هذا المال حصل عليه هذا المدين عن طريق سؤال الناس فليس باحتمال.
1: لا لا لا لا بأس، إذا كان الحاجة غانم وسأل الناس فلا بأس، إذا أخذ الناس وسدد. المقصود أن المدين الغانم العاجز له أن يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة، ومن تحمل حمالة حلت المسألة حتى يصيبها ثم يمسك.
0: اللهم استعان،
1: هذا منهم.
0: اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل ينبغي إخراج ما برأسي من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟
1: لا حرج أن تمسحي عليه وفيه دبابيس، نعم، مثل ما يمسح على منصقات الرأس من حنة وغيره، هذه الأمور قد يسوق نزعها، فإن نزعها فإن نزعتها فلا بأس، لكن قد يسوق نزعها دبابيس أو حنة أو أشياء من أدوية تمسح عليها والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع هاني عبيد الحسين من الجمهورية العربية السورية محافظة حماة. أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعاني من مرض في أنفي ويدعى الجيوب، وإنني لا أستطيع الأكل إذا لم أستعمل دواء يسمى سنفين. والقصد من ذلك هو أنني في العام الماضي وفي شهر الصيام

0: الطعام وأنا أعلم أن تعجيل الفطر واجب، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هل أستطيع استعمال القطرة الأنفية قبل حلول الفطور بنصف ساعة لأني مضطر؟ جزاكم الله خيرا.
1: ليس لك ذلك ولو أخرت، ليس لك ذلك ولو أخرت الإفطار، والحمد لله.
0: اللهم استعان.
1: أنت تؤخر حتى تكمل صومك. إذا كملت صومك فالحمد لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنف منفذ، ولهذا قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ للماء والقطرات، فأنت أجل هذا الاستنشاق في الأنف القطرة حتى يدخل الوقت، يعني حتى تغيب الشمس، إلا إذا كانت القطرة خفيفة لا تصعد ولا تنزل في الأنف فقط من غير صعود إلى الدماغ ولا نزول إلى الحلق، وهذا لا يمكن أن تكون، لأن القطرة لا بد يكون لها نفوذ.
0: نعم نعم.
1: الحاصل ما دام لها نفوذ في الدماغ أو نزول فأجلها حتى تغيب الشمس، ولا تأخرت والحمد لله.
0: بارك الله فيكم. يقول إنه سيتأخر نصف ساعة.
1: لا يضر ولو ساعة.
0: ما شاء الله. إذن على أخينا أن يصوم، وإذا ما أذن المغرب فعليه أن يستعمل القطرة، وبعد نصف ساعة يأكل ويشرب.
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. مستمع يقول محمد نديم من السودان بورت سودان يسأل ويقول: كيف يلتمس الإنسان أسباب الهداية وكيف يزكي نفسه؟ هذا ما أود أن توضحوه لي، جزاكم الله خيرا.
1: أسباب الهداية يسأله الله جل وعلا، يسأل ربه التوفيق، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي، وفي قراءته اهدنا الصراط المستقيم يكون صادق، يطلب ربه في قراءة الفاتحة، وهكذا في سجود يسأل ربه أن الله يهديه، يسأل صدره إلى الحق، ويتعلم العلم، يسأل العلماء، يقرأ القرآن، يتدبر، يسأل ربه التوفيق والهداية، وهكذا. هل يسأل الهداية؟ الضراعة إلى الله وطلبه الهداية وصدقه إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ بصدق وإخلاص، تسأل العلماء عما أشكل عليك، تقرأ القرآن بتدبر حتى تستفيد وحتى ينشرح صدرك، هذه أسباب الهداية. نعم.
0: الله المستعان. وبالنسبة لتزكية النفس جزاك
1: الله خير. أما تزكية النفس فلا تزكي نفسك.
0: الله المستعان.
1: لا تقول أنا وأنا وأنا إلا عند الحاجة. إذا كان دعت الحاجة مثل إنسان يتهمك بأنك ما تحسن البيع والشراء، تقول لا أنا أحسن البيع والشراء.
0: طيب.
1: الحمد لله البيع والشراء.
0: طيب.
1: إنسان يتهم من طبيب ويتهمك ويقول لا أنت طبيب، تقول لا أنا عندي إجازة وأنا الحمد لله طبيب في كذا وكذا وكذا. تخبر. طيب. الواقع.
0: نعم.
1: مو بقصد التشبيه، بقصد بيان الواقع. وتبين الحقيقة. إنسان يقول لك إنك مثلا ما تكمل الصيام، ما تعتني بالصيام، وإنك تغتاب الناس وإنك تفعل كذا، تقول لا أخطأت يا أخي، أنا الحمد لله أصوم صومي وأحفظ صومي، وهكذا هذا من باب الدفاع عن النفس.
0: طيب. نعم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا من باب الدفاع عن النفس، وماذا عن تطهير النفس سماحة الشيخ؟
1: تطهيره بطاعة الله، على النفس بطاعة الله ورسوله.
0: طيب.
1: بالاستقامة على دين الله يطهر النفس.
0: اللهم
1: صل. تزكية للنفس بطاعة الله، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، بطاعة الله.
0: اللهم صل.
1: وقد خاب من دساها بالمعاصي. أما يقول أنا فلان، أنا الرجل، أنا الكريم، أنا يمدح نفسه، لا. الله يقول فلا تزكوا هو أعلم من التقى. ثم أيضا قد يفضي إلى التكبر. لا ينبغي للعاقل يقول هكذا يمدح نفسه لأجل الفخر والخجلاء، لا. أما للحاجة مثل ما تقدم، للحاجة أنه يبين الحقيقة التي يجهلها غيره، يقول أنت طبيب ولا أنا طبيب، أعرف كذا وأعرف كذا ومختص بكذا، يقول لك أنك تبيع وتشتري بالخيانة بالكذب، يقول لا أرضى إلى الله، ما ألا أنت أتحرى الحق، وهكذا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مكة المكرمة عبر رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد. أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟
1: ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. طيب. لماذا؟ تكون صبورا قويا. طيب. تعلم أنهم من جنسك وأن بني آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمهم كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي، لماذا تخجل؟ ومثلك سواء بسواء، هذا فلان وأنت فلان، هذا يأكل ويشرب ويبول ويتأوط وأنت كذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر أنهم من جنسك وأنهم بنو آدم من جنسك. طيب. حتى لا تخجل، تكلمهم بصراحة، تحادثهم، تطمئن إليهم، من جنسك ومن بقية إخوانك، لا تخجل. النقص عام لك ولغيرك، فعلك بالاجتهاد والتحري والخلق الفاضل، وتخاطبهم بالتي هي أحسن، ولا تخجل.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: نذرت إن شفاني الله من مرض أن أقوم بالذبح لله، والحمد لله شفيت، لكنني لم أستطع الوفاء بالنذر، فماذا علي؟
1: يبقى دين في الذمة حتى يتيسر الأمر.
0: اللهم استعان.
1: يبقى دين في الذمة، إذا تيسر تذبح لله ما نذرت.
0: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: قبل سنوات كنت خارج المملكة للعلاج، فصادفني شهر رمضان فلم أصمه جهلا مني، ثم عاودني المرض، وبعد شهر من إجراء العملية هل شهر رمضان، فلم أستطع سوى صيام 12 يوما وشعرت بالتعب فتوقفت، وفي السنة التي بعدها لم أصم سوى 23 يوما وتوقفت بسبب المرض، فبماذا تنصحونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك بأن تقضي الأيام التي أخطرتها على مهل مفرقة. طيب. حتى لا تشقى نفسك، تقضي الأيام الأولى والثانية والثالثة، وتقضيها بهدوء، تصوم وتفطر حتى تكمل من دون أن تشقى نفسك بالمتابعة، تقضيها ولا مفرقة، وتستغفر الله والحمد لله، أنت على خير ومعلوم إن شاء الله، ما دمت عاجزا تصوم طاقتك، وإذا شق عليك تفطر ثم تقضي والحمد لله. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تصوم مع الناس، وإذا أحسست بالشقة أفطرت ثم تقضي بذلك، وهكذا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة عين ألف، أختنا تقول: تعرفت على صديقات سوء، فكان منهن الرمينني في المعاصي وفي كثير منها، والحمد لله قدر الله أن تعرفت على صديقات يخفن الله، فقمنا بدلالتي على سبيل الخير، وأريد من سماحتك. تقول أختنا: تعرفت على صديقات سوء، فما كان منهن إلا أرمينني في كثير من المعاصي، والحمد لله تعرفت على صديقات يخفن الله، فكنا خير دليل لي على سبيل الخير، وأريد الجواب من سماحتكم بماذا توجهونني بشأن ما فعلته من ذنوب سابقة، هل يعفو الله عني؟ وأيضا ما هو السبيل للابتعاد عن رفاق السوء، فلا زالوا يسعون إلى مضايقتي للعودة عن حياة الهداية، وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: ننصحك بأن تلزمي الصواحبات الأخيرات الطيبات، وأن تحذري الصواحبات الأول لأنهن شر، كما ننصحك بالتوبة إلى الله مما سلف من المعاصي، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب أفلح. والتوبة الندم على الماضي بصدق، والعزم لا تعود فيه والحذر منه، هذه التوبة، ندم وإقلاع من الذنوب وعزم صادق لا تعود فيها. فإذا فعلت ذلك غفر الله لك ما سلف بالندم والإقلاع وعدم العودة والعزم الصادق ألا تعودي، فأنت على خير والحمد لله، والله يتوب عليك وعلى كل من تاب توبة صادقة، توبة نصوحة، واحذري العودة إليهن. الزمي الرفيقات الطيبات الأحيرات الزميهن، لأن الرسول أمر بصفة الأحيار وحذر من صفة الأشرار. النبي عليه السلام يقول المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلا ينظر أحدهم من يخالل من يصاحب. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجالس الصالح والجالس السوء مثل حامل المسك ولا يفسد. الجالس الصالح مثل حامل المسك، يقول صلى الله عليه وسلم إما أن يعطيك وإما أن تتعامل لتشتري وإما أن تجد ريحا طيبة، هذا صاحب المسك. ولا تخير مثل جالس السوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فاتق الله أيها السائلة، والزم الصواحبات الطيبات، والزم التوبة مما مضى من الذنوب، واحذري صواحبات السوء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا عبد الدائم من المدينة المنورة. أخونا يقول إن زوجة ولدي في يوم من الأيام كان الهدم يبكي، فأرادت أن تسكته من بكائه شفقة عليه، فخرجت به من الغرفة إلى البلكونة لكي يسكت من بكائه، فرفعته بين يديها بغرض تسليته، فنفض بنفسه من بين يدي أمه إلى خارج العمارة، ولم يلبث إلا يومين في المستشفى فمات. والمطلوب من سماحتكم أن تفتونا فيما يجب عليها من كفارة لذلك، وهل في كفارتها إطعام أو صيام أو ما هو؟ جزاكم الله خيرا. أنا عبد الدائم من المدينة المنورة، سؤالي هو أن زوجة ولدي في يوم من الأيام كان لها ابن يبكي، فأرادت أن تسكته من بكائه شفقة عليه، فخرجت به من الغرفة إلى البلكونة لكي يسكت من بكائه، فرفعته بين يديها بغرض تسليته، فنفض بنفسه من بين يدي أمه إلى خارج العمارة، ولم يلبث إلا يومين في المستشفى فمات. والمطلوب من سماحتكم أن تفتونا فيما يجب عليها من كفارة، أهي صيام أو إطعام؟ جزاكم الله خيرا.
1: نرجو أن لا يكون عليها شيء، لأنها مصلحة أرادت خيرا، فلا يسعى عليها، وهو الذي فعله، هو الذي ورمى بنفسه وحرص على التخلص منها، فلا يضرها إن شاء الله، لأنها لم ترميه هي ولم تعرضه للرمي، إنما رفعته فتملص منها بالقوة حتى طرح نفسه. نرجو أن لا يكون عليها شيء.
0: سوداني مقيم في المملكة اسمه جعفر سين، يقول أنا رجل متزوج ونويت الزواج من امرأة أخرى، لكن أخفيت ذلك عن زوجتي، فهي إن أخبرتها ستعارض بطبيعة الحال، فما حكم الإسلام في إخفاء لذلك الأمر عنها؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج في ذلك،
0: الحمد لله،
1: أن تخفي عنها، لكن متى تزوجت لا بد من العجل.
0: العدل،
1: لا بد من العدل بينهما.
0: نعم.
1: إلا أن ترضى الأخيرة لعدم القصد لها فلا بأس، وإلا فلا بد من العدل، تقسم لهذه ولهذا سواء سواء. نعم.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. أخ في الله يقول الكرار ألف عين، أخونا يقول أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة أخرى.
1: نعم، بيع العملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس، لكن يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والسعير بالسعير والتمر بالتمر والملح بملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا باع ذهبا فضة يدا بيد، يعبر سعيد يدا بيد. ولو اختلف باع تمرا بأرز ولو اختلف لابد يدا بيد أو ملح يدا بيد. باع دولارات بدراهم سعودية بدنانير بجنيه مصرية واسترليني. نعم. يدا بيد.
0: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟
1: سنة مستحب ليس بواجب.
0: الحمد لله.
1: لو قنت ولا الوتر لو أوتر ولم يقنت لا بأس، لكن هون يقنت مستحب.
0: جزاكم الله خيرا. يقول أخونا إذا شكيت في سجدة وأنا في ذلك الشك بعد أن قمت إلى الركوع في الثانية ومع قيامي أيقنت أنني سجدت سجدة واحدة، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟
1: إذا تيقنت أنك تركت سجدة تعود تأتي بالسجدة، إلا إذا كنت قد شرعت في القراءة تستمر وتعتبر تلك الركعة ذاهبة يعني ذهبت عليك تأتي بعوض منها ركعات أخرى وتسجد للسهو إذا كنت إمام أو منفرد. أما إن كنت مأموم تأتي بها إذا سلم إمامك والحمد لله. المقصود أن هذه الركعة التي ترك سجدتها إذا انتبهت لذلك عند قيامك أو بعد قيامك قبل أن تشرع في القراءة تعود تأتي بها سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما. أما إن كنت لم تعلم ولم تشرع إلا بعد القراءة تبطل الركعة التي تركتها منها تقوم تنهي مقامها وتأتي بعوض منها ركعة أخرى سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. والإمام يسجد السهو والمنفرد يسجد السهو. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع جبريل أحمد حسن من جمهورية مصر العربية يقول ما الحكم في أناس لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة أو من خلال مواعيد الصلاة المدونة في النتائج التقويم، هل تقبل صلاتهم أم لا، علما بأنهم يصلون على حسب ما يسمعون في الإذاعة وحسب ما يرون في ورقة التقويم، هل يجوز هذا أو لا، وماذا يعملون في صلاة التراويح في شهر رمضان جزاكم الله خيرا؟
1: علينا يتحرر الوقت إذا كانوا بعيدين عن المساجد يتحرر الوقت بالساعات أو بالرؤية إن كان ينظرون طول الفجر زوال الشمس وهكذا يتحرون بالأسباب التي تمكنهم من الإذاعة ومن تقاويم المضبوطة أو من الأفئدة بالبصر أو سؤال الثقات عن الوقت حتى يؤدي الصلاة على بصيرة بعد غلبة الظن، لا يعجلوا حتى يغلب الظن لأنه دخل الوقت. أما إن كان عندهم مساجد يسمعون المساجد تعالوا يصلوا في المساجد، عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في مساجد الله. أما إذا كانوا بعيدين بحارات ليس فيها مساجد أو في البر فإنهم يتحرون الوقت ويصلون بعد غلبة الظن أنه دخل الوقت إما بالتقويم أو بمشاهدة الوقت أو بإخبار الثقات.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤال فيقول ما الحكم في شاب لم يتزوج ولكنه ينوي الحج، هل حجه صحيح؟
1: نعم حجه صحيح إذا كان ما تزوج ولو كان من نية الزواج، إذا قدم الحج وحج حجه صحيح، إذا أدى كما شاء الله حجه صحيح ولو ما تزوج.
0: بارك الله.
1: الحج يصح من العزب ومن المتزوج الحمد لله.
0: الحمد لله. ما الحكم في الذي يقرأ القرآن وهناك بعض الكلمات لا يستطيع أن ينطقها صحيحة؟
1: يجتهد والحمد لله ويؤجر. يجتهد ويتحرى يسأل أهل العلم ويقرأ على أخوانه الطيبين حتى يتفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا.
0: الحمد لله.
1: فالمقصود أن الماهر البصير الحاذق إذا قرأ خاصا لله وتعظيما لله مع السفرة الكرام المرضى يعني في المرتبات العالية. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه يعني عنده فيه بعض الضعف،
0: نعم،
1: فهذا يجتهد ويتحرى وهم أجر له أجران.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: إن شاء الله.
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا

واثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد

منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في باب الأدب المفرد باب الكرم، وما المراد بالكرم الذي قرأناه؟ ها؟ نعم أحسن. قال الإمام البخاري

قال حدثنا سالم ابن أبي حفصة وسالم هذا مختلف فيه وأحسن ما قيل فيه ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب قال صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال كان من شيعة الكوفة بل ممن ذكر بالغلو لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه قال صدوق في الحديث فلذا قال فيه الحافظ صدوق في الحديث عن منذر الثوري ومنذر ابن يعلى الثوري ثقة عن محمد بن علي ابن الحنفية من هو هذا محمد بن علي بن الحنفية ها محمد بن علي بن أبي طالب فلماذا قيل له محمد بن الحنفية من العراق يعني تمييزا له عن أولاد من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمه من العراق من بني حنيفة هو محمد بن علي بن أبي طالب عن محمد بن علي بن الحنفية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في تفسير هذه الآية قال هي مسجلة للبر والفاجر قال أبو عبد الله أي البخاري قال أبو عبيد القاسم بن سلام مسجلة مرسلة الإسناد حسن رجاله كلهم ثقات إلا سالم ابن أبي حفصة وهو صدوق وقد جاء هذا الأثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس وفي إسناده الهيثم ابن عدي الطائي وهو متروك فالمرفوع شديد الضعف والمقطوع على هذا التابعي السند حسن الطبراني رحمه الله أخرج هذا الأثر في كتابه الدعاء ثم قال عقبة قال قوله هي للبر والفاجر قال يعني ممن قال لا إله إلا الله يعني هي في البر والفاجر من المسلمين ومعنى هذا الأثر عن محمد بن الحنفية أي أن هذه الآية تشمل الإحسان إلى البر والإحسان إلى الفاجر كل من أحسن إليهم جازاه الله تعالى بالإحسان فالآية الجزاء الإحسان إلا الإحسان ليس الإحسان الذي يكون جزاء هو جزاء عن الإحسان إلى الأبرار فقط بل هو شامل في الإحسان إلى الأبرار والإحسان إلى الفجار من المسلمين بل بعضهم عممها ذكر أبو عبيد رحمه الله كما نقله عنه البيهقي في الشعب عند هذا الأثر ذكر أثرا عن ابن جريج أنه قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال ولم يكن في ذلك الزمن أسير إلا من المشركين قال فأثنى الله تعالى على الذين يطعمون الأسرى ولم يكن الأسرى في ذلك الزمان إلا من أهل الشرك وأثنى الله تعالى على من يحسن إليهم قال فدل هذا على أن الإحسان الذي يجازي به الله تعالى من أحسن عام في من أحسن إلى بر أو من أحسن إلى فاجر بل قد جاء في الحديث أن امرأة أحسنت إلى كلب فغفر الله لها به وجازاها بالإحسان

وكذلك الرجل الذي أحسن إلى كلب. فإذا هذه الآية عامة كما قال محمد بن علي ابن الحنفية رحمه الله، هي مسجلة للبر والكفر، أي مرسلة هذه الآية منزلة في حق الإحسان إلى البر والإحسان إلى الفاجر. ولذا بوب البخاري رحمه الله باب الإحسان إلى البر والفاجر. أي أنك إن أحسنت فأنت مأجور أينما كان إحسانك. يدل على هذا حديث أيضا الرجل الذي تصدق 3 ليالي، ليلة وقعت في يد من؟ زانية، وليلة وقعت في يد سارق، وليلة وقعت في يد غني، فأتي فقيل له من صدقتك على السارق لعله يستعف بها عن السرقة، وصدقتك على البغي لعلها تستعف بها عن البغي عن البغاء، صدقتك على الغني لعله يعتبر فينفق مما أتى الله. فانظر، كانت في حق فجار وهم مسلمون، أي السارق والزانية، ومع ذلك جعل الله فيها نفعا، وهي ويجازيه الله تعالى عليها بالإحسان. وهذا تنبيه جيد من الإمام البخاري رحمه الله، أن المحسن لا يضيع إحسانه، سواء كان إحسانه إلى بر أو إلى فاجر، وأن الله تعالى يجازيه عن ذلك الإحسان إحسانا. لكن أيهما أولى، الإحسان إلى الأبرار أم إلى الفجار؟ ها؟ لا شك أن الإحسان إلى الأبرار أولى، إلا إذا تضمن الإحسان إلى الفاجر مصلحة تقدم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى بعض الناس ولا يقال إنهم فجار، لكن يمنع من هو أحب إليه ويمنع من هو أقرب إلى قلبه ويعطي من لا يكون كذلك. إني لا أعطي أناسا وأدع أناسا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أناسا لما أعلم في قلوبهم من الهلع والجزع، وأمنع أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم قال منهم عمرو ابن تغلب رضي الله عنه، قال الأنصار ما تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، حين أنفق نفقات واسعة في العرب ولم يعطي الأنصار، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ولا يقال في هذا إنه إلى فجار، لكن يقال أحسن إلى أناس وترك أناسا هم أفضل منهم وأحب إلي منهم، لكن للمصلحة. فإذن الأصل أن الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان إلى الفجار، لأن الفاجر قد يستعين بذلك الإحسان على معصية الله وعلى الفجور، لكن إن وجدت مصلحة في الإحسان إلى الفاجر تكون سببا في هدايته أو رده عما هو فيه، فهذه مصلحة تجعل الإحسان إليه فاضلا. حاصل ما تضمن هذا الباب وما أشار إليه البخاري رحمه الله بهذا الأثر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. نأخذ شيئا من درس الأدب المفرد، كان آخر ما قرأناه باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد
عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث أعم مما بوب عليه البخاري رحمه الله، فالبخاري بوب من يعول يتيما، والشاهد منه ذكر المسكين، والمسكين أعم من اليتيم، فقد يكون المسكين يتيما وقد يكون مسكينا وليس بيتيم. ولكن الغالب في اليتيم أنه يكون مسكينا. فلذا بوب به. واليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فهل يسمى يتيما؟ جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه لا يسمى يتيما، قال إنما اليتيم إذا لم يبلغ سن الاحتلام، وإما إذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتم.

وغالبا أن اليتيم يكون مسكينا لأنه فقد من ينفق عليه ومن يسعى في شؤونه ومصالحه. فاستدل البخاري رحمه الله على فضل إعالة اليتيم بهذا الحديث وفي ذكر المسكين، فقال: الساعي على الأرملة والمسكين، وهنا اللفظ هنا والمساكين، ولفظ الصحيح والمسكين. والساعي معناه أي الذي يسعى في مصالحهم، وأصل السعي هو المشي بسرعة، وغالبا أن الذي يسعى في مصالح إنسان يمشي يذهب ويأتي ويخرج ويدخل. فمعنى الساعي أي القائم بشؤون الأرملة والمسكين. والأرملة مأخوذ من قولهم أرملة فلان، وأرمل بمعنى فقد زاده، نقص عنه الزاد والقوت، جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم بالسوية. الشاعر قوله إذا أرملوا، معنى أرملوا أي نفد زادهم وطعامهم. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها. بقي هل هو خاص بمن فارقها زوجها أو هو عام؟ من أهل العلم من قال الأرملة هي عام في كل امرأة ليس لها زوج، سواء كانت قد تزوجت من قبل وفارقها زوجها أو لم تتزوج. قالوا مأخوذ من قولهم أرملة إذا قل زاده، قالوا والمرأة التي لا زوج لها يقل زادها، ربما لا تجده لكون الزوج هو الذي يجلبه. وقال بعضهم بل الأرملة هي المرأة التي كانت ذات زوج وفارقها زوجها إما بموت أو طلاق، وهذا الثاني من حيث الاستعمال أشهر. وسميت أرملة لأنها فقدت الزاد بعد وجوده، فقدته بعد أن كان موجودا فأرملت، أي نقص زادها وفقد. وهذا الغالب في من تكون ذات زوج ثم يفارقها زوجها أن يقل زادها، لأن الزوج هو المنفق هو الكاسب المتصرف. فإذا معنى الأرملة امرأة لا زوج لها، من يسعى عليها، من يقوم عليها. والمسكين، المسكين هو الذي له شيء من المال لا يكفيه ولا يقوم بحاجته. مأخوذ من السكون الذي هو ضد الحركة، فإن من كان بيده المال يتحرك، غالبا يتحرك يبيع يشتري يتاجر يعامل، بخلاف من ليس في يده مال يسكن. فالمسكين مشتق من السكون الذي هو خلاف الحركة. ومعنى المسكين من له شيء يسير لا يكفيه ولا يقوم بحاجته. وقد يكون هذا المسكين يتيما وقد لا يكون يتيما. فالساعي على هؤلاء، انظر إلى هذا الفضل العظيم، كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، جاء في رواية الصحيح وكالصائم الذي لا يفطر،
والقائم الذي لا يفطر. فالذي يسعى على امرأة ليس لها من ينفق عليها، امرأة فقدت زوجها يسعى عليها، يكفيها المؤنة، يطعمها، يكسوها، يقوم بحاجتها، أو يسعى على مسكين ولا سيما إن كان صاحب عيال فيسعى له ولعياله بالنفقة، بالكسوة، بالعلاج، سواء كان يسعى هو ويكسب أو ولو يسعى عند من هو من أهل الفضل والإحسان يدلهم على الخير، يسعى في أمرهم. من فعل ذلك فهو كالمجاهد في سبيل الله، وتعرفون درجة المجاهد في سبيل الله، درجة عظيمة. وهكذا كالصائم الذي لا يفطر، أي صائم دائما، وكالقائم الذي لا يفطر، كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ففي هذا الحديث فضيلة السعي على الأرامل والمساكين، وفضيلة السعي على الأيتام والقيام بشؤونهم وإصلاح أمورهم. وهذا باب من أبواب الخير وباب من أبواب الجنة. ربما يكون المسكين ضعيفا لا يستطيع التصرف، بعض الناس يكون ضعيفا، إما ضعيف العقل لا يحسن التصرف، وإما ضعيف لا يستطيع يعامل الناس، أو عنده مرض، وهكذا امرأة قد تكون امرأة في بيتها ليس لها من ينفق عليها ولا من يقوم بشؤونها، وربما تكون ذات عيال تهتم بهم وتفكر في شؤونهم، فمن يسعى على مثل هؤلاء بإكرامهم بكفايتهم هذا يأجره الله تعالى.